0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقطا من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: يا شباب أخباركم؟
1: يا
0: خير
1: تمام
0: الحمد لله. كيف عاملين؟
2: كويسين تمامين.
0: كويس احنا مبسوطين إن جينا ثاني مرة في الدراسة بتاعتنا المواصلين فوقها بتاعت الدراسة الكتابة الاستكشافية. المرة فاتت كنا اتكلمنا عن موضوع كويس جدا محبة العداء, وحسن المرة ده إن شاء الله هنتكلم في موضوع ثاني. أنا واثق إنه حيكون موضوع أحلى وأجمل. في زول مجهز لنا قراية؟
1: أنا مجهز لكم مقطع القراية بتاعتنا في لوقا مصحة 18 من عدد 9 لغاية 18, وده بيتكلم عن المثل بتاع الفريسي والعشر. والمقطع بيقول كده: وقال لقوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل من ثناس عضاء إلى الهيكل ليصليان, واحد فريسي والآخر عشر. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الذناد, ولا مثل هذا العشار أصوم مرتين في الأسبوع وعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء, بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك, لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع.
0: تمام جدا أمين, قصة حلوة جدا يمكن سمعناها كثير
3: مكيد.
0: لكن هو صغير إن الليلة حنمرك بنقاط كثيرة أحلى وأجمل. كويس, هل ممكن في زول تاني يحكي لنا؟
3: أوكي, أنا ممكن أحاول أحكي. كويس, وطبعا مثل بتاع الفريسي والعشار برضو المسيح جاء بيجي يحكي لهم, قال لهم يا اخوانا في, يعني هو قال الكلام ده لناس هم نازل كانوا واثقين من نفسهم شديد جدا, وهم شايفين نفسهم هم هم هم هم ابرار, وهم بيقوم شنو بيحسوا باحتقار كده للناس الثانيين, او بيحسسوا ذلك باحتقار من الناس الثانيين. قال انه في نفرين, او في نفرين مش شنو قام مش الهيكل عشان يعملوا شنو عشان يصلوا, مش الهيكل زي معبد كده يعني زي الكنيسه في وقتنا الحالي. واحد فريسي والثاني ده عشار. الفريسي طبعا هو زول هو زي زول دين كده والناي, والعشار ده زول عادي او زول الناس اللي بيلموا الضرايب في وقت الحالي يعني. قال الفريسي قام وقف انه ده يصلي, أثناء بصلي قام قال يا الله أنا بشكرك لأن أنا ما زي باقي الناس, الناس التانين ديل, الناس الخاطفين والناس الظالمين ديل والناس اللي يزنوا, ولا زي العشار ده. يعني هو في صلاة بتاعه قال يقول أنا ما زي العشار ده, عشار واقف. قال أنا بصوم مرتين في الأسبوع وبقدم عشور في كل ما أنا بلقاه كل أنا بقدم عشور كل ما أختني. في نفس الوقت قام قال إن العشار قام وقف من بعيد, وقف حتى في الكنيسة وقف من بعيد كده ودير يصلي. قال هو ذاته ما حاول إنه شنين يرفع عينه للسماء, قام شنو قام يعني في صدره كده بعدين يعني قرأ على صدره قال اللهم ارحمني, يعني يا رب ارحمني أنا إنسان خاطئ. يعني بس صلاته كان عبارة عن كلمتين بس أنا إنسان خاطئ. قام المسيح قال أقول لكم إنه ده هو رجع البيت بتاعه وما دعا, لأن كل قال لأنه كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. قال لأنه ده قال داك رجع إلى بيته شنو مبرر, هو طبعا العشار رجع مبرر العشار فعلا.
0: مهم جدا بحسب ما قال أخونا صابر زي إنه القصة دي فوق المسيح والناس اللي هم عاملين فوق ناس أبرار وما عندهم أي خطيئة, وبعدها قام ضربهم مثل بين العشار والفريسي. برضو العشار اللي لجانا مرة فاتت جانا العشار ظاهر عليه دزول مكروه جدا والفريسي طبعا زور رجل دين يعني معروف في الوقت ده كان زور رجل دين وزور بيصلي مع الناس او زول اكثر شيء معروف العشر معروف زول بتاع قروش عشان كده الناس بتكرهه وما بتحبه. كويس خلونا نشوف المقطع بتاعنا ده وين الله مذكور في المقطع.
2: انا ممكن نقول مثلا هنا طبعا مشكور بآية بآية 11 لما قال اللهم أنا أشكرك أني ليس مثل باقي الناس. يعني هنا هو ذكر الرب بأنه هو يعني ما زي باقي الناس العاديين.
0: دوقت انت قصدك وقت الفريسي اللهم صح وقت الفريسي كان بيصلي لله وقال له انا بشكرك ما زي باقي الناس الخطاة والزانيه والخطاة فينا
3: كده. برضو في الجزء الاخير من الآية 18 برضو كلام ضمني انه قال اللهم ارحمني يعني
0: دل عشار
3: اثناء هو بيصلي لله اللهم ارحمني
1: وقال يعني هو كان بيتكلم المسيح ذاته كان هو يقول في المقطع أو بيحكي في المثل هو كان المتحدث والمتكلم الأساسي في القصة كلها
3: أكيد.
0: كويس ده بالنسبة لله المذكورها. بالنسبة للإنسان
1: الفريسي والعشار طبعا ده الأساس بتاع القصة كلها
0: الشخصيتين
1: الأساسيين في
0: اللي هو الفريسي الجقال وقف قدام الله يا رب أنا بشكرك ما زي الناس التانيين الخطاة الزناة الخطافين وأنا بصوم وأنا بدفع عشور وأنا يعني زي اللي بتخد الله صح.
3: وفي آية 9 أول آية قال هو بيتكلم قال وقال لقوم واثقين بأنفسهم قوم بأن هي مجموعة من الناس يعني
2: قال الإنسان في آية 10 يعني إنسانان يصعدان إلى هيكل يسألون طبعا هنا بقصد دي والبريسي والعشرة
0: بس أنا دار أتم النقطة على الصابر إنه قال وقال لهم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار يعني زي إنه هم عندهم صغة في نفسهم ما عندهم أي خطيئة ما في أي ما عندهم خطية ما في دينون عليهم وقاعدين يفتخروا المسيح شافهم وكان بعدك حكى ليهم المثل ده إنه بتاع الفريسي والعشار.
1: في الكلمة بعد في باقي المقطع عدد 11 مثل باقي الناس في الناس الخاطفين في يتكلم عن الزنا يتكلم عن الظالمين صفة بتاعت إنسان هنا موجودة كتير إنه إنسان موجود.
0: وفي العشار يعني العشار أنا بكل صراحة عجبني في الصورة بتاعته وقف قال لك ورفع عينه للسماء رفع عيونه في السماء فوق
3: لم يشع
0: بدأ يدق في صدره صح
3: عشار قال لم يشع أن يرفع
0: سوري لم يشع أن يرفع عينه للسماء ما قادر حتى يرفع عينه ويعفو قال له اللهم ما كتر صلاته بسيط
3: جملتين بس
0: اللهم ارحمني ما زي الفريسي ذاك أنا وأنا وأنا وأنا قاعد يقول لكن لا ده زي اللهم ارحمني أنا خاطي
1: طبعا عشر هنا بيلعب دور تاني في المجتمع كان مكروف هنا بيجي بيمشي بيته مبرر يعني شوف
0: سورة عجيبة
1: الله بيتعامل بطريقة عكس فكرة الإنسان يعني.
0: والزر العامل نفسه بجدين مش
3: ما أعرف تقريبا زي هنا بيقول لك يعني إنه الله دير قلبك يعني هو ما دير الله ما دير قروش ما دير أفعالك ما دير يعني العشار ده عارف نفسه إنه هجن يعني هو غلطان من ساسه لراسه يعني هو كله خطيئة وجو إن هو جا هنا هو جا المعبد أو جا يصلي عشان شنو لأنه هو خاطئ هو ما جا المعبد لأنه هو كويس
2: هو ما قال الكلام قديم بس كلمة
3: أي يعني قام يعني حتى يعني من قلبه قال يا رب أرحمني ليه لأن أنا خاطئ
1: بيعترف بالحقيقة بتاع أفعال ومكرون بالمجتمع والناس
0: كويس كلام صابر ده دخلنا في النقطة مهمة جدا شنو الحاجة اللي نحن نستفيد بها يعني صابر حاسس ذكر نقطة حلوة إنه ربنا عاوز قلبي صح الله عاوز القلب بتاعي ما بيهم الله إنه أنا قاعد أسوي في شنو أو أنا بعمل في شنو قدر ما بيهمه انه قلبي انا جوا كيف. واحلى حاجه بكل صراحه يمكن حاجه احنا مرات كثيره حتى لو كنا كناس مؤمنين ومرات كثيره جدا الزول العام فوق المؤمن ممكن تلقاك زول بعيد عن الله او ما عنده يعني شوق لله وكده كويس. امين هي دي ممكن برضه هي دي تكون نقطه انه غيروا نظري عن الله انه الله دار قلبي صح
3: اكيد
0: انه الله دار قلبي. الشيء الثاني اللي عجبتني انا بكل صراحه في المقطع ده الطريقه المسيح صلح بها الناس المتكبرين اللي عاملين فضهم ان هم ما عندهم اي خطيئه. جا قال لهم انتم ناس خطاه وانتم لا ما قال لهم كده ضرب لهم مثل بعد ده خلاهم هم بطريقتهم يحكم على نفسهم صح.
1: انت عارف لو كان وجه له التهمه على طول وجه له انه هو خاطئ ما كان حيقبل وما زول بتقبل يعني على لما انت تيجي طوال تحاكم زول يعني تتهمه على واحد واثنين وثلاثة او لما تيجي يعني تكلم على الخطب اللي هو ارتكب والافعال هو بيعملها كثير من الناس ما بتقبله. لكن دي الحكمة بتاعت الله بديك مثل بيخاطب الافعال بيخاطب الحياة اللي بتعمل فيها عشان تقدر تتجاوب بكده انت بتقدر الضمير يشتغل معك تخلي انك انت تبدا تحاسب في نفسك وكذا ولا يعني كان يعني كان غالب يقول لي في الريسي انت اصلا كذا كذا ما كان غالب والله. لكن الصوره الرساله جاده بطريقه بسيطه جدا انسان صعد الى الهيكل واحد كذا واحد كذا.
2: يعني هنا ممكن اقول مثلا في ايه زي ما قال في ايه 14 الاخر ايه يعني اقول لكم ان هذا نزل الى منزلي مبررا. يعني مثلا هنا يسوع بخاطب بخاطب مؤمن
3: خاطب الناس كانوا قاعدين يسمع
0: الناس اللي عاملين فوق هم أبرار
3: هم طبعا قاعدين في النص
0: زي قال لهم انه الزول اللي هو خاطي ده قال اللهم ارحمنا انا خاطي ده مش مبرر اكثر من الناس اللي عاملين فوق انهم ما عندهم اي خطيئة.
3: هو انا برضه انا بحس انه سيد المسيح كان بيتكلم على انه يا اخوانا انا ما ادين الزول في شخصه يعني افضل انا ادين الافعال من ادين يعني شنو انت عملت قدمت اشور وقدمت هنا لا
1: انت عملت عشان زول
3: يعني انت بتعمل شنو افعالك انت
2: يعني انت ما توريه بيني انت عملت كذا وكذا يعني زي زول كده يعني داري قرب انه هو عنده
3: بيفتخر
0: كويس. ده بيقودنا لنقطة بتاعت انه يعني زي صابر شوية برضه بدأ يخش دائما صابر كيف نظرتنا عن الانسان يعني مو عليه صابر ممكن تذكرها تاني
3: انه يعني انا ما ادين الانسان لا انا ما عدين الانسان في في في منظر في شكل
0: يعني اني اشوف الصداع بالفعل
3: يعني افعالك هي الله عاوز يعني لانه قال اللسان بيتكلم بما فيما بالقلب بفضل القلب اي
1: بفضل القلب يتكلم
3: ف دل افعال اللي انا بحسه اساسيه البي يعني زي سمارك انت لكن الشكل الانسان كده يعني مره احنا مثلا يعني ده بوجهه لنا هنا كثير بيقوم شنو بينتقدوا الدين في في في في زول او بينتقدوا يعني انا ما انتقد الدين في زول لكن اشوف الدين ذاته بيقول شنو يعني الكتاب ده كتاب الزول بده شنو يعني انت ممكن يكون طبقت غلط انت ممكن عملت حاجه غلط
2: يعني هنا زي داري اوريك بانه الافعال الانسان هو اللي بيحدد شخصية الإنسان يعني مثلا أنت تفعل كذا الناس بيشوفوا بين بيحددوا الزور ده كذا
0: يلا أنا بس دار أنا متفق 100% معكم يعني مع السرب ومع الصابر برضو لكن دار أقول شنو صابر هو فعلا أي حاجة تنتج مني ده نتيجة الشيء الموجود جواي صح؟ يعني الفعل أو كده أو كده هنا لكن عارف مرات أنا بس من النص ده عجبني إنه أنا ما ينفع أدين أي زول بثاني حتى ولو لو ظاهر فوق إنه زول شرير أو ظاهر فوق إنه زول صالح لأنه ما بتعرف أنت صح؟ يعني الأداء العشار بحسب نظر الناس ده خاطئ لكن الله قال لا ده مبرر. وبحسب نظر الفريسي ده زود دين ورجل دين وشر، لكن بحسب نظر الله لا ده ما تبرر أو ده كده. عشان كده مرات أنا ذات بلوم في نفسي، يعني حاسين إنه مرات كثير يمكن أنا بحكم على الناس ده زول كويس وده زول خاطي وده زول مؤمن وده زول كده. يا أخي أنا ما من حقي أحكم على زول ولا من حقي أدين زول، حتى ولو كان الحاجة اللي بيسويها هو كعبة ولو كويسة بعد ده الزول والله بعد ده. أوكي، شنو الشيء اللي استفدناه؟ شنو الشيء مثلا استفدناه في المقطع ده؟ أنا حاسس إنه فوق كلام كتير. شنو الشيء النقاط مثلا أن إحنا مرقنا بيها المقطع؟
1: صدقني بننزه الناس على زي ما قال صابر كبير من شكلياته، ممكن ننزه الزول ونطلع هو، لكن ما أظن ده هو الشيء الحقيقي. ممكن حكما على الإنسان، طريقة حكما على الإنسان يكون ما بالمظهر الخارجي، لكن دواخل هي الحقيقة. واحدة من الحياة ممكن تكون مهمة نتعلمها في المقطع.
2: يعني برضو استفدنا بأنه الإنسان ما يقدم نفسه، يعني مثلا في أشياء هو يفعله أمام الناس. يعني الآن كده بوري الصورة العكسية، ممكن يوري الصورة العكسية بالنسبة للزول يقدم نفسه
1: يفتخر بنفسه
2: يفتخر بنفسه يقول أنا كذا.
3: أنا غايت في النص ده علمتني أنه بقدر ما أنا أجي أحكي لله إنه أنا وأنا وأنا وأنا أفضل حاجة، بس إن أنا أقول له أنا إنسان خاطئ، يعني أنا أعترف بين أنا إنسان خاطئ. يعني كثير مرات في خطأ أنا بعرفه، أنا أكون عملته لكن ما جاب خبر إن أنا عملته، لكن ما أجي أقول اللهم ارحمني لأن أنا إنسان أنا خاطئ. في النهاية أنا دارش أنا دار أنزل إلى بيتي أنا مبرر. فالاعتراف هو هو هو هو اللي بيخلينا يتبرر صراحة. أجي أعترف لله إن أنا خاطئ.
1: حسن ما يعني أنا أقعد أطلع حاجات وكأن الله ما عارف عنه.
3: يعني
1: هو عارف في شنو ولا حصل فيه اللي بعمل شنو. يعني ربنا ما كان عارف الفريسة، عارف الفريسة، لكن العشار لما يتكلم عارف الخطيئة بتاعته.
0: حاجة قبل صابر ذكرها بكل صراحة عجبتني، إنه الله يمكن هو صابر ذكرها بطريقة تانية، لكن أنا عجبتني بصورة تانية، إنه الله ما بيهمه أنا بسوي له شنو قدر ما بيهمه أنا قلبي كيف. يعني ما مهم إن أنا أعمل حاجات كويسة، ما مهم إن أنا أساعد الناس، ما مهم إنه أنا مثلا زوج جعان بأكله، ما مهم، قدر ما بيهم يهم الله أنا قلبي كيف. هل أنا فعلا خاضع لله؟ هل أنا فعلا يعني ربنا غفر؟ يعني أنا ما أعرف أحسكم الفكرة بتاعتي، إنه ربنا بيهمه أنا قلبي شنو في الأساس، قدر ما قبل ما إنه أنا قاعد أسوي في شنو. مرات كثيرة جدا أن إحنا بنهتم بالحاجات الكويسة اللي بسوي، الله ياخذ زوجته كويس لأنه عمل كده وكده، الله زوجته لأنه شو سوي كده. ربنا ما بيهمه إنه قلب الإنسان هو عامل كيف.
1: يعني شوف الأفعال كان بيتكلم فيها الفريسي طبقت في الإنسان زي ما قلنا قبل، جت لخصت في كلمة واحدة اللهم إني خاطي. يعني في الخاطفين، يعني أنا أفضل من الخاطفين والزنا والظالمين ده كله كده. يعني تخيل الفريسي ده كله ما كان بيعمل الحاجة دي، ما كان موجودة فيه ويجي في كده بس قال يا أخي أنا بدفع العشور، رجل دين يعني كل الحاجات دي ما بيعمل، لكن ده برضو ما ده الحق إنه يكون مبرر من الخاطي الجلح ترى بكلمة. شوف العدالة بتاعت الله، شوف الفرق ممكن يكون مختلف تماما. وزي ما قلنا لما نجي نجيف كده بافتخار قدام الله، ما دار الفخر بتاعك، ما دار الشكل بتاعك، وما دار انت بتقدم عشان الناس، انت في نفسك دي من خطية ذاتك، الكبرياء والزاد وكله احتقارك للناس دي خطية كبيرة جدا. يعني جاء وما شايفه عميان من نفسه وقف بس بعين في ذلك بيدين في ذلك. انت طيب انت وين الصلاه انت اللي بتقدمها؟ اذا انت قزعت في محضر ربنا دي براها مشكله. يعني تجي تجيب كده تقارن نفسك في محضر الله بتقارن نفسك في الناس بلبسك بشنو. كثير مرات بنقع فيه بنجي نحكم على الناس في حتى في محضر الله بنحكم بالناس لانه مثلا عندنا خدمه عندنا شنو احنا مرنمين احنا شنو بنجي نقبها كده قدام الناس قدام ربنا وهي ذات دي الخطيه الاعظم شكله ولبسه ذاته ما عجبنا فيه عبادة الله في مشكلة بالنسبة لك.
3: وانت هسه سوري عيمة انت لفت نظري لحاجة انه يعني الفريسي كان بيقول انا لست مثل باقي الناس الخاطفين انا بحس انه زي هو قاعد يقول اعتراف للعشار يعني العشار مفروض في نفسه يقول انا خاطف انا زاني وانا كده لا داك قال لي الاعتراف بدايه وهو في النهايه خلاص محتاج انا داري وشو ثاني داك قال لي اعتراف بدايه انا ودي الحاجات فعلا عندي ففي النهايه قام قال اللهم ارحمني انا الخاطئ يعني هنا طبعا انا بيجي ده قرار ان انا اقرب كده مش هنا قال قرار على صدري يعني خلاص داك انتهى من كلام قرار على صدري انا ارحمني انا خطا اللهم
1: زي
3: رجع اعترف له وهو في النهايه سنى على كلام ده
1: عارف زي دول بيعترف لك بالحاجات وتجي تدينه به قدام الله انا زي يقول لك انا سويت كده وتجي تشيل قالوا لك ده تجيبه قدام ربنا وتعترف نيابه عنه وفي النهايه يجي يقول له خلاص كلمه واحده او كلمتين وتنتهي.
0: انا بكل صراحه برضو في النقطه بتاعت اخر عباره قال المسيح لأنه كل من يرفع نفسه يتضع وكل من يضع نفسه يتضع. يعني قاعد حسب أنت بتتكلم وهيثم كان بيذكر الخطاة والزنا والخطافين وقال لي يا أخي أنا ما قاعد أزني. قاعد أتخيل الحاجات دي لو أنا فعلا بسويها أنا لا بزني لا بخطف بصوم مرتين بقدم العشور ما خلاص أنا قديس صح؟ أو أنا شايف نفسي أنا زول بجد إليك. لكن يعني المسيح قال الزول اللي بيشوف نفسه إنه زي هو عامل حاجة الزول يعني زي إنه كأنه أنا سويت شايف الأنا أنا مبرر أكثر. لكن الزول اللي هو زي العشار يمكن احتمال أنا ما أعرف يمكن احتمال العشار ما سوى دول كلهم بس سرق قروش بس قال لا الله ما داري يتكلم عنه قال لا اللهم أنا كل شيء فوق ما كويس اتضع قدام الله ودي حاجة كويسة إنه مرات يمكن أن إحنا نمشي نصلي زي أن إحنا بقينا مؤمنين لأننا أن إحنا سوينا كده لكن لا لأنه الله بيحبنا
2: جميل. أنا كان داير أقول بإنه طبعا يعني الكتاب يورينا يعني كمية من النصائح وخاصة يعني هذا دي نظر الكبار نظر الكبار هم بيسووا كلام ده يعني زول عنده قروش بس برات ترجع حتى يومنا هذا يعني في ناس عنده حاجات داير يقرب انه هو عنده يعني عاص بالمظاهر يعني فالجيتا بيورينا الاشياء دي
0: كويس. الموضوع زي ما قلنا كان موضوع شيق جدا وزي ما قلنا انه هو كان في لغة 18 من آية 9 لآية 14 قصة الفريسي والعشار. يعني احنا خلاص قربنا حسي منو مجهزين الترنيمة
1: يعني احنا زي مجهز لكم الترنيمة
0: لا تمام جدا ده هيثم كويس قرر لنا وجهز لنا

0: تدريبة رهيبة جدا صح؟
1: لا جميلة
0: تمام جدا. خير يا جماعة، نحن خلاص وصلنا وحنصلي نحن، لكن قبل ما نصلي أنا بس دار أذكر حاجة، يا ريت أي حاجة نحن سمعناها نشارك بها مع الناس الثانية، ولو حاجة بسيطة من الكلام تعلمنا الليلة إن نحن لازم نشارك به لناس ثانية. أوكي، منو ممكن يصلي لنا حسي؟
2: أنا ممكن أصلي لكم.
0: أوكي سلام.
2: نصلي باسمك يسوع المسيح في حضورك معنا، ونسلم من أجل الكلمات الحلوة اللي سمعناها وتعلمنا يعني كيف يكون الإنسان متواضع وإنسان ما يظاهر نفسه، وبرضو نصلي ونشكرك بالكلمات الجميلة باسم يسوع المسيح. آمين
1: آمين
0: آمين. شكرا لكم يا شباب، يلا نتقابل المرة الجاية إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: مع السلامة.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة لكنهم لم يحافظوا عليها، بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفق عليهم بمنتهى الحذر، أكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولادي الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا. إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء، واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: والخصام الموجود بينكم، سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية، ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب:
1: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
0: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح، مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القد ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

أحبابكم عشرة بلا كشرة، معكم أنا أخوكم جسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي إحنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يديم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع للسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط، فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحباء المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول دي لأعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم، بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء، فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكا يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا إصحاح 12 من 9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب، فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين.
ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله إلى شبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو، ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا، ونقدر نقيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

0: صباح الخير لكل زول بيسمعنا، صباح الخير لكل أحبائنا وأهلنا وأحبابنا وكل الناس الغالين علينا شديد. بصبح عليكم وبتمنى لكم صباح جديد يكون مميز ويكون يعني لذيذ وخفيف عليكم كلكم. طمنونا عليكم، طمنونا على أخباركم، ورونا كيف أيامكم الفاتت، كيف عدت وأخباركم شنو. وحابين كمان نكون بنصبح على الغالية الشديد دلال. ازيك يا دلال؟
1: صباح الخير لكل زول، أنا ما عارفة حتكونوا دخلتوا ولا لا، لكن صباح الخير لكم كلكم، وصباح الخير ترنيم، شكرا عشان استضافتي الليلة. أنا أكثر من مبسوطة وحاسة بطاقة إيجابية وطاقة حلوة، وأتمنى كلكم تكونوا حاسين بها. صباحكم يكون جميل ورايق وحلو كده، وجهزوا كباب شاييكم لو أنا ما عارفة الساعة 10، لكن المهم خليكم حلوين كده ونعيشين ودنيتنا حلوة.
0: لا لا أكيد الناس حتكون معانا. يعني بتذكر الأسبوع اللي قبل الفات ما طلعتي معي، كنت في الأول كده برضو يعني نظام إنه الناس حتكون معانا وهتكون معانا، لكن شفتين براكي.
1: لا هم كانوا معانا،
0: شفتي كيف؟ فناس هذيل يا صحبتي بيحبوا الصباح لأنه تعودوا علينا بالصباح، فيعني
1: حلو يكون في روتين ظريف صغير كده الصباح. فيا جماعة صباحكم حلو، صباحكم روتين حلو، احنا يعني بالمختصر يعني. فلا انا بتمنى انه يومكم يكون حلو، ما بس من صباح من الصباح او من بدايته، لكن يواصل يكون جميل وحلو ومنور كده. وورونا وصبحوا علينا برضو انتوا. يعني
0: صراحه احنا عندنا فقره كده يا دلال بالصباح في بدايه الحلقه، يعني انه احنا بنحاول نقنعهم يشاركونا بصباحهم كيف. فهل يا جماعة قاعدين ننجح ولا ما قاعدين ننجح في إقناعنا لكم إنه تشاركونا بصباحكم كيف؟ فورونا يعني إنتوا صباحكم كيف؟ أسبوعكم الفات كان كيف؟ أخباركم ومستجداتكم؟ ليه؟ لأنه إحنا في الأول بنحب شنو؟ نتونس.
1: أجل.
0: فهماني؟ فهل أنت جاهزة للونسة الصباحية يا دلال؟
1: أكيد. لسه نايمة؟ هل أنتوا مستعدين؟ أنا ما نايمة الليلة. أنا الليلة ما نايمة. فهل أنتوا مستعدين برضو تتونسوا معانا وتشاركونا؟ لأنه إحنا جاهزين نتونس، احنا بشايينا بحاجاتنا، فانتوا اجهزوا برضو يعني.
0: اي فكده يا دلال ورينا اخبارك مبدئيا كده. اول حاجه
1: اللي جاز انتهت وحننزل الشغل
0: صراحه
1: فهو ما في حماس شديد كده، لكن الواحد حيرجع للروتين لانه يكون في برنامج معين واضح ظاهر. والواحد ما مقتنع به شديد، لكن مواصل حياته عادي. واظن ده الابديت القريب يعني
0: كده. وريني عم تشوف الإجازة،
1: قعدت مع بنت أختي هي يعني جابت لنا بنوتة ظريفة كيوتة كده. فيعني كان هنا كنت أنا بيبي سيتر في الوقت داك، لكن الدنيا كانت حلوة يعني، كنا رايقين حلوين. حاولت أسوشاليز، بس الفكرة ما نجحت معي إنه أكون بطلع وبرفع عن نفسي، ما نجحت. لكن يعني الدنيا كانت حلوة بالبنت الجديدة.
0: الترفيه كان معك جوا البيت.
1: هاي بس كان قاعد معي جوا البيت.
0: جوا البيت.
1: في معانا بيبي جديد، فيعني ده الترفيه اللي أنا حصلت عليه.
0: ياخدي حاجة حلوة يا أخي. أنا يعني كمان بيت تفاهمة.
1: يس.
0: يعني يا جماعة كل زوج يعرف في فرض الواقع، عارف قلت شنو أنا نفسي يكون عندي أخت بيت يعني. كل ما أشوف أخوات بنات قاعدين مع بعض ولم حظكم.
1: حظكم
0: لأنه يعني فاهمة اللي هو حياة البنات دي يعني حلوة.
1: أي يكون في زول بيشاركك نفس كل حاجة.
0: أي
1: كل حاجة. كنت عايز أقول كلمة لكن احترمت نفسي، لكن كل حاجة.
0: زولة.
1: بيشاركك كل حاجة.
0: أي بيشاركك حتى في الهدوم.
1: في الحاجات اللي أنت ما عايزة تشاركيها بتلقيها إن هي شاركتك فيها، لكن هي علاقة حلوة تستمر ل. يعني أكتر من بعد ماما أو بابا أو هي بتكون موجودة العلاقة دي، فهي علاقة جميلة يا جماعة. فاعتزوا بأخوانكم وناس خالته
0: اللي بيت. يا سلام.
1: يس.
0: يعني هاي جميلة. أنا حسب. يا دلال مبروك لكم صدقيني. هاي
1: أنا بارك فيك يا أخ.
0: أنا أسبوعي كان لذيذ. الإجازة ما كانت إجازة شديد لأنه كان عندي امتحان، ومبارح كان عندي امتحان، اضطريت إن أشغل مخي شديد وأقرأ. يعني الموضوع إنك تشتغل وبتقرأ ده تشغيل مخ زيادة عن اللزوم. لكن اكتشفتي انه الزلمة بيشغل مخه كتير بيحتاج ياكل كتير. صدقيني يا ده الموضوع ده
1: محتاج انرجي كده، طاقة
0: يعني
1: مخزون.
0: انا في كل بريك بقرأ يعني فترة مثلا قولي 45 دقيقة كده طبعا كتر خيري لو قريت ساعة، لكني ما قاعد تحصل صراحة يا جماعة يعني.
1: واحدة من المستحيلات.
0: هدوم 45 دقيقة أكون مركزة كده كويس، أو 35 دقيقة يعني في الحدود دي. بعد كده في الآخر 10 دقائق دي بكون بفكر إنه أنا في البريك
1: هأكل جنة. دماغي بيفصل اصلا بعد 30 دقيقه آي. فالباقي ده بيكون سرحه كده،
0: اي انا حاكل شنو، اقوم اعمل شنو، اجهز شنو، حاجه كده تسندك لكن ما تاخذ وقت طويل انت وبتحضر فيه عشان ما تفصلك من المود بتاع القرايه. فده كان حاصل معي بالذات يوم السبت، يعني اليوم كله قدام الكمبيوتر وقرايه قرايه قرايه قرايه قرايه قرايه. فلما جو امبارح حسيت بانه اليوم طويل، يعني بعد ما خلصت الامتحان حسيت انه في حاجات كثيرة ممكن زول يعملها يعني، وفاهمة يعني اليوم لسه ما أدري ينتهي مني. فقلت يعني سبحان الله، زمان لما كنت طالبة جامعية بس يعني كانت الحياة كويسة صراحة. يعني أنت طبعا تخرجت يا دلال، ف
1: عشان كده أنا متفهمة يا جماعة.
0: أي أي أي، لكن غايته يعني ربنا يوفقنا.
1: لما يكون في كم حاجة أنت مش عايز أقول مسؤول، لكن هي مسؤوليتك صراحة، يعني أن أنت مفروض تعمل الحاجة دي، الموضوع ممكن يكون مشتت، ما عارف تخد طاقتك وين بالضبط، أو أنت قاعد تعمل كويس في أتو حتة أنا ماشي كويس ولا لا. وأنت بتقدم، أنت ما زلت بتقدم، بتخد طاقة، بتخد وقت، بتخد تعب، فأنت ما عارف أنت قاعد تنجز ولا لا. ويعني في يعني مثلا انت قلت لما كنت في الجامعه الدنيا كانت سهله، لانه كان في حاجه واحده، كان في مهمه واحده، يعني انت لو كنت بتفكري في اكلك لا في شرابك، لانه someone else is doing it، يعني في زول تاني قاعد يعمل لك الحاجه دي، او انت بتجي بس تقري تنوم، يعني كان في مسؤوليه القرايه بس، ما عندي حاجه اكتر من كده انا بقدمها. لكن هسه انا مضطره، انا شغاله، انا عندي قرايتي، انا مفروض افكر بين في البريك اكل شنو، فالموضوع بقى اوسع شويه. وهين صح. مع كل مسؤولية مرحلة. ومع كل مرحلة أنت بتفكر يعني أنا قاعدة أعمل حاجة كويسة ولا لا، قاعدة أقدم حاجة كويسة ولا لا، قاعد أنمو ولا لا.
0: نعم طبعا، يعني دخلتينا في موضوع حلقة، ودي حاجة ذكية منك شديد، حيك على
1: صفقوا لي يا جماعة.
0: لكن في الأول كمان نكون بنقرأ بس الناس اللذيذين دخلوا علينا. ويا شباب أنا بشجعكم شديد أنه زي ما كلي يعني، معلش استحملوا العبارة دي بس هي لازم أقولها عشان أذكركم بها، وعشان لو في زول جديد ما عارف يعني يكون بيعرف. فالحاجة اللي بحب أطلبها منكم كلكم، وفي جزء منكم كبير شديد بيعملها، إنه يعمل شير للحلقة دي مع الأهل والأصحاب والقرايب والناس الحلوين اللي في حياتك. يعني ليه؟ عشان الونسة تبقى يعني شنو كبيرة، يعني يكون في عدد كبير من الناس تبقى مفيدة أكتر. يعني بطلب منكم إنه تعملوا منشن لأحبابكم حتى في اللايف ذاته، ممكن تعملوا لهم منشن وإجوا يسمعوا الحلقة، يعني فيها شنو الناس بتتونس شنو من الصباح كده، يعني قاعدين يقولوا في شنو من صباح الرحمن. أول زول كتب لنا تقريبا ظاهر عندي إنه هو أول زول كاتب، اسمه صمويل موسى، أهلا بك يا صمويل. بيقول صباحكم بركة تسنيم، وعلى ضيفتك دلال مستعدين أشارككم آراءنا في موضوع حلقة اليوم، وكل التوفيق. شكرا يا صمويل، شكرا كتير لك، يعني مرحبا أكيد بدلال وأنا ترنيم. مشكلة يعني لو قلت تسنيم دي كم تحصل معك
1: اسمك تسنيم خلاص يا صح صح في السودان،
0: يعني لما يكون في أستاذ بيقول لي ترنيم بحس إنه وات
1: أنت كيف عرفت اسمي؟
0: كيف
1: قلتها صح؟
0: معنى هو مكتوب يا جماعة في ال
1: والقراءة وحروفه سهلة يعني،
0: لكن لا هو بيبتدي بالتاء تسنين طوالي
1: ما بيفكر كتير بيخمن الباقي.
0: فما مشكله يا صمويل، لغايته انا يعني ما تحسست لانه دي كانت حاجه بتحصل معي من زمان، لكن برضه عشان اعرفك على نفسي يعني
1: يمكن الكيبورد خزله برضه ما معروف.
0: على فكره حقيقي
1: صح
0: اي
1: تحصل
0: كيبورد ذاته ما مقتنع بالاسم
1: ما عاجبه.
0: اي يونس بيقول لنا صباح المحبه عليكم اسره راديو سمر، وكل سنه وانتم طيبين، ربنا يحقق كل الاماني ان شاء الله. نخش في موضوع الحلقة. طوالي كده طوالي طبعا أكيد إحنا معك. بيقول النمو الحقيقي ما بتلاحظ في المراية ولا في رقم الحساب البنكي، بتلاحظ في تصرفاتك لما ما في زول شايفك. وبيقول لو داير تعرف إنك فعلا قاعد تنمو وتتغير للأفضل، شوف العلامات دي في نفسك. أوكي، هو ذاكر كم علامة. أول حاجة قال ردة فعلك اتغيرت، زمن كان أتفه موقف يعكر مزاجك يوم كامل، هسه بقيت تختار معاركك بقيت تسأل نفسك الموضوع ده بيستاهل أحرق أعصابي؟ النمو بيساوي لما الألم يجيك لكن ما يتحكم فيك. 2 بيقول بقيت مرتاح مع كلمة لا. زمان بتقول حاضر عشان ترضي الناس حتى لو على حساب نفسك، هسي بقيت تقول لا بأدب من غير ما تحس بالذنب. عرفت إنه حدودك ما قلت ذوق، دي حماية لطاقتك. النمو يساوي لما ترضي ضميرك قبال ما ترضي الناس. 3 بيقول بطلت تبرر لأي زول. زمان كنت بتشرح وتفصل ليه عمل وليه ما عملت، هسي بقيت تعمل الصح وتخلي فعلك يتكلم عنك. فهموك أهلا، ما فهموك برضو أهلا. النمو بيساوي لما راحت بالك تبقى أهم من رأي الناس فيك. 4 بيقول نظرتك للفشل اختلفت. زمان الفشل كان نهاية الدنيا وجلد الذات، هسي الفشل بقى درس بفلوس، بتسأل اتعلمت شنو بدل ليه أنا فاشل. النمو ما تقع وتقوم أسرع من النمو يساوي لما تقع وتقوم أسرع من المرة الفاتت. 5 بيقول بقيت مسؤول عن مشاعرك، بطلت تقول فلان زعلني، بقيت تقول أنا اتضايقت من تصرف فلان. فرق كبير، الأول رميت المسؤولية عليه، الثاني مسكت زمن مسكت زمام نفسك. النمو بيساوي لما تبطل تلعب دور الضحية. 6 بيقول نجاح غيرك ما بقى يوجعك. زمان نجاحك أو نجاح صاحبك كان بيحسسك إنك متأخر، هسي بقيت تبارك له من قلبك وتقول عقبال لي، عرفت إنه رزقه ما حينقص رزقك. النمو هنا يساوي لما قلبك ينضف من المقارنات. 7 بقيت تصاحب نفسك، الوحدة ما بقت مخيفة، بقيت تستمتع بوقتك براك، تطور نفسك وتتونس معك. النمو هنا بيساوي لما تبقى أنت أفضل صديق لنفسك. بيقول الخلاصة، النمو الحقيقي ما ضجه هو هدوء داخلي، ما إنك تبقى مثالي، إنك تبقى أحسن من نسختك بتاعت السنة الفاتت بنسبة واحدة بس. قيس نفسك كل فترة، أنا قبل 6 شهور كان هتصرف كيف في الموقف ده وهسي اتصرفت كيف، ولو لقيت فرق مبروك، انت قاعد تنمو حتى لو ما حاسي. حقيقي يعني انا ما عارف اقول شنو غير بجد شكرا لك كتير، يعني بجد انت يعني يا يونس ابدعت في وصف الفكرة بتاعت الحلقة بالكامل، يعني حقيقي قلت الكلام الفعلا محتاجين نكون بنفكر فيه الليلة في الحلقة دي يا يونس. وما بس كده، يعني ما بس قال النمو 1 2 3، لكن حتى ورانا كيف نقيس النمو ده. فدي أصلا يعني كنا نقطة كده جايين يعني نتكلم فيها، إنه كيف بنفكر في الحتة دي. يعني أول ما زوجي يقول لك يعني أنت قاعد تنمو ولا لا، الفكرة الأولى بتخطر على بالك شنو؟
1: يعني هو شارك حاجات كتير أنا بتفق معاه فيها، بس أكتر حاجة ممكن تكون واضحة لي وللناس إنه أنا في حاجة تغيرت. يعني زي ما هو قال أنا بقيت بقدر أقول لا بدون ما أكون حاسة بالذنب مثلا، فبتخليني أنا أفكر إنه أنا قاعد أنمو ولا لا. بعيدا عن إنه النمو ده شكله هو كويس أو ما كويس، هو تغيير، المهم إنه أنا عارفة إنه أنا ما زي امبارح مهما كانت الحاجة. يعني الحاجة حصلت دي كبيرة صغيرة، إنه أنا بس ما زي امبارح. في حاجة بقيت يعني ببطل أعملها، أو بقيت بعمل حاجة جديدة بدلها، أو مثلا كنت ما بتحكم في حاجة معينة بقيت لا أنا بتحكم فيها. حتى الناس بقت بتعلق، حتى لو ما في زول علق، فالحاجة بتخليك تتلفت لورا وتعاين إنه ده ما أنا، دي ما نفس النسخة اللي أنا كنت عليها، إنه في حاجة حصلت وأنا بقيت ماشي خطوة باتجاه تاني، ما معروف الاتجاه ده وين، لكن أنا ماشي باتجاه تاني غير اللي أنا كنت فيه. فأنا يعني أنا أتمنى إنك ما تكون مستعجل، أنت كتبت كلام كتير، لكن أنت أقعد وحتلقى، أنا متأكد حتلقى نفس الكلام اللي أنت كتبته لينا إحنا بنشاركه، أو في ناس تانية بتشاركك نفس الفكرة. فيعني أنا بشكرك جدا، أنت أخذت وقت ورتبت كل الحاجات دي وأديتنا حلول برضو أو طرق إحنا نقيس بيها النمو بتاعنا. فيعني يا يونس يعني شكرا شكرا شكرا بجد، يعني صاحي من الصباح وكاتب الكلام ده كله بكل الانرجي،
0: مقدر صراحة
1: بجد، يعني إحنا مقدرين كل الطاقة وال بسموها شنو انت خدتي شغل اي المجهود اللي انت خدته لنا، فيعني شكرا بجد، واتمنى ان تكون مواصل وتسمعنا احنا بنقول في شنو، والناس اللي معانا برضه حيردوا على كلامك مثلا ويقولوا شنو.
0: طبعا يونس ما عندك طريقه يعني تتخارج من هالسي، انت هتقعد معي لحد نهايه الحلقه، ما بس يونس يا شباب، كل الناس اللي بتسمعنا وبتحضرنا، يعني الواحد يتشجع يكتب، ما بالضروره الرساله طويله، ما بالضروره يعني تتعمق شديد في الموضوع، ممكن بس تطمن علينا ونطمن عليك. وبجد شكرا يعني، بجد يعني اي زول بيكتب اي حاجه ده بالنسبه لنا عمل انجاز يعني من الصباح كده
1: بجد
0: وخدت مجهود يعني. انا في الاول صراحه يعني برضو ما ننكر انه احنا في كتير من الاوقات مخنا حافظ فكره الانجاز او النمو يعني بالحاجات اللي هي ظاهريه، يعني تغيرات بتحصل حوالينا اكتر من تغيرات بتحصل جوانا. فممكن كتير مننا يفتكر انه النمو ببساطه جدا جدا، يعني انه انا تخرجتها، انه انا مثلا في انجاز معين ظاهري، ودي حاجه كويسه شديد يعني، احنا ما بنقول دي حاجه ما كويسه اكيد، بس ده انجاز يعني كويس، بس برضو في النهايه ما غير فيني انا كشخص من جواي في فكري حاجه، يعني ستيل انا في حاجات كثيره شديد. وانت هتتكلم في النقطه دي انه في نمو، في كذا بوينت بتاعت نمو او كذا يعني جوانب بتاعت نمو احنا بننمو في حياتنا، ما من جانب واحد بس. لكن لو جينا مسكنا الجوانب اللي هي ظاهريه زي مثلا التخريج، الزواج، يعني في ناس بيقول لك اتزوجتها معناته شنو؟ استقريت. وده سوء فهم عن فكره الاستقرار اصلا، لانه الاستقرار totally different من انه
1: من الحاجة
0: أنا
1: أقول دي.
0: يعني بعلن انه انا في شريك في حياتي، شخص تاني في حياتي، بنعيش مع بعض، ده ما معناته ان انا استقريت، لانه الاستقرار حياة تانية ابعد من كده. ممكن اكون مستقرة وانا ما متزوجة، ممكن اكون متزوجة وما مستقرة. ففي افكار بتجي مثلا مع الانجازات الواضحة دي، زواج، تخريج، سفر، مثلا بنسافر كتير، فده شخص منجز، شخص مطلع وعنده امكانيات، بيقدر يشوف البلاد التانية، الثقافات التانية، فده شخص واو يعني واصل حتات بعيدة شديد. ففي حاجات زي كده يعني، في حاجات واضحة، او مثلا ترقيت في الشغل، ده يعتبر انجاز طبعا، مرتبي ذات ده انجاز، لكن هل ده بيعني فعلا انه انا من جواي فعلا قاعده انمو، ولا ده
1: حاجه بتحصل لي وخلاص،
0: حاجه بتحصل في حياتي في ظروفي الخارجيه بس، يعني حاجه حواليني ما جواي. فيعني عايزين نتكلم في الحتات دي، انه كيف مخنا ذاته يقدر يتدرب على الحته دي، لانه يعني في كثير اوقات انا مثلا بقع في حته انه ما انجزتها، ما تغيرتها، انا زي ما انا، يعني انا ليه كم سنه مثلا في الحته دي، في النقطه دي ما مشيت قدام، ليه كم سنه في الوظيفه دي لا ترقيت ولا مشيت قدام ولا اي شيء، ليه كم سنه انا في سنه ثالثه مثلا جامعه متعطله، انا ليه اكثر من 3 سنين في سنه ثالثه مثلا، فانا ما قاعد امشي لقدام،
1: ما حسب انجاز، ما حسب انه فيه. فالنمو عقليه بالنسبة لي أنا شخصيا على الأقل، اكتبوا لنا أنتوا النمو بالنسبة لكم شنو، بس هي عقلية. ما إلا زي ما قلت يكون في إنجاز، ما إنه أنا تزوجت معناته أنا استقريت، معناته أنا كده حصل لي نمو. بس النمو ذاته أنواع، في كل نوع أنا بشوف العقلية أو المايندسيت أو الأرضية بتاعتنا شنو، بعد كده ببدأ أقيس هل في نمو أصلا ولا لا. فأنا ما عايز أعمل بودكاست كامل هسه عن أنواع النمو، لكن حنتكلم يعني بالمختصر المفيد عن كل نوع، يعني أنا متأكد إنه الناس هترمي لنا كم حاجة برضو. فأول حاجة النمو الممكن يكون واضح، النمو الجسدي اللي هو يعني إحنا طويلنا، سمنا، قصرنا، دنيتنا ماشية، يعني شيبنا شوية. مع نفسي ما قصدي زول، لكن قصدي
0: عادي
1: برضه
0: قصد الزول يعني،
1: لكن قصدي يعني انه في حاجات بتتغير فينا، سواء مثلا بلوغ على what do you call it، ناس تولد هو الطول دي اكتر حاجه شائعه، يعني عرضه الحجم، الصوت تغير، ايوه، وهكذا. الجسد ده ممكن يكون اكتر نمو واضح لنا من اطفال، بقينا ناس بالغين راشدين وكده. في تاني النمو العقلي، ودي حاجة يا حبذا الناس كلها تكون شغالة فيها، ما هو بس إنه أنا عقلي شغال اللي هو بيساعد جسمي إنه هو ينمو، لكن من الناحية بتاعت نجاح أنا قاعد أتعلم، قاعد أتعلم في مدرسة في جامعة، قاعد أتعلم في مهارات جديدة كورسات، قاعد أتعلم لغات، قاعد أتعلم حاجات مختلفة. في النهاية أنا عقلي شغال وأنا عارف إنه في كل يوم أنا بستفيد حاجة أو عقلي بيخزن حاجة جديدة وأنا قاعد أستخدمها في يومي. فالنمو العقلي ممكن زي ما قلنا يعني نتعلم لغة جديدة، نتعلم لنا لعبة جديدة، المهم أنت بس مشغل عقلك.
0: أيوة.
1: يا في تاني النمو اللي هو العاطفي، أنا بالنسبة لي أركز في حتة الذكاء العاطفي. أنت قادر تتعرف على مشاعرك، قادر تحددي أنا حاسة بكده لشنو، في أي زمن أنا قادر أحس بالحاجة دي. فأنا قادر أتعرف على أفكاري وأحدد مشاعري وأتحكم فيها أو أنا اللي بكون بوجهها. وقاعد
0: كده يعني أنا ما عايزة أقطعك، لكن
1: أنت قطعتيني أصلا
0: ما عايزة أقطعك لكن حطعك لكن الحتة دي بالذات، الحتة اللي أنت ذكرتيها دي أكون مدرك مشاعري وكده، ده الذكاء العاطفي ده يعني كده أسرحي لي أنا فيه شويتين كده.
1: نبدأ من وين؟
0: معاناة أشرحي أكتر يعني.
1: دي معاناة المجتمع أنا شايفة إنه الناس بتخش في سوء تفاهم، بتخش في مشاكل لأنه هي لا قادرة تفهم مشاعرها ولا ترتب أفكارها، وفي نفس الوقت ما عارفة تتواصل كيف. فأنت من مشكلة بقيت في مشكلة تانية، أنت بقيت ما قادر تعمل تواصل صحي، ما قادر تعبر عن أفكارك، ما قادر تعبر عن مشاعرك. فالزول التاني أو الطرف التاني اللي قدامك أو قصادك ما عارف أنت بتعمل كده ليه، فتلقائيا هو رد فعله هيكون بناء على الحاجة اللي أنت بتقدمها له. هو ما حيقدر مثلا يخش جوا أفكارك ويعرف الحاصل شنو، وما دائما حيلتمس ليك العذر، ما دائما حيفكر إنه لا هو ما كان قاصد، لا يمكن كان قاصد الحاجة دي. فأنت لما تاخد وقت تعرف أفكارك، تعرف مشاعرك، تقدر تحددها، تتحكم فيها، تخط لها خطة عديل عشان تعرف يعني تتصرف في الأوقات المعينة دي، بيكون أسهل للناس إن هي تتعامل معك، بيكون لك أنت ذاتك أسهل إنك تتعامل مع البشر اللي حوالينك بمختلف رتبهم، لو في الشغل، لو في البيت، لو في أماكن مثلا بتلتغى فيها بيناس. فكل ما أنت أدركت الحاجة دي كل ما بيكون لك أحسن. الرحلة طويلة ومتعبة بالذات في الحاجة دي، يعني محتاج مش بس مجهود، محتاج زول يكون قاعد جنبك داعم بيفهم بغير كده، هو زول بيحبك وعارف انت بتعمل كده ليه وعارف نتك شنو. ففي ناس بتكافح براها في الحتة دي، وفي ناس بتلقى الزول اللي بيدعمها. يعني دي أظن من أسوأ يعني ده من الدروس اللي أنا تعلمتها بأسوأ الطرق. فدي حاجة مهمة، والنمو فيها ما بيقيف، بالعكس انت كل يوم كل يوم، ما زي جسمنا اللي بيقيف على النمو مثلا عمر 24 او whatever يعني. لكن بالنسبة للنمو العقلي او باقي الانواع هي حاجات بتستمر كل يوم، ممكن عادي لغاية اليوم اللي بنموت فيه احنا بنكون بنتعلم كل يوم حاجة جديدة.
0: كمان انا يعني دائما بنخط المسؤوليه على انفسنا، لكن كمان يعني الزول اللي انت قبل شوي كنت بتقولي عنه انه مثلا انا ممكن اكون ما قادره اشرح نفسي كويس للزول الثاني، لكن كمان الزول الثاني عنده دور انه يفهمني ويفهم نفسه.
1: أكيد.
0: هي الحاجه دي مسؤوليه كل زول،
1: كل زول.
0: يعني ما حاجه اقول دي مسؤوليه شريكي في الحياه، ده هو مسؤوليته انه يكون شنو بيفهمني، لا هو مسؤوليته انه يفهمني وانا مسؤوليتي انه انا افهمه. وما بس في الاثنين ديل يعني، حتى في النطاق العام يعني، في الشغل، في المدارس، في البيوت، في المهم اي مكان انت عندك فيه بشر بتتعامل معاهم، يعني مفروض انه اصلا تكون انت مدرك انت منو عشان تقدر تشرح نفسك للناس التانين. وعشان برضو في حاجة مهمة يا دلال، عشان الناس التانين لو ما فهموك ده ما يأثر عليك، لانه ما كل الناس هتفهم، ما كل الناس هتفهم انت ماري بشنو، ما كل الناس هتفهم انت حاسس بشنو، ولا عايز تفهم يعني، في ناس ما عايز تفهم،
1: كل زول عايش رحلته اصلا
0: بالضبط. ف يعني ليه انا اخدت المسؤولية دي على الطرف التاني اكتر من ما انه انا اقول يعني لا انا برضو انا دي مسؤوليتي، زي ما كان جبيب بيقول يونس انه في واحده من الحاجات انه ما انا ما حالوم زول، أنا علي بنفسي بس يعني أنا ما حقعد ألوم في زول، لأنه ما في زول أصلاً حيقدر يتفهم كل الحياة التماشي بهذه، ولا أنت ما حتقدر تتفهم زول بكل حاجة جواه، يعني ما دي ما حاجة طبيعية يعني برضو ما في زول عنده قوة خارقة أفهم قصتك بكل الحذافير الحاصلة معك، وما بس كده حس بيها كمان وأتعاطف معك وأتعامل معك. ليه؟ ما يعني
1: انت ما دافع لي عشان انا اعمل الكلام ده كله صراحه،
0: حتى لو دفعت يعني دي حاجه ما حتقدر عليها.
1: اي ما انت يا داب يعني. انت بتهتم بنفسك عشان تاني تركز أيوة. في حياه زول تاني هو بيعمل في شنو او بيعمل كده ليه؟ ده
0: موضوع
1: طاقه جباره.
0: اي حقيقي. طبعا يعني يا يونس تعليقك بجد

0: جيت وصوم رسول مبارك للجميع، وها أنا معكم كل أيام كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. بنؤمن إنه فعلا الله معانا لانقضاء الدهر وكل الأيام وكل ظروف حياتنا. وكل سنة وإنت طيب يا بشوي، وكل الأحباء بيسمعونا كل سنة وإنتوا طيبين. مبسوطين جدا جدا بحضورك معنا يا بشوي، وأكيد أكيد أنا واثقة إنك إنت تحت هتكون اتكلمت في موضوع الحلقة وشاركتنا برأيك في الشغل. لو التعليق زهرة عندك،
1: للأسف أنا من قبل بحاول يعني أكون معك في التعليقات بس ضايعة شديد، ما لاقي حاجة.
0: أوكي.
1: هاي قادرة يعني ما بالترتيب على الأقل.
0: لا لا يتوكي عادي، يعني ممكن أنا أقرأ شغل. بتقول صباح الخير يا جميلات، صباح النور يا غالية، سعيد بك الشديد وحقيقي منورانا. وأي زول بيسمعنا بس لحد الآن أو بيحضرنا بس لكن ما كتب، بنحييك ونقول لك يعني ما مشكلة، لكن حننبسط أكتر لو في تفاعل كده عشان الكلام ماشي وجاي. يعني طبعا بمناسبة التفاعل ده كنت عندي محاضرة قبال 3-4 يوم كده، فإحنا نقرأ أونلاين، يعني لو الناس ما عارفة أنا بقرأ أونلاين. فبس فالدكتورة إحنا يعني صراحة ما قلنا نفتح الكاميرات، يعني الاونلاين انت بس بتخش المحاضره
1: تسمع بس،
0: الشاشه السوداء يعني الدكتور ظاهر لها شاشات صوت كده واسامي البنات والميكروفونات مقفوله عند اللزوم، بتفتح الميكروفون لو عايزه تسالي لو عايزه كده. ففي دكتوره قالت لنا لا تفتحوا كاميراتنا المحاضره، اسي تفتحوا. قلنا لك احنا ما جاهزين،
1: احنا ما
0: مجهزين
1: مجهزين
0: الحركه دي، لا لازم تفتحوا كاميرات ولازم تتفاعلوا معي عشان انا بحس انه كده كلام ماشي وجاي. طبعا ما قدرت اعترض لان انا لاحظت انا بعمل كده مع الناس اللي بيسمعونا في الراديو. لازم تتفاعلوا معانا، يعني ما في طريقه
1: موقف ما الطف حاجه، لكن حاضر
0: لازم تتفاعلوا معانا يا جماعه عشان كلامي يكون فعلا ماشي وجاي، يعني ونستفيد كلنا مع بعض. وسؤالي واجابتكم وسؤالكم واجابتنا حتكون يعني شنو بتوصلنا لمرحله
1: حلوه
0: صح،
1: حنتفاهم حناخد وحتاخدوا وحنرمي لكم وحترموا لنا
0: بالضبط.
1: فيعني هيكون وقت مثمر.
0: نعم
1: نعم
0: نعم أجل. الفاتح بيقول لنا بخير، دامكم بخير وبالعافية وبالتوفيق. شكرا كثير يا الفاتح، سعيدين بك، رسالتك فعلا حلوة. يعني ربنا كلنا يدينا الصحة والعافية ونكون كلنا يعني بأتم صحة. فريال هارون بتقول لنا حلوين حلا، يعني شكرا يا فريال صراحة دلال خجلت خلاص ما قدرت تعبر عن نفسها، يعني
1: دي أحلى طاقة ليوم الاثنين، وأنا ويوم الاثنين ما بنتفق، فشكرا شكرا
0: يعني شكرا كتير يا فريال. ومنتظرين رأيك أكتر في موضوع الحلقة، أكيد جواك في حاجات كتيرة شديد، حتى لو أسئلة يعني حنكون حابين نعرف. الفاتح بيقول لنا تاني صباح الخير، شكرا كتير يا الفاتح، سعيدين بك جدا جدا. والسماني آدم بيقول كل الإنسان حلو بالنسبة لي أنا. واو، يعني كل الناس بالنسبة لك ناس حلوين وناس لذيذين وناس طيبين وتقدر تتعامل معهم بسهولة، ولا يعني ولو كده فعلا كده ورينا يعني الخلطة بتاعتك شو،
1: عشان نحاول نعمل كده لأنه الدنيا بايظة عندنا شديد يعني.
0: وأكيد في أوقات يعني إحنا بنكون ماشيين بنفس المبدأ إنه إحنا نحب كل الناس، وزي ما بيعلمنا كتاب مقدس إنه نحب كل الناس وحتى الناس الواقفين
1: ما بيحبونا
0: في
1: أو
0: يعني بيعرضونا دايما، بيطعنونا، بيدوسوا علينا، بيتخاصسوا علينا، يعني فاهمة في حاجات كثيرة شديد بتحصل.
1: الناس اللي ما مثلا إحنا ذاتنا ما حنقدر نحبهم أو أيوة. ما بيتحبوا يعني، فإحنا مفروض نحبهم، فأدينا الخلطة بيطة عشان نعرف نتصرف.
0: نعم نعمل كده يعني، ولو منكم ما قادرين نعمل كده نتذكر إنه حاجة مقدور عليها يعني.
1: أيوة.
0: فشكرا كثير يا سماني لك. وعندنا كمان الوائلي سجين بيضحك مرسل ايموجيز بتاع الضحك، فيعني ربنا يديم عليك الضحكة يا غالي، وإن شاء الله تكون دائما مبسوط وتكون سعيد. ويعني نتمنى إنه من الكلام بتاعنا كده أنا ودلال وتعليقاتكم تطلع بحاجة مفيدة. كمان عيسى بيقول لنا صباح الورد والياسمين عليكم، إشراقة رائعة، شكرا يا غالي، سعيدين بك جدا. يعني عيسى الأمين انت طولت شديد من الحلقات بتاعتنا، انا ما متذكرة اخر مرة انت كنت معانا 200، لكن اتمنى انك انت طيب، واتمنى انك انت يعني غيبتك دي كانت لغرض حلو، يعني ما يكون حاجة صعبة. وكمان منتظرك يعني تكتب

0: ايه رأيك في موضوع الحلقة؟ إيمانويل بيقول لنا good morning راديو سمر. I'm greeting you for every respect and appreciate in the name of the mighty God. شكرا كثير يا إيمانويل، سعيدين بك، وكمان يعني بنحييك ومبسوطين بك، ونتمنى يعني انك تكمل معانا الحلقة للنهاية وتكتب لنا رأيك في موضوع الحلقة. الوائل اللي بيقول لنا أسرة راديو سمر، لكم أجمل التحية وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا كثير يا الوائل. والوائلي يعني أنا قاعد أقرأ الوائل من قبل، لكن هي
1: لكن وائلي.
0: أيوة، يعني شكرا كثير لك، وكل سنة وأنت طيب وكده. احكي لنا العيد كان كيف يعني يا جماعة، لو خلاص ما عرفت تكتب وشوف موضوع حلقة ونسونا ورونا حياتك.
1: عملت شنو في العيد يعني؟ أيوة. أكلت شيء ولا لا؟ لأن إحنا ما أكلنا يعني. أيوة. ما لمينا في حاجة زي دي، لكن يعني ورونا عملت شنو، العيد كان كيف، مشيت وزرت ناس ما قدرتوا، كنتوا شغالين مثلا في العيد، أو كنتوا بس قاعدين أو بتمتحنوا، أو كنتوا قاعدين عند زول الولد جديد برضو.
0: أيوة.
1: فيعني ورونا كده الحاصل شنو.
0: يعني في ناس طبعا أنا متأكدة في ناس للأسف حتكون ما قدرت تعيد وتأجز، يعني ما عارفة، لكن يعني أتمنى إنه ربنا يعني يلطف الأحوال كده والناس تعيد زي ما هي نفسها تعيد في السودان. يعني نور آدم بيقول صباح مع وردة أو صباح الورد، يعني شكرا كثير كثير كثير لك يا غالي أو يا غالية، عشان النور ده اسم مشترك فما عايزة أزعل.
1: بس ورينا يعني أنت مع
0: يعني
1: عشان
0: نقدر
1: نتواصل معك بطريقة حلوة.
0: نعم. صمويل موسى بيقول لنا خزن الكيبورد أختي ترنيم، وأنا واحد من متابعين راديو سمر منذ 2021. شكرا كثير أستاذة ترنيم. يا أخي دلال عرفت ليه؟ عرفت السبب،
1: لأنه أنا واقعة فيها لي كم يوم. أي زول بيقول لي أنت قصده شنو؟ أو أشرحي لي يعني، أنا ما فهمتها وأنا ما بتاع، وأنا بكون خلاص الكيبورد يعني فاضل، أطلع الكيبورد وأخني قلت أنت بتعمل فيه، أنت قاعد تبوز علاقاتي هسه. فيعني أنا تفهمتك عادي برضو، توقعنا عادي برضو لو قلت كنت قاسي التسنيم، لأنه زي ما قالت لك هي ما عندها مشكلة ودي حاجة متعودين عليها من زمان.
0: عادي عادي،
1: لكن يعني شكرا للتوضيح.
0: عادي شديد، الكيبورد ده بيعمل عمايل يعني. أنا قبل كم يوم برضو حصل لي موقف مع الكيبورد، برسل في رسالة لواحدة قريبتنا يعني، بقولها إنه البركة فينا وربنا يعني عزينا في فلانة. فلانة دي كتبت اسمها غلط أصلا، كتبت اسم فلانة تانية.
1: يا رب ما بتعرف إنه في فلانة تانية.
0: لا بتعرفها.
1: أوكي.
0: لا فهي وأنا طبعا يعني منتظرة تقول لي أيوة كده وترد علي، فلقيتها فجأة مرسل لي إنه يخلعتيني الزولة دي ممكن يكون حصل لها يعني، افتكرت انه غير المتوفية
1: غير زولة في زول تاني
0: فقلت قلت لا لا لا معليش معليش، لانه ديك برضه يعني
1: موقف لا تحسدين عليه
0: مننا وكذا.
1: لا انا مواقفي ما للدرجة دي،
0: فهينة شديد يا صمويل، لو ترنيم وتسلم ما مشكلة
1: يعني مشي تمشي الدنيا بتمشي
0: تمشي عادي. فشكرا كتير لك، ويعني حلو انك انت كمان متابع الراديو من 2021، دي حاجة بصراحة بتسعدنا جدا جدا. فمنتظرين رأيك يا صمويل، منتظرين رأيك في موضوع الحلقة. بشوي بيقول لنا طبعا يا دلال الوقت اللي بتلقي فيه والتعليقات ظهرت لك طوال السنة.
1: ححاول لأنه أنا ما لاقي، أنا من قبل
0: لا يعني. لا اوكي عادي، بس دراكي تقريبا
1: أنا ذاتي يعني. عايزة أرد ليهم، أنا ذاتي عايزة يعني.
0: لا لا مشكلة، إحنا هنعملها بطريقة لذيذة إن شاء الله. بشوي بيقول لنا النمو الحقيقي ما بيبان في عدد السنين اللي عدت عليك، ولا في حجم الإنجازات اللي علقتها على الحيط. النمو بيبان لما نفس الموقف اللي كان بيكسرك زمان يبقى مجرد درس بتتعلمه وتمشي. لما تبطل تستهلك عمرك في إثبات نفسك للناس وتبدأ تركز في إنك تبقى أحسن من نسخة امبارح، لما تعرف إنه القوة ما في إنك تكسب كل معركة، لكن في إنك تختار المعارك اللي بتستاهل، ولما تدرك إنه النضج ما إنك تعرف كل الإجابات، لكن إنك تبقى مستعيد تتعلم طول الوقت. أحيانا أكبر علامة على إنك بتنمو إنه الحاجات اللي كانت بتشغلك زمان بقت ما لها نفس المكانة في قلبك ولا في عقلك. في وقتها حتعرف إنك ماشي لقدام حتى لو الطريق شكله من برا زي ما هو. أما سبيل الصديقين فكونوا أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. شكرا كثير يا بيشوي, حبيت إنه بيشوي في كل نهاية رسالة بيكتب
1: لنا آية لفتة لطيفة,
0: حركة حلوة شديد منك يا بيشوي حقيقي. يعني رسالتك on point, يعني هسه كده عندنا اثنين اتفقوا معانا إنه النمو الحقيقي في إنك أنت بتشوف نفسك زي ما كنت كيف
1: وهسه بقيت كيف,
0: وهسه بقيت كيف في ردود أفعالك, في طريقة تفكيرك اتجاه الآخرين, حتى اتجاه نفسك, حتى في في في الطريقة اللي أنت بتحل بها مشاكلك. يعني زمان كنت بتاخد وقت طويل شديد إنك أنت ترد أو إنك أنت تتعامل مع مشكلة معينة, بس هسي الموضوع بقليك خلاص يعني سريع أو في
1: بقى عندك الخريطة اللي أنت قادر توصل بها الحاجة اللي أنت حاسبها للناس أو تعبر عن أفكارك طوالي. يعني إذا أنت ما مضطر أو حاسي نفسك ما عايز بتقول لا أنا ما قادر أو شكرا عشان الفرصة دي لكن أنا ما متوفر أو. فعجبتني الحتة بتاعت إنه أنا قاعد أختار المعارك بتاعتي, بختار أنا أخد طاقتي وين, بختار أنا أعافر وين أو أخد نفسي فيها تموغف بياتو طريقة. أنا الماسك زمام الأمور هسا, ما قاعد أخلي الدنيا أو المواقف هي اللي تستلمني وتوديني وتجيبني أو تخليني ألقى نفسي في حتة أنا ما عايز أكون فيها أو من الأول أنا أصلا ما كنت داير وهكذا. فشكرا جدا بشوي, أنا مبسوطة أنه في ناس زي ما قلتي قاعد تتفق في الحاجات
0: صح.
1: وعشان كده قلت لكم يا جماعة خليكم بتعلق عشان حتلقوا ناس بتشارككم في نفس الرأي أو ناس بتديكم حاجة حلوة جديدة أنتوا تاخدوها وتكملوا بها يومكم. يعني
0: في حاجة عجبتني شديد أنه هو برضو قال أنه ما تستهلك عمرك وطاقتك أنك أنت تثبت يعني أنك أنت شخص خلاص واقع عليك أو عارف. يعني بحس أنه في كثير من الأوقات أن إحنا بنحاول نصارع في حتة دي, يعني أن أنا عايزة أوري أنه أنا خلاص فاهمة كل حاجة أو أنا أحسن واحدة في الدائرة دي أو أنا الوحيدة اللي بعرف أعمل الشيء الفلاني ده. فدبرة وبيستهلك منك طاقة وبيخد عليك مسؤولية أو أنت بتلبس لنفسك مسؤولية
1: حرفياً.
0: ما في زول قال لك خليك مسؤول من الحاجة دي, يعني ما في زول قال لك أنت لازم تكون عارف كل حاجة. يعني أيوة في ناس مخطوطين في حتة إنه هم لازم يقودوا مجموعة معينة, لازم يعني يربوا أخوانهم الأصغر منهم في البيت, لازم يخلوا بالهم من أهاليهم الكبار في السن, بس برضو ما في زول قال لك أنت لازم تكون عارف كل حاجة. يعني دي وهمة للأسف إحنا بنكون معلقين فيها شديد, وهمنا نفسنا بإنه ما أنا لو ما عارف كل الحاجات أنا ولا شيء بالنسبة لنفسي وبالنسبة للناس. في حين أنه أعتقد دي بتكون مشكلة, يعني طبعا أكيد عندها جانب سايكولوجيكلي عميق أنه مثلا أنت عايز ترضي كل الناس, عايز تكون
1: أو دي ظاهر. كانت حيلة دفاعية في وقت من الأوقات أو نقص أو تروما أو
0: حاجات كثيرة شديد, لكن عايزين نفكر الليلة في أنه ده ما نمو. يعني على الأقل لو ما عرفنا ده سببه شنو في حلقة الليلة, لأنه حلقة ما حتشير كل الحاجات, لكن ده ما النمو الحقيقي. يعني كونه أنه أنا بحاول أثبت وأثبت وأثبت في حين أنه الاعتراف ده النمو. يعني في واحدة من الحاجات خطرت على بالي بالإضافة لكل الحاجات ذكرها أخواني قبل أنه أعترف أنه أنا غلط. يعني في أشخاص مننا, وأنا واحدة من الناس, في كتير أوقات بحس أنه ما قادر أقول إنه أنا غلطت في الشيء الفلاني ده أو أنا قصرت في الشيء الفلاني ده أو أنا يعني كان عندي فرصة أكون أحسن من كده بس أنا للأسف ضيعت فرصة أو أنا ما استغلت فرصة بصورة أحسن من ما كان مفروض أكون بعمل في الفرصة دي يعني أو بستفيد من الفرصة دي. فالاعتراف بالحاجة دي ده نمو, لأنه أنا تغيرت للأحسن. عمره ما كان لما أعترف بغلطي ده شيء غلط, ده أبدا ما بيحصل. غلط في إنه أنا ما أعترف بالغلط بتاعي, ما أعترف بالأنا قصرت فيه وأعيش في ال في ال في السقف بتاع شنو هم الغلطانين, هم العملوا, هم سووا, هم الفعلوا, هم كانوا مفروض يدوني حياة تسهل لي المسؤولية دي شوية, هم كانوا مفروض
1: هم اللي وصلوني لكده, هم أيوة. اللي خلوني أتصرف كده
0: بالطريقة دي.
1: يعني عذر أقبح من الذنب بمليون مرة
0: بالضبط. فدي فقاعة كده بعض مرات بنحتاج نفقعها كده ونطلع منها وندرك إنه لا, على فكرة الفكرة كلها في إنه أنا عندي مسؤولية تجاه نفسي, مسؤولية في أنه أنا أعرف كيف أنمي نفسي على الأقل. يعني قبل كانت قلتي حاجة أنه التغيير والنمو. فالفكرة كلها في إنه التغيير ممكن نتفق في إنه التغيير ممكن يكون كويس
1: وما كويس.
0: ممكن يكون ما كويس, يعني ممكن يكون زولة كان عندي صفات حلوة شديد تغيرت للأسوأ, وممكن أكون لا يعني صفاتي دي ضفت عليها صفات تانية أو ضفت عليها مبادئ تساعدني أكتر, فحاجة للأفضل. بس النمو بفهمي البسيط جدا جدا إنه أنا I'm growing, يعني في حاجة كويسة قاعد تحصل, ده شيء طبيعي مفروض يكون بيحصل. ممكن التغيير ما يكون طبيعي, ممكن يكون فيه
1: حاجة جبرت عليك أو تفرضت عليك,
0: بس النمو أنا بختاره, يعني أنا بختار إنه أنا أكون ما نفس الزول اللي أنا كنت فيها, ما نفس النسخة اللي أنا كنت عايشة فيها سنين طويلة شديد, لكن اخترتها ببساطة إنه لا أنا في جزء من الأجزاء اللي تقبل ذكرتيها الخمسة أو الستة بينمو, يعني في جزء محتاج شغل, في جزء محتاج تركيز أكتر, في جزء محتاج مني اجتهاد وقعدة حقيقية في إنه أنا أبتدي أشوف حل للحاجة دي, يعني ما أكون قاعدة فهماني
1: يعني
0: السنين
1: في فريق
0: ساي.
1: من إنه بين إنه الزمن بيمشي بك وبين إنه أنت قاعد تنمو, فالزمن بيمشي بك, الزمن أصلا ما بيجي في زول, وبيحصل حاجات كثيرة بتخليك تتغير, بيكون في نسبة كبيرة من التغيير, يعني حتى ال ال ال الجزر هي بتتحرك, يعني هي بتتشاف ثابتة, لكن لا بتحصل حاجات كثيرة, فده زمن ده تغيير بيحصل لها. بس الفكرة بتاعت النمو هو كده كده بيحصل, بس ما اللي انت اللي بتكون بتتحكم فيه, بالذات لو نمو في أي جانب من جانب حياتك, لو نمو مالي مثلا, نمو اجتماعي, انت اللي بتتحكم في الحاجة دي, انت اللي بتختار من يكون قاعد في دائرتك ومنه لا, انت اللي بتختار متين حتعبر عن نفسك بالطريقة المعينة دي وقدام منه, او انت عايز تاخد حاجة جديدة لعندك او تتعلمها, او انت ما عايز الحاجة دي, انت اللي بتختار هنا, ده النمو هنا. لكن فكرة مثلا انه احنا اكبر مثال واضح الفترة دي انه احنا مثلا حصلت لنا حرب واضطرينا نقعد في مكان تاني او نغير حاجة, تغير طريقة حياتنا واسلوب حياتنا, تغيرت الفترة احنا كنا قاعدين فيها, مثلا كنت بقرأ بقيت هسا ما قادر اقرأ, او كنت بشتغل في المكان فلاني هسا بقيت ما قادر اشتغل نفس الحاجة اللي انا كنت بشتغل فيها, فهنا ده تغيير ممكن يكون سلبي زي ما قلت, ممكن يكون يعني إيجابة او بطريقة كويسة. فلازم نفرق انه بدل يعني أنا لو أنا قاعد أنمو ولا أنا مخلي الدنيا تسوقني,
0: أو يعني الدنيا بكل تغيراتها معتبرة دي تغيرات اختيارية أنا اخترتها, بس الفاكت المعلومة الصادمة هي ما صادمة لكن يعني معلومة الحقيقية في إنه بيحصل حواليه ده بنسبة كبيرة شديد أنا ما عندي فيه
1: ما بتحكم فيه,
0: ما عندي فيه دخل ولا بقدر حتى أتحكم فيه, يعني في حاجات بتحصل ما استثني بشي, وفي حاجات بتحصل ما استثني أنا بشي, بس out of my control يعني كده كده. لكن الحقيقة إنه أنا محتاج أكون بفكر حقيقي إنه أنا قاعدة أنمو ولا أنا يا جماعة بالعربي بسيط زي ما تجي تجي, يعني زي ما تجي تجي, حارب دي هنشوف لما تحصل أو لما حصلت غيرتني للأحسن ولا لا للأسوأ, ما عارف, أنا هخلي كل يوم يجي زي ما دارجي, أنا ما هحصل نفسي بأي شيء. والحقيقة إن أنا محتاج
1: أقعد مع نفسي
0: ومحتاج أكون براجع الأساسات اللي أنا قايم عليها شنو. ممكن أنا ما صراحة ممكن أنا ما أكون شايفة دي حاجة مهمة, لكن للأسف لما أقع في المشكلة بعدينك
1: حتفكر الحاجة دي حصلت كيف, حصلت ليه, حصلت ميتين
0: بالضبط.
1: فيعني أنت حتلقى نفسك في وقت من الأوقات أنت مضطر تعمل كده, يا أخي حتى لو مشيت لطبيب نفسي حيقعدك القعدة اللي أنت أصلا جاري منها بكل الطرق دي, حتقعد ما نصل للنقطة دي يا جماعة, نحاول هي صعبة وأي حاجة, لكن ما إلا لازم تكون قاعدة واحدة, ما لازم تكون قاعدة ما مريحة, إحنا ممكن نقعد مع نفسنا وقت نعمل حاجة حلوة عادي, أنا مبسوط إنه أنا اشتغلت شغل جديد ومثلا قاعد أخذ فيه مرتب كويس, أنا هقعد مع نفسي وأهني نفسي أول حاجة, يا أخي أنا فخورة إنه أنا أنجزت الحاجة دي, ومثلا هنخطط نعمل واحد اثنين ثلاثة, مثلا اتخطيت في موقف ما حلو ما كنت مرتاحة فيه وموقف زعلني ضايقني بكل الطرق، هقعد مع نفسي وهطبطب على نفسي الأول إنه أوكي إتس أوكي ما مشكلة، اللي حصل حصل، نشوف بقى يلا إحنا حنعمل شنو، حنتعامل تاني مع الزول ده كيف. لو الزول ده في دائرة الشغل في بيتكم، أو زول أنت بتعرفه وخلاص، أنت بعد ده حتفكر مشاعرك تاني، حتفكر كيف تجاهه، حتتعامل معاه كيف تاني، أفكارك ذاته حتكون شنو عنه، وحترسم حدودك بعد كده. فالقعدة ما دائما ما حتكون ما مريحة، بس هي لابد منها في أي زمن في أي موقف، لابد من إنه أنت تقعد.
0: لأنه لو ما قعدت في القعدة بالذات المواضيع الما مبسطة ما مفرحاك دي، حتلقى نفسك يعني اتدهورت فجأة. حتلاحظ في تصرفاتك مع الناس، حتلاحظ إنه أنت بقيت ما بتطيقهم، كل الناس بالنسبة لك كعبين، ودي معلومة غلط. ما ممكن تكون بتفكر ده يكون طبيعي بتاعك إنه كل الناس ديل ما مفروض أثق فيهم، ما مفروض أتعامل معهم بطريقة كويسة، كل الناس ديل بيكرهوني، كل الناس ديل ما بيحبوني. دي أفكار وهمية ما حاصلة، ممكن كلهم يعني دي ما طبيعية برضو إنه كل الناس حتى ما بيعرفوك في الشارع ديل يعني كارهينك.
1: صدقين لو فكرت فيها يعني ربع دقيقة كده هتلاقي إن النزلة مركزة في حياتها مبدئيا. يعني ممكن تلقى لو أنت بتعرف لك 100 زول هتلقى 10 منهم هم ممكن يكونوا مركزين معك
0: محبة ما
1: وما شديدة يعني مركزين معك في موقف معين، في فكرة حاجة أنت قلتها كده، لكن ما هتلقى زول متحشر في حياتك أكتر منك غير نفرين ثلاثة، لكن ما هي فالباقي ده يعني بسموها شنو يعني أنفض من ما تركز.
0: أي متركز.
1: الناس ذاتها ما مركزة
0: ما مركزين. أخونا فضل بيقول لنا النمو الحقيقي يا جماعة ما مقاس جزمة بنكبر عليه ولا شهادة بنعلقها على الحيطة. النمو الحقيقي هو معركة وعي بتخوضها جوا نفسك وتطلع منها منتصر. تعالوا نفكر مع بعض، 200 بنعرف إننا فعلا كبرنا ونضجنا. زلزال النضج علامات النمو الحقيقي، لما تهزم الكراهية بالوعي، لما تكتشف إنك بيجيت تترفع عن الجيل وقال، وتستبدل طاقة الغضب بطاقة عمل وبناء. تعرف إنه صعب إنه أصعب قوة في الدنيا هي قوة التسامح. لما تصنع من الغربة والشتات وطن جديد. النمو الحقيقي بيظهر لما الظروف تشيلك وتخطك في أرض تانية، وبدل ما تشتكي وتتباكى تضرب جذورك في الأرض وتثبت أو تثبت إنه الإنسان السوداني أو تثبت إنه الإنسان السوداني أقوى من أي محنة وقادر يبدأ من الصفر بكرامة وشموخ. لما يبقى عطاك بلا شروط 200 بتتغير للأفضل. ده سؤال بيقول لما تبطل تحسب انت اديت شنو للناس وعايز منهم شنو، ويبقى همك الاول والاساسي انك تترك اثر طيب يحيي القلوب المكسورة. لما الهدوء يبقى هو سلاحك، لما العواصف تضرب من حولك وتلقى نفسك ثابت راسخ، بتفكر بقلب رحيم وعقل واعي وما بتسمح لأي زول يسرق سلامك الداخلي. الحب أولا وإنسانية دائما. فضل الله كجو، شكرا كتير يا فضل، حقيقي سعيدين بك وسعيدين جدا برسالتك بجد on point. يعني ليلة يا شباب كلكم بصراحة قدرتوا تعبروا عن قدروا عبروا
1: مجمعين
0: عن نفسهم،
1: يعني أنا مبسوطة من الوعي اللي فيكم كلكم، من صح. كلمة الوعي الذكرها فضل، يعني شكرا من أجل الكلام اللي أنت كتبته كله، يعني ده طاقة ومجهود، وإنت اخترت إنه أنت تكتب الكلام ده عشان غيرك يستفيد، وإحنا كمان نكون هنا بنتكلم أو يعني بنتشارك في الحاجة دي. بس الكلمة اللي خلتني أركز كلمة الوعي. فزي ما قلنا في الأول إنه النمو عقلية، أنت اللي بتختار، أنت اللي بتنشط وعيك عشان يستقبل الحاجة دي أو التغييرات عموما. ففكرة أنه أنت واعي للكلام ده أصلا، دي حاجة حلوة. أنا بتذكر أنه في يعني في دكتورة أنا كنت بتعامل معاها، فهي قالت لي فكرة أنه أنت واعية لمشاكلك ده إنجاز. لأنه في ناس ما بتكون واعية أصلا أنه هي واقعة في مشكلة،
0: صح.
1: فيعني الحتة بتاعت الوعي دي هي حاجة بجد قوية، إنه الزول يعرف إنه هو المفروض يكون واعي، وبعد كده يوعى للحاجات الحاصلة له، ويوعى كفاية إنه هو يلقى طرق عشان يعالج الحاجة دي. يعني ده النمو هنا. ده في حد ذاته نمو، في حد ذاته ده إنجاز. فيعني أنا مبسوطة إنه في ناس يعني قادرة تشارك نفس الحاجة، أو لاقين إحنا أرض مشتركة بيناتنا إحنا بنتفاكر فيها. شكرا بجد يا فضل، وشكرا من أجل الكلام اللي كتبته مرة تانية. وأنا متأكدة إنه ما بس إحنا، لكن الناس اللي بتقرأ برضو وبتحضر معانا هنا إنه هي مستفيدة من الكلام ده.
0: حقيقي شكرا كتير يا فضل. بس أنا كمان عندي سؤال حقيقي، يعني كلامك كله حلو شديد، بس يعني كيف فعلا أنا أقدر، لأنه أنت كنت بتقول إنه لما تكتشف إنك بقيت يعني تستبدل طاقة الغضب بطاقة عمل وبناء مثلا، الحالة دي ممكن كيف أنا أطبقها في حياتي؟ يعني الغضب ده ذاته كارثة يعني صراحة، إنه شخص غضوب زيادة عن اللزوم، كلنا بنغضب لأنه ده ده ده ده طبيعي،
1: دي مشاعر طبيعية
0: مشاعر طبيعية فعلا في الإنسان. فكيف أنا ممكن فعلا أستبدل دبدة يعني النقلة دي ذاتها كده؟ بس أشرح علينا يعني يا فضل، متأكدة إنك أنت جواك في حاجات كتير شيء عايز تكتبها، فأنا بديك المساحة دي إنك أنت تشاركنا بالنقلة دي عموما بتحصل كيف. يعني الوائل السجين بيقول النمو بيبدأ بالراحة النفسية والتفكير السليم. أكبر مسبب في مسببات الفشل هو محاولة إرضاء الآخرين. بيقول كمان حل جزء حل جزء اللي بتكون عائق في طريق النجاح، مصالحة النفس مع الواقع والتحدي للعقبات بالصبر. يعني حقيقة شكرا كثير لك يا الوائل انك انت دخلت لنا في موضوع الحلقة برضو، وصراحة نقطة بنتفق فيها يعني انه
1: كثيرا جدا في حتة ارضاء الناس
0: بالضبط،
1: لانه حتى ولو انت فكرت الناس، حتى ولو انت ما قاعد تعمل حاجة لزول شخصية يعني عشان ترضيه، لكن فكرة انه بتفكر لو انا عملت كده فلان حيقول شنو، انت كده بتحاول ترضي الناس. فالحاجة دي محتاجة وعي، محتاجة شجاعة، محتاجة قوة، محتاجة دعم من نفسك لنفسك، ولو في زول تاني بيقدر يدعمك في الحاجة دي، دي حتكون حاجة جميلة شديد
0: حقيقي.
1: لأنه يعني الإرضاء بتاع الناس ده أغلب الوقت بيكون صدمة أنت أخذتها في وقت ما من أوقات حياتك، لأنه الزول أو الإنسان بطبعه هو يعني محتاج الاهتمام، محتاج إنه يكون في زول قاعد أو زول بيفهم أو زول بيحبه أو فالسبيل عشان وإنت مثلا وإنت طفل، السبيل عشان تحصل على الحاجة دي بإنك إنت ترضي زول أو تعمل له حاجة تفرحه. فالحاجة دي ممكن تكون إنت أخذتها كصدمة أو كتروما من إنت صغير، بس إنت ما عارف أو ما فاهم. فوإنت بتنمو لما إنت تركز أو تكتشف الحاجة دي وتفتش على طريقة أو على مساعدة عشان تتجاوزها، ففي حد ذاته ده نمو. ودي حاجة كويسة يعني الرياليزيشن أو الوعي أو الإدراك دي حاجة يعني في حد ذاتها إنجاز. وأنا فخورة بالناس حتى ولو هي ما عرفت تتصرف، لكن هي عرفت إنه في مشكلة ما، وهي محتاجة إنه هي تشتغل عليها أو تتعامل معها،
0: تطلب المساعدة. يعني عارفة لو بديت بس تدرك إنك أنت في حاجة وقعت منك، لو ما عرفت تشيلها تاني وما عرفت تصلحها، يعني أتليست ممكن تطلب المساعدة
1: من زول تاني يساعدك،
0: من زول تاني، ولو ما من زول تاني ممكن من ربنا. يعني لو ما في زول حوالينك يقدر يتفهم الحاجة دي، لأنه كتير من الفوكات كتير شديد بنحس بالوحدة، ما في زول معانا، ما زول حاسبينا، وقد يكون الناس هم أصلا وقعوني في المشكلة دي، فدي كلها احتماليات. فالمضمون المضمون بجد يا شباب يعني، وما حتتخزل أبدا أبدا لو عملته، إنك أنت فعلا تطلب مساعدة من ربنا، لأنه هو شايف الموقف، شايف جواك، فاهم كويس شديد اللي بيحصل معك، فخليه يكون جزء من الرحلة بتاعتك للنمو. يعني كمان الحتة الثانية قبل ما عرفت أقرأ كويس شديد، كان بيقول أكبر حل جزء من السلبيات اللي بتكون عائق في طريق النجاح. يعني دي حتة كمان حلوة شديد، بس ورينا كيف ممكن يا الوائلي. يعني أنا مبسوطة بيكم شديد يا شباب، إنه أنتوا بتقولوا نعمل 1 2 3، الطريقة بتاعت كيفية التعامل مع الحاجة دي ذاتها.
1: أنا حاسة إن الناس دي أصلاً عبرت،
0: فهما
1: هي يعني وقعت وقامت وتنفض وتاني وقعت، ففكرة إن هم بيرموا لنا طرق أو وسائل إحنا نستخدمها
0: هتكون حاجة سهلة سهلة بالنسبة لكم. طلباتنا بسيطة،
1: طلبات بسيطة شديد، وأنتوا أصلاً يعني بتحققوا في الطلبات، فما ما تبخلوا علينا.
0: حقيقي. فضل بيرجع وبيقول النمو الحقيقي يا أهلنا هو إنك كل ما زادت معرفتك بالدنيا كل ما زاد تواضعك وقربك من وجع الناس، لأنه ببساطة القيمة الحقيقية للوجود بتتخلص في الكلمتين ديل، الحب أولا واو والإنسانية دائما. يعني أصلا دي مقولته،
1: دي مقولته يا لا لا ركزتها ذكرتها هسه
0: لأنه أيوة فضل بحب يقولها مقولة دي دائما في كل تعليق، ودي حاجة بنبسط بها جدا يا فضل. يعني نتفق معك جدا يعني على المقولة دي إنه الحب هو أساس كل حاجة، وكمان إنه الإنسانية دي حاجة برضو مهمة. يعني وتلقائيا لو في حب حقيقي باقي الحاجات دي بتجي
1: بتكون أسهل ذاته إن هي تتقدم أو بالزبط. تستقبل حتى
0: بالزبط.
1: فشكرا من أجل المقولة، بتخليني كل مرة أفكر إنه بالجد يعني ما بس كفاية إنه يكون الزول بيحب لكن يكون إنسان في نفس الوقت، ما كفاية إنك تكون إنسان من غير ما أنت تحب. هما الاثنين حاجة يعني داخلين في بعض كده وعاملين لنا سموذي حلو.
0: سموذي حلو فعلا. يونس بيقول أنا دائما موجود معاكم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، تحياتي للجميع. شكرا يا يونس عشان كمان كنا بنقول له خليك معانا، طمنا.
1: شكرا. لا أنت ماشي معانا كويس،
0: ما تخافوا. فشكرا يا يونس لوجودك معانا وتعليقك وكمان مشاركتك. رأيك شنو كمان يا يونس تجيب معك أصحابك أهلك أخوانك أو على الأقل أصدقائك المعك في الفيسبوك، يعني حتى لو بتعرفهم من بعيد لبعيد أعمل لهم منشر خليهم يجوا يحضروا معنا باقي نص ساعة الفضلات لنا يعني عشان نستفيد كلنا مع بعض. مستور إبراهيم حامد بيقول صباح العوافي لرادينا راديو سمر اللي بيجيب الفرحة من ما في بعد انقطاع طويل منكم، الحمد لله رجعت في البداية. أقول لكم أو في البداية أحب أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير وإن شاء الله كل الأماني محققة. شكرا كثير يا مستور، عيد عليه يعني يا دلال، خليه ينبسط أكثر بأنه الضيفة شخصيا.
1: يعني أنا ما عارفة إنه في ناس بتنقطع وبتجي، فده إنجاز، ده نمو حلو
0: حقيقي.
1: فكل سنة وإنت طيب، ينعاد عليك بالصحة والعافية إن شاء الله، وأمنياتك كلها بالتحقيق يا رب. يعني أتمنى يكون كانت إجازة حلوة، العيد قضيته مع الأهل مبسوطين ومرتاحين إن شاء الله. وشكرا جدا عشان إنت بعد الانقطاع ده كله إنت قاعد موجود معانا هنا وبتسلم علينا وبتعيد على أهلك وعلى الناس اللي بتحبهم. شكرا بالجد عشان الكلام اللطيف اللي إنت كاتبه لنا.
0: حقيقي يا مستور أهلا بك مرة تانية، وحقيقي يعني نتمنى لك يعني لايف ممتع، وكمان بنتمنى أنه فعلا قضيت أوقات ممتعة في العيد. أخونا وزميلنا ساردس بيقول لنا صباح الخير عليكم، بيقول النمو الفكري مهم جدا لأنه بيخليك تقدر تتواصل مع نفسك بطريقة صحيحة، وده بيخليك قادر تتعامل مع مجتمع بطريقة ممتازة. صراحة يعني يا ساردس شكرا كثير شديد، يعني إحنا بجد يعني حتة النمو الفكري دي نرجع لها كده مرة تانية، لأنه حقيقي هي حتة أعتقد يعني مختلفة عن باقي
1: الأنواع بتاعت النمو.
0: أو ده ما بيعني أنه هي أهم واحدة، بس ممكن فعلا نمسك دي وبعد كده نشوف حلقات تانية يعني نتكلم فيها.
1: لأنه هي مهمة، لأنه الفكر بتاعك أو عقلك هو اللي بيخليك تعيش، هو اللي بيحدد لك الحالة اللي أنت فيها، هو اللي بيحدد لك انت قادر تتعامل مع الناس ولا لا. فهو باختصار زي كسنتر لكل الكلام ده او لكل انواع النمو عموما، حتى النمو الجسدي. عقلك لو ما او لو مخك ما شغال كويس ما حتنمو جسديا بطريقه سليمه او صحيحه. يعني فهو مهم، غير انه بخليك تتواصل مع الناس زي ما قلت، بخليك تتواصل مع نفسك كويس، انت قادر تحدد أهدافك، قادر تحدد تعمل لك روتين مثلا ليومك، قادر تتفاعل مع نفسك مع الناس. فهو على قد ما هو مهم على قدر ما هو شيء جميل، شيء قيم إنك تكون عندك الحاجة دي. فكرة إنه في ناس تانية ممكن ما يكون عندها الحاجة دي هي بتزعلني إلى حد ما. يعني أنا بكون نفسي اللي هو أقعد وأقعد أزول وأقول له لا أنت مفروض تعمل كده، وفي نفس الوقت بكون زعلان عليه لأنه يمكن هو ما لاقي الشارع اللي يمشي به عشان يوصل للحاجة دي. فهو اللي بيديك، بيفتح لك بوابة لأنك تنمو في اجتماعياتك، إنك يكون عندك نمو مالي كويس، قادر تحدد أولوياتك، أنت قادر في نفس الوقت تدير مشاعرك، أنت قادر تفكر في الحالة الروحية بتاعتك، قادر تنمو روحيا، قادر تعرف انت وين في الحتة دي. وبروحيا ما قصدي انه هو كحتة بتاعت بس إطار الديني أو أنت بتفكر شنو في الدين الفلاني، لكن أنت ذاتك عايز شنو، هدفك شنو من أنك أنت تكون إنسان كائن حي في الحياة دي. فيعني النمو الفكري يا ريت أنه ذات الناس يعني تورينا هي أفكارها شنو في الحتة دي، لأنه دي دايرة بودكاست كامل
0: حقيقي.
1: أنا حاسة أنه أنا حاتكلم نص ساعة بعد شوية، فهي دايرة بودكاست كامل.
0: لا لا خذي راحتك.
1: فيعني هي حاجة أنا ما قادرة أخذت لها كلمة، بس هي بتتحكم تقريبا في كل حاجة، في مودك، في يومك، في أحلامك، في أهدافك، في خططك المستقبلية، في ماضيك. في نفس الوقت لو أنت ما قادر تطلع منه بتتحكم في حاضرك، في علاقاتك مع أهلك، مع علاقتك مع أصحابك، شغلك أنت إذا قادر تقدم فيه بأحسن طريقة أو لا، إذا أنت عاجبك أصلا شغلك ده ولا لا، بتحدد لك حاجات كثيرة شديد.
0: عارفة كمان واحد من الحاجات المهمة إنه يعني لو أنا ما خليت بالي من أفكاري من النمو الفكري، جزء من الحاجات برضو طبعا أكيد إضافة لباقي الكلام الكثير اللي كان بيتقال قبل من الشباب الحلوين، إنه حتى ممكن تكون أنت شخص واقع في حتة أو ما بتتسمى إنه عقلية القطيع مثلا، إنك أنت سايقينك الناس، بتحكموا فيك الناس، ردود أفعالهم بقت ردود أفعالك، الحياة بيكرهوها هم بتكرهها أنت، الحاجة بيقولوها هم أنت بتقولها بنفس حزافيرة،
1: بقيت مراية للناس،
0: بقيت مراية للناس، أو بقيت يعني شنو أنت زي وعاء كده أي زول بيجي بيقول حاجة
1: بيرميها
0: وأنت بتحتفظ بيها شديد وبتتبناها زيادة عن اللزوم، ما في زول أصلا يعني طالب منك كل ده. بس للأسف يعني ممكن تكون دي طريقة تربية معينة، ممكن تكون دي ظروف حياتك مما انت وطفل، انه انت في اكبر منك ناس كتار شديد يعني، فانت بتضطر تسمع عليهم، او فشخصيتك بقت الشخصية اللي هي، او فكرك بقى الفكر اللي هو اللي بيقوله
1: متبنى ما حقك
0: بالضبط. فدي حاجة بأمانة دي خطيرة شديد، يعني لو في واحد واقع فيها بجد بنصحك انك انت تحاول تعافر. هي في الاول ما في ميليار يعني، ودائما بيقول لك الحاجه اللي انت متعود عليها بتكون لك مريحه شديد،
1: المألوف دائما مريح،
0: ايوه، حتى لو الحاجه المألوفه دي حاجه سيئه شديد بتدمر في حياتك، بس انت بالنسبه لك يعني شنو، ما انا متعود على
1: غير كده، انه لو اتغيرت البيئه دي انا ما اعرف حامل شنو
0: بالزبط.
1: ما حكون نفس الزول، وانت متبني اصلا افكار ما حقتك، عايش في حتة المفروض انت ما تكون قاعد فيها اصلا، لكن ده بقى الطبيعي
0: بالضبط. وما مدي ما يعني من الليله حاول ادي نفسك الرحله بتاعت الاكتشاف دي، انه اكتشف انت فكرتك شنو اصلا، حتى لو فكرتك دي عكس فكرتهم تماما او عكس الفكره القديمه بتاعتك تماما، ما مشكله، ما بنقول لك يلا الفكره دي بس عشان حقتك كمل فيها، لكن اختبرها، فكر فيها، حاول وظفها في حياتك، حاول اسرح بخيالك فيها شويتين، يعني ما بين يوم وليله حتبقى انسان جديد.
1: أكيد.
0: بجد يا جماعه النمو ده ما بيحصل بين يوم وليله،
1: رحله طويله نهاية. بالسنين بالشهور بياخد وقت، بياخد وقت
0: حقيقي، وما حلو، ما حلو لو حصل فجاه، حلو لو حصل فعلا step by step، يوم ورا يوم،
1: عشان لما تعاين وراك وتشوف انت يعني how far did you go، انت مشيت وصلت لغاية وين، حتى انت بتكون ما عايز اقول حاسة بالذنب، لكن بتعاين لنفسك، بتعتذر ليها على الأوقات اللي انت ما كنت جنب نفسك، بتبنيها وبتنبسط بها لما تشوف هي مشت قدر كيف، طلعت من كم مشكلة أو اتحررت من كم عادة أو رمت كمية أفكار ما حقتها، فأنت بتكون في يعني مبسوط وفخور بنفسك، أو قادر تحس إنه يعني أنا قدرت أكتشف أنا عشت ليه. والاكتشاف ده زي ما قلتي هو ما بيحصل فجأة، ما بيحصل في يوم وليلة، هو رحلة، ما رحلة ما حلوة دائما خالص، لكن دائما بقول لك إنه الرحلة أهم من الوصول في حد ذاته
0: حقيقي. يعني في أوقات كتير جد بكون متحمسين نوصل، لكن بعد ما نوصل بنلقى في كثير من الأوقات، يعني أعتقد معظمنا هسي حتى بيسمعونا، إنه لما بتوصل حدا توصل ليها مثلا حتلقى إنه يعني موضوع ما للدارية دي، لكن أنت قضيت الرحلة كيف، دي الحاجة, دي الميموريز, دي الذكريات اللي هتكون جواك, هتتذكرها, هتشوف إن واو أنا هنا ده كنت بعاني من الحالة الفلانية دي, لكن شوف هسه أنا بقيت وين, أو شوف أنا كنت بتعامل معاها كيف. فدي كلها حاجات بتزيد لنا من المعرفة, من التكنيكس بتاعت كيف نتعايش, كيف نتكيف في الحياة, الظروف مختلفة شديد. يعني عندنا أخونا آدم بيقول لنا: صباح النقاء بعد عتمة الليل, صباح الأمل بأن القادم أجمل صباح السعادة. شكرا كثير يا آدم, بجد شكرا كثير للرسالة الجميلة المبهجة. فعلا بنؤمن أنه يعني في كل صباح بيكون عندنا فرصة جديدة أنه نختار الحتة دايرين نعيش فيها, الحتة دايرين نبذل فيها مجهود, أو يعني الأفكار عايزين نكون بنتبناها يعني. ففي كل صباح عندنا فرصة جديدة, وياريت كلنا نكون فعلا بنستفيد من الفرص اللي بديها لنا ربنا. بيتر بيقول لنا: صباح الخير منورين الشاشة, ربنا يبارككم. شكرا يا بيتر, انت المنورنا بحضورك وبتعليقك. نتمنى يا بيتر انك انت مكمل معانا اللايف, ونتمنى ان انت تحب تكون كاتب رأيك في الموضوع. يعني اخونا عصام بخيت بيقول: من اروع الحلقات اللي بتخليك تراجع نفسك وتسأل هل أنا اليوم أفضل من أمس؟ شكراً على النقاش الجميل والمفيد.
1: واضح أنك أنت أفضل من أمس بعد التعليق ده.
0: فعلاً يا عصام, يعني سعيدين بك جداً, وهو بيقول أنه دي حلقة بتخليك تراجع نفسك فعلاً.
1: يعني أنا مبسوطة أنه في ناس غير أنه هي بتخد حاجات هي مرت بيها وبتدينا إحنا أفكار, أنه في ناس حبت فكرة أنه هي تقعد حتى وتفكر مع نفسها أنا ماشي وين وأنا ماشي كيف خلال الفترة الفاتت دي. فشكرا جدا للتعليق, وأتمنى أن أنت تقعد قاعدة مريحة مع نفسك, ما تكون قاعدة مليانة حاجات ما حلوة يعني, لكن لا تقعد تكون مبسوط بنفسك طول الوقت, وأغلب الوقت أنت بتكون بتعمل الحاجة دي
0: حقيقي. أختنا الاسم ده غالبا حقرا غلط, إيفا. أوكي حقولك إيفا يعني عشان شنو ما غلط شديد في
1: الاسم.
0: عامل لنا قلوب وإموجيز كده لذيذة من الصباح. شكرا كتير يا غالية, مبسوطين بيك جدا جدا جدا, وطمنين عليك, أخبارك شنو, هل أنت أول مرة تحضر اللايف ولا دي أول مرة تعلقي؟ بس يعني لو جديدة قولي لنا, أنا جديدة أول مرة أحضر لكم. ما بس أخوتنا إيفا, لكن حتى باقي الشباب اللي بيحضرونا. كودي بيقول: صباح الخير يا جميلات, الرب يبارك حياتكم. شكرا كثير يا كودي, سعيدين بك جدا, ربنا يبارك حياتك, ونتمنى انه انت مستمتع معنا في الونسة دي. ياسر ألبا بيقول لنا: صباح الخير والسرور لضيفتنا دلال والأستاذة ترنيم. انا بشوف, قولي لهم شكرا بصوت عالي.
1: شكرا
0: شكرا بصوت واطي.
1: انا ما عايزاك تواصل اللي هو حاسس انه في حاجه, لكن اوكي
0: لا اخذي راحتك.
1: لا شكرا شكرا.
0: بيقول: انا بشوف انه الانسان ما بيلاحظ النمو حقه بسرعه, كان بدنيا او فكريا, كان بدنيا او فكريا, سوري, الناس اللي حولك والجنبك هم بيكونوا أكتر ناس بتلاحظ إنه أنت اتغيرت في جسمك, وطريقة تفكيرك اتغيرت, ونظرتك للحياة اختلفت هسي من قبل النمو الذهني حقك. وشكرا. واو,
1: أتفق.
0: النمو الذهني حقك
1: شكرا
0: بجد, دي جملة شكرا
1: حقيقية. دي جملة اليوم حتكون النمو الذهني ده هو حقك أنت, لأنه حرفيا ما في زول مشترك معك في عقلك, انت اللي مضطر تقعد مع افكارك وتو ايدنتيفاي عشان تفرق, عشان ما في زول حيكون عنده الطاقه عنده الوقت حتى أيوة. مهتم كفايه عشان يقعد ويعرف انت بالضبط بتعمل كده لشنو, ليه في اللحظه دي انت تفعلت. انا بتمنى انه نلقى ناس تكون بتحبنا للدرجه دي, لكن زي ما قلت قبل, اي زول عنده مسؤوليه, انا عندي مسؤوليتي انه انا اكون فاهم نفسي وقادر اعبر عن نفسي بطريقه كويسه, والناس هي كمان عندها المسؤوليه بتاعت هي تفهم نفسها وتعبر عن نفسها بطريقه صح, واحنا الاثنين كان الناس اللي حواليني عندنا مسؤوليه بتاعت انه احنا نحترم افكار بعض, نحترم شخصيات بعض, حدود بعض, حرفيا حدود بعض دي اهم حاجه. أيوة. لانه في ناس ما بتعرف يعني شنو حدود اصلا. ما بتهتم انه فلان ده مثلا ما بيحب يتعاملوا معه بالطريقه دي, حتى لو انت شخصيتك كده. انا ما بقول انه هو انت غير شخصيتك, لكن لما نيجي الموضوع وظف الحاجة دي أيوة. انت اتعامل مع الناس اللي بتريحك بالطريقة دي، لكن بالزبط. لو حسيت ان في زول متضايق من الحاجة دي انت ممكن ترجع خطوة الوراء او ما تتعامل معاه بالذات في الطريقة دي، لان انت ذاتك حيجي وقت وانت ما عجبك الزول الفلاني، ما عجبك هو بيقول شنو، ما عجبك هو بيتكلم كده ليه او ليه انفعل فيني بالطريقة دي. فيعني النمو الذهني بجد هو حقك، ويعني انت لازم تتحكم في الحاجة دي، لازم تكون مسؤول منها 100%.
0: غايته يا ياسر، احنا ليلة حنتبنى الحتة بتاعت النمو الذهني حقك دي. خلاص
1: شكرا، يعني
0: حنوزعها،
1: رميت علينا وخلاص هنستخدمها، دي حقتنا
0: حننصرها، لكن حنقول ياسر قال كده في الحلقة. فضل بيعمل لنا قلوب حقيقي، شكرا كتير يا فضل لتفاعلك معانا الدايم. لؤلؤة النورس بتقول صباح الخير، صباح النور يا غالية، يعني اسم الأكاونت بتاعك بجد مميز وحاجة حلوة شديد. نتمنى أنك أنت مبسوطة معنا في الحلقة وأمورك طيبة. ياسر قال لك عاوز أعرف دلال كلمة بترمولينا ونرميليكم دي، مسكتيها من منو ولا عرفتيها
1: كده؟ يا الله صدق، يعني
0: كده أشرح لنا الحاجة.
1: طيب يا جماعة، أول سر لليوم
0: هو اليوم حينتهي،
1: هو اليوم انتهى خلاص، ده السر بتاع ده سر اليوم يا جماعة. ما أنا متذكرة بالضبط كانت 200 الحاجة دي، أنا أحاول أقول كلام مفهوم لكن ركزوا. يعني أنا أذكر تقريبا كان في وعظة من الوعظات في يوم من الأيام، كان يعني بيتكلم عن الحتة بتاعت إنه ترمي خبزك على وجه المياه، أو إنه يعني أنت تعمل الشيء الكويس والشيء الكويس بيرجع لك. فدي الفكرة بتاعت الجملة دي بتاعتي دي، إنه أنت لما تدي حاجة كويسة، لما ترمي الحاجة بدون ما تفكر الحاجة دي هترجع لك أو لا، أو هترجع لك كيف أو 200، هي كده كده هترجع، هتلقاها من خلال زول جاي يتكلم معك قال لك حاجة كويسة اتعلمتها منه أو حاجة لطيفة يعني فرحتك خلال يومك. فلما أنت تقدم حاجة كويسة أنت بتلقى إنه في حاجة كويسة بترجع لك، وكل زول وهو اللي بيقدم شنو يعني.
0: فبس دي القصة. ياسر ده قال السؤال اللي كان في بالي، قلت أسألك بعدينك يعني، فهم أقول لك مين الأسبوع اللي فات تقول الجملة دي، لكن جملة حلوة.
1: لكن هسه أنتم يعني هسه أقولها ولا ما أقولها كده، وريني أقولها ولا ما أقولها.
0: شرحتيها
1: الحرف
0: خلاص. يعني محمد أحمد بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالله، شكرا يا محمد، يعني حقيقي يا شباب بيتمنى يعني فعلا في كل يوم فعلا يكون جوانا في أمل إنه الجاي أحسن وربنا معانا وبيحبنا وهو بيسندنا. يعني كودي بيقول لنا أنا مبسوط معاكم في الصباح ده، لي فترة ما شاركت معاكم، وإيه كنت يا كودي؟
1: ماذا كنت تفعل؟ ما أديتنا إنذار بالله.
0: إن شاء الله بس يعني يا كودي يعني كانت الأمور ماشية كويس معاك، يعني والغيبة دي كانت مشكلة بسيطة كده في النت في التلفون في حاجات زي كده، يعني ما تكون مشكلة منعتك مشكلة مدعبة. يعني أبو دعاء بيقول لنا كل عام وأنتم بخير، شكرا يا أبو دعاء، مبسوطين بك. يعني أتمنى أنك أنت قضيت أيام طيبة كده في العيد وانبسطت يعني مع اللمة والأهل. وغيتوا في ناس كتار ما شاركونا بالعيد، كانوا معيدين وما
1: دعين نقول لنا هم معيدين وين
0: ليه يعني يا جماعة
1: بتتعاملوا بالكتمان معانا؟ لا تمام،
0: لا ما في كتمان هنا في اللايف ده. طرون العيد كان حلو ما كان حلو، ما كان أحلى من السنة فاتت أو أحلى من السنة فاتت، فاهمين يعني شاركونا. آدم بيقول لنا آدم عثمان بيقول لنا may you be well healthy and safe every year and may your wishes come true and be forgiven. شكرا كتير يا آدم، آمين، ربنا يعني يدينا الصحة والعافية كلنا، ونتمنى إنه كل شخص هنا يسمعنا يكون بأتم صحة، يعني يكون صحته فل الفل. أحمد عباس بيقول لنا صباح الخير، كل عام وأنتم بخير، صباح النور يا أحمد، سعيدين بك. فضل بيعمل لنا ستيل قلوب، وتحت برضو بيعمل لنا قلوب. قايتو فضل
1: يعني أنا مبسوط إن أنت قاعد أيوة. ومبسوط بالوقت ده وبكامل اختياراتك، يعني شكرا
0: حقيقي، شكرا كتير يا فضل. حسقيال بيقول صباح السعادة، زمن طويل ما دخلت راديو سمر الليلة، يعني يا جماعة قايتو دلال جابتكم كلكم يعني بجد بجد، يعني دلال شكرا لك،
1: شكرا لكم. ويعني أنا حاسة رغم إنه هو يوم الاثنين وأنا عندي مشكلة مع يوم الاثنين، لكن أنا مبسوطة إنه في ناس
0: حلو في الراديو
1: في الراديو يعني. لا يوم الاثنين حلو في الراديو، يعني إنه في ناس طولت ودخلت الليلة بالذات. فمن هنا أنا بقول لكم إنه ما في حاجة بتحصل في الحياة ساكت،
0: صح
1: ما في شيء اسمه صدف اصلا. يعني انت دخلت عشان تاخذ حاجه او عشان تدي زول حاجه, ولو انت اديت زول حاجه حتجيك راجعه, ولو
0: ارملين
1: ارملين ارمي لكم
0: حقيقي دي غيرت الجمله الدلال يا جماعه. كل ما تشوفوها معي في اللايف اكتبوا لها اول حاجه صباح الخير ارملين
1: حنرمي لك وحترمي لنا
0: حقيقي. حسقيال يعني اهلا بكم, مبسوطين بك جدا جدا بعودتك. محمد بيقول لنا صباح الاماني عليكم, شكرا كثير يا محمد. طبعا حتلاحظوا ان انا بقرا بس التعليقات سريع يا شباب عشان اقدر اغطي التعليقات قبل ما الحلقه تنتهي. حسين بيقول لنا انتم رائعين ودائما متالقين, فعلا النمو والتغيير الافضل يحتاج لوعي وتفكير وتمعن, وانتم بتقدموا محتوى راقي ومميز, كتر خيرك يعني يا حسين. احنا صراحه كل الكلام بنقوله ده جاي منكم انتم في الاول يعني.
1: احنا كده بننمو بكم يا جماعه.
0: ايوه
1: احنا كده
0: بننمو بكم كلكم يا شباب. شكرا كثير يا حسين, بنتفق معك جدا في الكلام اللي انت كنت بتقوله. فضل بيقول عندي رساله اختفت ولا شنو, اتمنى انه هي فضل ما اختفت يعني, اتمنى بس لو اختفت وما قريناها احنا غايته يعني شنو. مبسوطين بك جدا جدا. مونيس بيقول لنا صباح التفاؤل, سعيد أكون معكم اليوم في برنامج ده, ربنا يبارك حياتكم. شكرا يا مونيس, ربنا يبارك حياتك. أول مرة تحضر معنا يا مونيس ولا دي أول مرة تكتب لنا تعليق ولا كيف؟ عشان أنا الاسم بالنسبة لي جديد يعني.
1: طيب إذا كده أنا لقطت حاجة
0: معنا.
1: أي
0: يا داب يلا ما مشكلة.
1: فعندنا عبد الله كومي بيقول لنا صباح التفاؤل والأمل أسرة راديو سمر, النمو الحقيقي للإنسان هو عملية تطور شاملة, ويشمل هذا النمو النمو المعرفي اللي هو تطور القدرات العقلية, التفكير النقدي, اكتساب الخبرات, النضج الانفعالي, وهو القدرة على إدارة المشاعر الذاتية, والتطور النفسي والاجتماعي اللي هو تعزيز مهارات التواصل وتكوين العلاقات الصحية والتفاعل مع البيئة المحيطة طوال مراحل الحياة. أزول ده كان حاضر المحاضرة من بدايتها.
0: نعم.
1: فأجنو حنصفق لك يعني. Good job.
0: حاجة
1: بجد جميلة. يعني أنا مبسوطة إنه أنت لميت كل حاجة, وأنا أنا متأكد الكومنت ده ظهر 200 لكن يعني أنت لميت الحاجات اللي إحنا قلناها والناس اللي قالوها وخطيت لمستك برضو إنه بجد في أنواع, وهو هو عملية تطور شامل, هي كل حاجة بتنمو بتكون مع بعض يعني, ما في حاجة بتقع منها حاجة أو بنخليها ورا. يمكن هي ما بتحصل بنفس السرعة أو في نفس الزمن بالضبط, لكن هم كلهم مشتركين ببعض. إنه أنت تكون بتدير أفكارك ومشاعرك ده حيأثر على اجتماعياتك كنمو اجتماعي وكنمو صح. فكري أو ذهني. أنت يعني بتاكل كويس أنت بتساهم في نموك الجسدي وفي نموك العقلي برضو, إنه أنت قادر تدي عقلك طاقة أو راحة أو نشاط, أنت قادر تتحكم في الحاجة دي. فهم كلهم مرتبطين ببعض, ومبسوط إنه في كمان يعني تعريف أو كلام عن كل واحد, ودي حاجة هتساعد الزول كمان اللي بيقرأ تاني, أو بتساعدنا إحنا كمان إنه إحنا نلقط الحاجات اللي يمكن تكون وقعت مننا خلال هذا اللايف الطويل. أنا حسيت إنه أنا تقلنا عليكم يا جماعة, لكن لا أنا حأطرد الفكرة دي لأنه أنا واعية وقاعدة عايزة أنمو معكم
0: في الكلام اللي
1: نقول
0: حقيقي. شكرا كتير لك يا غالي, سعيدين بك جدا وسعيدين برسالتك. في تعليق روف حسن ظاهر عندك,
1: روف او رؤوف امنا يعني, لو روف خلاص, لو رؤوف يعني سامحنا.
0: أيوة.
1: صباح التفاؤل والسرور ترنيم ودلال, صباح الخير والياسمين وكل الحب وكل النور وكل الحاجات الحلوه. وهو تفاؤل بالفعل يعني, انا تفائلت بيوم الاثنين فالباقي انتوا كده خلاص تتفائلوا
0: تطور ونمو حصل لي فكرك حاليا
1: حصل لي خلال اليوم. شكرا جدا يا روف او رؤوف, سامحنا لو قلنا الاسم غلط. شكرا جدا, وبتمنى انه يكون صباحك حلو ويومك ماشي جميل, ولغايه ما يخلص يكون حلو بجد مليان تفاؤل وسرور. في اندريا.
0: نعم
1: اندريا ده اسم مشترك؟
0: لا هذا اخونا
1: يعني. اوكي تمام شكرا. معلش انا الاسف. بقول انا جود مورنينج وسيم تو يو, يعني صباح خير يكون حلو برضو كده وجميل ومنعنش, وانت اصلا بعد صباحك هنا فدنيتك حتظبط. انا عارفه
0: حقيقي
1: انا عارفه يعني اتمنى يومك يكون حلو, تواصل بكل التفاؤل وانه يكون جود حرفيا. وشكرا لانك انت اخذت وقت وعلقت لنا. في أبو ميادة صباح بيقول لنا صباح الخير والعافية والتوفيق. شكرا يعني صباح الخير والعافية لك كمان, لأنه العافية مهمة والصحة دي حاجة جميلة شديد ربنا بدينا لها في كل يوم. وبتمنى لك برضو أنت يكون يومك موفق, حياتك كلها تكون موفقة ومليانة تفاؤل وخير. روف أو رؤوف حسن, أنا بكرر إنه لو قلنا غلط لأنه أنا صعبة شديد في موضوع الأسامي. بيقول لنا شنو أو بدينا نقاط على بدلنا على النمو. إنه واحد صبرك زاد, الحاجة اللي كانت بتغضبك هسا بتفوتها عادي. أهنيك أنت كده نميت بطريقة حلوة. اثنين بتعترف بغلطك, بقيت تقول أنا غلطان ساي بدون مبررات. يعني بتقول أنا غلطان يعني أنا غلطان, أنا عملت الحاجة دي أنا عارف مسؤولتي.
0: حاجة صعبة,
1: هي صعبة شديد. أنا اكتشفت الحاجة دي لما يعني اتخطيت في كم موقف لقيت إن أنا لا أنا بالجد أنا غلطانة في الحاجة دي. ما كان المفروض أعمل كده. فبنقول شنو إحنا عشان ما نقول إحنا غلطانين بنعمل سلوكيات تانية غريبة شوية. رقم ثلاثة بيقول لنا بتفكر قبل ترد, لسانك ما بقى سريع عقلك بقى أسرع. بقيت انت بتفكر مرتين وثلاثة, ما مرتين بس يا جماعة صدقوني, مرتين وثلاثة وأربعة لو الحاجة دي حتنفعك, لو الحاجة دي حتأذي زول تاني. فيعني ده إنجاز إنه بجد انت كده بتنمو فكريا, بتنمو اجتماعيا, بتنمو عاطفيا. انت بتجامع كل الأنواع بتاعت النمو مع بعض في الحتة دي بالذات. طيب أربعة اختياراتك اتغيرت, حرفيا انت بتلقى روحك انك انت غيرت حاجات كتيرة. انت حتى لما تيجي تختار بتختار بناء على حاجة معينة, بتختار الراحة بعدين بدل المتعة هسي.
0: واو,
1: يعني انا عارفة انه
0: حاجة صعبة شديد انه انا اقدر ادرك انه يا ترنيم لا انت هسي حاليا ما محتاجة ترتاحي, انت محتاجة تبذل مجهود وطاقة عشان ترتاحي بعدين. من هم انه انت ما نجحتي في الحاجه دي, ما زبطتيها زي ما كان فوت تزبط. فالفصله دي او انك انت تعرف تقولي لنفسك الحاجه دي, انا بالنسبه لي يعني دي دايره قوه عزيمه واراده عزيمة وكل الحاجات دي, يعني
1: دايره شجاعه. انا بالنسبه لي بجد محتاجه الشجاعه انه انت تقعد وتفكر في اختياراتك تاني من أول وجديد, تغير الإعدادات كلها. دي محتاجة بجد قوة وشجاعة وإنك أنا حأرتاح بعدين. فأنا أتعب هسي, ودائما إحنا بنكون بنختار في راحتنا البعدين. يعني دي حاجة كويسة إنه زول يبدأ يختار الراحة أول, ما بس كلمة راحة, يختار إنه ما يسلك في الطريق المتعب ده تاني أصلا. لكن أنا بتعب وبعمل الحاجات اللي أنا مفروض أعملها, الحاجات المطلوبة مني أو الحاجات المنطقية على الأقل, عشان بعدين ما يكون بس في مشاكل أو أنا أكون مرتاح. ورقم خمسة بيقول لنا ما بتقارن نفسك كتير, بقيت مركز في سباقك أنت بس. المقارنة بتبوظ النمو, بتبوظه خالص. يعني أنا ما أظن شفت لي شجرة عاينت لأختها قالت لا هي نمت أكتر منه جابت زهور جابت ثمار وأنا لا. يعني لو قلنا مثال واضح يعني كده, بس احنا البشر بنعمل كده. احنا بنشوف بالذات لو احنا ما قادرين نركز او ما قاعدين نشوف نفسنا احنا بننمو ولا لا, ما عارفين اصلا, ما عندنا الوعي ده, حنبدا نحسد, حنبدا نغير, حنبدا نعمل حاجات حتى ما بتشبهنا, واوقات كتير ما بنكون عارفين حتى احنا بنعمل كده ليه.
0: على فكره ما حنوصل حتى لهو سباق زي ما بيقول هو رؤوف. يعني السباق ذاته ما حنوصل لحاجة, ما حنوصل للآخر بتاع السباق. حنكون وقفنا الناس جارية وأنا بفكر في ده ليه عمل كده وليه هو ده أحسن مني وأنا كان مفروض أكون أحسن منه. فالمقارنة دي ما حتوصلنا حتى للنهاية مفروض نكون بنوصل لها,
1: حتوصل بس لمفترق طرق,
0: وحتوصل أنت ذاتك تعبان وخسران حياة كثيرة شديد. أنت ما محتاج تكون بتعمل كده أصلا من الأساس يعني. فشكرا كثير يا رؤوف لتعليقك الجميل. و يعني بس أسف عندنا زي 3 دقائق, أنا ما عصقت حنكون لحقنا قرينا كل التعليقات, لكن ممكن مثلا نقرأ تعليق اللي هو ظاهر عندي حاليا. ليت أو ليتي بيقول التعلم باستمرار يعني تقدر تحول نظرتك للفشل على إنها ما نهاية المطاف, لكن درس تستفيد وتتعلم منه وتتحسن. تحياتي لكم في الاستوديو والرب يبارك أيام حياتكم. شكرا كثير يا غالي, بنتفق معك جدا إنه فعلا محتاجين نكون دائما في استمرار في التعلم, يعني نكون مستمرين في ان احنا نتعلم تعلم ما بس ورقة وقلم وكراس ومحاضرة، لكن تتعلم من دروس الحياة المختلفة، تتعلم من المواقف اللي بتمر بيها،
1: تتعلم مننا هنا في اللايف
0: بالضبط يعني،
1: نتعلم منكم
0: حقيقي. فيا شباب يعني بجد مبسوطين مبدئيا كده بالوعي اللي انتو فيه يعني وبتتكلموا به. أخونا ميلاد منزول بيقول لنا أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعين راديو سمر مع أستاذة ريم وأستاذة دلال، مهم جدا أبتعد عن مسببات الطاقة السلبية سواء كانوا أشخاص أو عادات تستهلك وقتك وطاقتك دون فائدة، ستكتشف النمو في حياتك. حقيقة شكرا كثير يا غالي، بجد يعني بنتفق جدا معك إنه

0: بسبب لي الطاقة السلبية. يعني يا ريت تكتب لنا، وأنا يعني حتشجع جدا جدا برسالتك. أبو ميادة بيرجع وبيقول: عارف إنك في حالة نمو حقيقي عندما تلاحظ تغيير جذريا في طريقة تعاملك مع المواقف والأشخاص. نمو ليس غياب المشاكل، بل القدرة على تجاوزها بوعي كبير على
1: حسب
0: كلام منطقي. يعني المشاكل ما هتمشي مكان. المشاكل دي قاعدة، لو انتهت المشكلة دي هتجي مشكلة تانية، لكن كيف أنا بتعامل
1: مع المشكلة ذاته
0: ده السر هنا حقيقي. يعني أنا حابة بس أقرأ أسامي ناس اللي علقت لأنه الزمن انتهى. عندنا أختنا ملكة، عندنا كمان أبو ميادة تاني بيرجع وبيكتب: أحمد، مرسيليا أو مارسيلا، أبو يقين، الوائلي، صلاح، سارة، فيدال، نملة أو نملة من المافيا، سفير، يعقوب، الوائلي تاني بيكتب: أحمد عبد الله، وأبو ميادة، وأخونا هيثم برضو بيحضرنا، وزكريا بيحضرنا، ووجدي برضو بيحضرنا. حقيقي شكرا كتير يا شباب لحضوركم الأنيق وتعليقكم. بجد بجد بجد فعلا فرقت معانا شخصيا، ومتأكدة انه فرقت
1: أكيد
0: مع دلال. يعني شكرا كمان لدلال، بجد ما قصرتي، رميتي لنا ورميتي
1: حقيقي. انا يعني ممتنه لكل زول رمى لنا، واحنا يا ريت انت تكون استفدت حاجه من الرمينا عليك يعني.
0: صح،
1: ومتاكد انه احنا كلنا استفدنا من بعض. يعني انا شايفه في ناس علقت وجمعت كلام من الناس اللي علقت برضه، ومننا احنا او احنا ذاتنا اخذنا حاجات منكم.
0: دي حقيقه. حابه تقولي لهم اخر حاجه كده؟
1: اخر حاجه. طيب دي حاجه خذوها معكم في يوم الاثنين اللي انا ما بحبه، يعني
0: البقيتو
1: بحبه، لكن أيوة. انا بقيت بحبه لما اكون انا في رد. معليش يا جماعه، خلاص اعتذرت. شايفين انا هنا قاعده انو انا اعتذرت واعترفت أيوة. ان انا غلطانه. ما تكسوا على نفسكم، بس دائما اتذكروا وخذوا المقوله دي معاكم، انه احنا بننمو لما كان في مشاكل، كان في اي نوع من الحاجات اللي ادتنا فرصه نبقى أسوأ نسخه من نفسنا، بس احنا اخترنا انه ما نبقى كده. احنا اخترنا انه احنا نواصل نكون ناس كويسين، او بكل بساطه اخترنا ما نأذي زول حتى ولو جينا على نفسنا. بس في نفس الوقت بتلقى بعد شوي انه انت ادركت انه انا برضو قسيت على نفسي. فحاجتين: ما تكسوا على نفسكم، وكونوا فخورين بانه انتوا جاتكم فرصه تبقوا أسوأ نسخه من نفسكم، لكن انتوا اخترتوا تكونوا ناس كويسين.
0: حقيقي شكرا كثير يا دلال للمقولة الأخيرة دي. وأنا بجد يا شباب بجد بجد بجد يعني بشكركم، وممتنة جدا جدا لوجود كل زول وكل

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: بودكاست يعني شنو زمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، شتى المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملا حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملا حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملا حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية اللي غنت دولابيت ملا حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنت.

0: وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرض على المختصين بعد الحلقة وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقلنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادق زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر أو مرض السكري أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: أنت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني أنه الشخص ده شخص كبير أو مسن.
1: طيب لو أخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده أنواع، في سكر النوع الأول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل، يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين، لأنه الجسم أساساً ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماماً، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الانسولين ضعيفة. فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج يعني ما يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة التقلية، فيعني بتنصح الناس في الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه اي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي اهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما يعني لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس، احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس، بعدين زي ما قلت السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة،
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في أي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر طبعا، السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني. كويس، الافضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوه من الفواكه، ده اخف وطئة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني احسن منه الفركتوز. تمام، برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة، يعني ممكن
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي احنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز، ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب السودان، كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر،
0: كويس، عشان ردة،
1: عشان فيه ردة، عشان القمحايا كاملة، كويس، ما مطحونة شديد، جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا هأكل عصيدة، لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلاً الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة. يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز، لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال، كويس. على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل، ما تشرب سكر، تشرب السكر لشنو؟ ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتاع يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو. الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمع. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي، إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تاخد العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس، العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا نسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها. تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت، وقع فجأة أغمى عليه، فقد الوعي. انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اكل سكر كتير، فالسكر بقى مرتفع، بقى سكر عالي. تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو. كويس. هو وقع، بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده، ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم. كويس. أو لو حتة وصلت لغاية المعدة، السكر طوال هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة ديك من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي، الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط، يعني خلينا عشان أكون يعني أوضح نفسي أكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته أخطر من الكومة بتاعة السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعة هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع، معنش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده انقذته. كويس. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت يعني بيجي ممكن حاجة متاحة، ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، انه نحن ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخذ جرعة معينة، يعني باخذ 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ ازيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الانسولين تسبب الوفاة؟
1: طبعا سبب الوفاة بانها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول انه ما نزيد الجرعات تحت الانسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد انت ما تزيد الانسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور. دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. اللي انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقللوا براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
0: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت لك
1: السكر ده كتاب،
0: السكر كتاب. لكن خلينا نمشي لحاجه ثانيه. واحده من الحاجات اللي في السودان يعني شائعه جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصوره عامه، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شويه، لكن في اطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في امراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكله في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجه برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120/80 لأي زول، 120/80
0: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي، يعني 130/90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130/90 أو 140/150/100، حاسة اللي لقيته 150/80 برضو ما بقدر أقول له ضغط، لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي 3 مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لأ، وجيب القرايات. لو ياها 150/100 خلاص ده ضغط، 130/90 بعد كده واحدة 160/100 لا ده ضغط، لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت كويس، طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150/100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120/80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ.
0: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده. دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية. ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال 80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده، وقت ما هو بيريح. فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدت عبس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.
2: راديو سمر، نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من بولس إلى المؤمنين في روما. روما الأصحاح الأول. من بولس عبد المسيح عيسى: إن الله دعاني لأكون رسولا واختارني لأنادي بالبشرى. هذه هي البشرى التي وعد بها من قبل بواسطة أنبيائه كما ورد في الكتاب، وهي عن ابنه عيسى المسيح مولانا. فهو كإنسان ولد من نسل داود، ولكنه بالروح القدوس تبرهن بقوة عظيمة أنه ابن الله، وذلك بغيامته من الموت. إنه بواسطة عيسى المسيح ومن أجل اسمه نلت نعمة لأكون رسولا لأدعو الناس من كل الشعوب إلى الطاعة والإيمان، وأنتم أيضا من ضمنهم، لأن الله دعاكم لتكونوا لعيسى المسيح. وأنا أكتب لكم أنتم كلكم الذين في روما، الذين يحبكم الله ودعاكم لتكونوا شعبه الخاص، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا وعيسى المسيح مولانا. أول كل شيء أشكر إلهي بواسطة عيسى المسيح من أجلكم جميعا، لأن العالم كله يتحدث عن إيمانكم. وإن الله الذي أعبده من كل قلبي وأبشر بإنجيل ابنه يشهد لي أني أذكركم دائما في دعائي، وأسأله أن أتمكن بمشيئة الله من أن أحضر لزيارتكم في يوم من الأيام، لأني مشتاق جدا أن أراكم لكي أعطيكم بركة روحية لتقويتكم، أي أننا نشجع بعضنا بعضا وأنا عندكم، فأنا أتشجع بإيمانكم وأنتم بإيماني. وأريدكم أن تعرفوا يا إخوتي أني قصدت عدة مرات أن أزوركم، ولكني منعت لحد الآن. إني أريد أن تثمر خدمتي عندكم أنتم أيضا كما أثمرت بين الشعوب الأخرى، لأن علي واجب نحو كل الشعوب المتحضرة وغير المتحضرة، المثقفة وغير المثقفة على السواء. هذا هو السبب أني أرقب جدا في أن أبشركم أنتم أيضا الذين في روما. أنا أفتخر برسالة الإنجيل لأنها القوة التي يستخدمها الله لإنقاذ كل من يؤمن، سواء يهود أم غير يهود، لأن الله أعلن في هذه الرسالة كيف يعتبرنا صالحين، وذلك بالإيمان أولا وأخيرا كما يقول الكتاب:
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى.
0: إن غضب الله معلن من السماء على جميع ما يفعله الناس من شر وفساد، الذين بفسادهم يحجبون الحق، لأن كل ما يمكن للبشر أن يعرفوه عن الله هو واضح لهم، لأن الله أوضحه لهم ومنذ خلق العالمين. فإن صفات الله التي لا تراها العين، أي قوته الأبدية وطبيعته الإلهية، هي ظاهرة بوضوح وتدركها العقول من خلال مخلوقاته. إذن هؤلاء الناس هم بلا عذر، فهم عرفوا الله لكنهم لم يمجدوه كإله ولم يحمدوه، بل انحط فكرهم وأظلم عقلهم القبيح. يزعمون أنهم حكماء وهم في الحقيقة أقبياء، وبدلا من جلال الله الدائم يعبدون التماثيل المصنوعة على شكل الإنسان الفاني والطيور والحيوانات والزواحف. لذلك تركهم الله إلى شهوات قلوبهم ليرتكبوا النجاسة، فأهانوا أجسامهم بعضهم مع بعض لأنهم تبعوا الباطل بدلا من حق الله، واتقوا وعبدوا المخلوق بدلا من الخالق تبارك وتعالى إلى الأبد، آمين. لذلك تركهم الله إلى شهوات فاضحة، فإن نساءهم استبدلن العلاقة الجنسية الطبيعية بممارسات غير طبيعية، وكذلك الرجال تركوا العلاقة الجنسية الطبيعية مع النساء واحترقوا بالشهوة بعضهم نحو بعض، وارتكبوا الفحشاء رجالا مع رجال، وبذلك جلبوا على أنفسهم العقاب العادل لفسقهم، ولأنهم رفضوا أن يعرفوا الله فإن الله تركهم إلى عقولهم الفاسدة ليعملوا ما لا يصح، مملوئين بكل أنواع الشر والإثم والطمع والرذيلة، ومملوئين بالحسد والقتل والخصام والمكر والسوء، نمامين مفترين يكرهون الله، شتامين متكبرين منتفخين، بارعين في عمل الشر، لا يطيعون الوالدين، بلا فهم ولا شرف ولا حنان ولا رحمة. ومع أنهم يعرفون جيدا أن الله حكم بالموت على من يعمل هذه الأعمال، فهم يعملونها، وأكثر من ذلك يمدحون الذين يعملونها.
2: راديو سمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: أعمال الرسل الأصحاح 24. وبعد 5 أيام نزل حنانيا رئيس الأحبار إلى قيصرية، ومعه بعض الشيوخ ومحامي اسمه ترتولوس، وشكوا بولس إلى الحاكم. فلما دعي بولس قدم ترتولوس الشكوى أمام فيليكس فقال:
2: نحن بفضلك نتمتع بسلام وافر، وإن الإصلاح الذي تم لخير هذه البلاد يعود إلى حسن تدبيرك يا صاحب الفخامة فيليكس، فنحن نقبل هذا كله بالشكر الجزيل دائما وفي كل مكان. ولكي لا أطيل الكلام عليك، أرجو أن تسمعنا بلطفك باختصار. نحن وجدنا هذا الرجل يسبب المشاكل ويثير الاضطراب بين اليهود في جميع أنحاء العالم، وهو زعيم طائفة النصارى، وحاول أيضا أن ينجس بيت الله، فغضبنا عليه وأردنا أن نحاكمه حسب عقيدتنا. فجاء الغائد لسياس واستخدم معنا العنف وأخذه من بين أيدينا، وأمر خصومه بأن يرفعوا شكواهم إليك، فعندما تستجوبه أنت بنفسك يمكنك أن تعرف أن شكوانا ضده صحيحة.
1: ووافق باقي اليهود على أن هذا الكلام صحيح، فأشار الحاكم إلى بولس ليتكلم فقال:
3: أنا عارف أنك تحكم هذه البلاد منذ سنين عديدة، لذلك أدافع عن نفسي بارتياح. يمكنك بسهولة أن تتبين أني ذهبت إلى القدس للعبادة منذ ما لا يزيد عن 12 يوما، ولم يجدني خصوم أجادل أحدا في بيت الله أو أسير الشعب في بيوت العبادة ولا في أي مكان آخر في المدينة، ولا يمكنهم أن يثبتوا لك الشكوى التي يقدمونها ضدي الآن. إنما أشهد إني أعبد إله آبائنا حسب الطريق الذي يصفونه بأنه بدعة، وأؤمن بكل ما في التوراة وكتب الأنبياء، وعندي نفس الرجاء في الله مثل هؤلاء، وهو قيامة الموتى من صالحين وأشرار. لهذا أبذل جهدي دائما ليكون ضميري نقيا أمام الله والناس. وبعد غياب عدة سنوات عن القدس رجعت لأحضر لشعبي بعض الهدايا للفقراء ولكي أقدم بعض القرابين، فلما وجدوني أعمل هذا في بيت الله كنت قد تطهرت ولم يكن معي جمهور ولا سببت أي فوضى، لكن كان هناك بعض اليهود من ولاية آسيا كان يجب أن يأتوا هم بأنفسهم أمامك ويقدموا شكواهم لو كان عندهم شيء ضدي. أو هؤلاء الموجودون هنا، هل في إمكانهم أن يقولوا ما هو الذنب الذي وجدوه فيا لما حكمت أمام المجلس الأعلى؟ إلا طبعا هذا الأمر الذي أعلنته وأنا واقف بينهم وقلت: أنتم تحاكمونني اليوم لأني أؤمن أن الموتى سيقومون.
1: وكان فيليكس عنده معرفة جيدة عن طريق عيسى، فأنهى الاجتماع وقال:
4: عندما يحضر القائد لسياس سأحكم في قضيتك.
1: وأمر الضابط أن يحفظ بولس تحت الحراسة، وأن يعطيه بعض الحرية، وأن يسمح لأصدقائه أن يزوروه ويخدموه. وبعد عدة أيام جاء فيليكس ومعه دروسيلا زوجته وهي يهودية، فاستدعى بولس واستمع إليه، فكلمه بولس عن الإيمان بالمسيح عيسى. وبينما بولس يتحدث عن الصلاح والعفة ويوم الدين، خاف فيليكس وقال له:
4: هذا يكفي الآن، اذهب وعندما أجد الوقت المناسب أستدعيك.
1: وكان يرجو أن يعطيه بولس رشوة، لذلك كان يرسل ويستدعيه كثيرا ويتحدث معه. ومرت سنتان، ثم جاء مكان فيليكس حاكم آخر اسمه بركيوس فستوس، وأراد فيليكس أن يرضي اليهود، فترك بولس في السجن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: يوحنا الأصحاح 15.
2: أنا هو القرمة الحقيقية، وأبي هو القرام. كل غصن في لا يثمر يقطعه، وكل غصن يثمر نقيه لكي يثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء بفضل الكلام الذي قلته لكم. أثبتوا في كما أثبت فيكم. وكما أن الغصن لا يقدر أن يثمر من نفسه إن لم يثبت في الكرمة، فأنتم أيضا لا تقدرون أن تثمروا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. من يثبت في يثمر ثمرا كثيرا، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. من لا يثبت في يرمى بعيدا مثل غصن يابس، والأغصان اليابسة تجمع وترمى في النار وتحرق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم فاطلبوا ما تريدون فتنالوه. بهذا يتمجد أبي أن تثمروا ثمرا كثيرا فيظهر أنكم تلاميذي. كما أحبني الآب أنا أيضا أحببتكم، فاثبتوا في محبتي. إن كنتم تعملون بوصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أعمل بوصايا أبي وأثبت في محبته. قلت لكم هذا لتفرحوا مثلي، فيكون فرحكم كاملا. هذه هي وصيتي، أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. لا توجد محبة أعظم من أن يضحي الواحد بنفسه في سبيل أحبائه. إن عملتم بوصاياي فأنتم أحبائي. أنا لا أدعوكم عبيدا بعد الآن، لأن العبد لا يعرف ما يعمل سيده، إنما دعوتكم أحبائي، لأني عرفتكم بكل ما سمعته من أبي. أنتم لم تختاروني، أنا الذي اخترتكم وعينتكم لتذهبوا وتثمروا ثمرا يدوم، فيعطيكم الآب كل ما تطلبونه باسمي. فهذه هي وصيتي لكم، أحبوا بعضكم بعضا. إن كرهكم العالم فاعلموا أنه كرهني قبل ما يكرهكم. لو كنتم من أهل العالم لكان العالم يحبكم كأهله، لكن أنا اخترتكم من العالم فأنتم لستم من أهله، وهذا هو السبب أنه يكرهكم. تذكروا ما قلته لكم، ليس العبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم أنتم أيضا، وإن كانوا قد عملوا بكلامي فسيعملون بكلامكم أنتم أيضا. وهم يفعلون كل هذا بكم بسبب اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لما كان عليهم ذنب، لكن الآن لا عذر لهم في ذنبهم. من يكرهني يكره أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت معهم معجزات لم يعملها غيري لما كان عليهم ذنب، لكنهم رأوا معجزاتي وكرهوني أنا وأبي. وبذلك تم القول الوارد في كتابهم، كرهوني بلا سبب. ومتى جاء المعين الذي أرسله لكم من عند الآب، روح الحق الذي يأتي من الآب، هو يشهد لي، وأنتم أيضا تشهدون لي لأنكم معي من الأول.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا في راديو سمر. مبسوطين بكم جدا جدا جدا يا شباب, ومبسوطين جدا ان انتم تكونوا معانا, وبكل زول حاليا بيحضرنا, يعني انتم منوريننا جدا جدا يا جماعة. الليلة حلقة جديدة طبعا, وحلقة جميلة ومميزة وحلوة جدا, والمميز فيها يا جماعة انه معانا ضيفة مميزة جدا جدا جدا جدا. الضيفة دي طبعا يا جماعة ما اول مرة حتشوفوها, يعني انتوا بتشوفوها كثير او شفتوها قبل كده يعني, لكن المرة دي يعني شنو اول مرة صراحة تشوفونا مع بعض, يعني اول مرة حتكونوا بتشوفونا احنا في حلقة وبنتكلم فيها مع بعض وكده. صراحة يعني حابة أصبح على الضيفة معنا في الاستوديو سارة. صباح الخير.
2: صباح الفل وياسمين يا إنتي, صباحك حلو يا رب.
1: صباح النور يا أخي, صراحة يعني منورة الاستوديو.
2: نورك
1: كده. طبعا إحنا أول حاجة بنعملها قبل كل حاجة بنسأل الناس من أخبارهم والحاصل معهم شنو, أسبوعهم كان عامل كيف والكلام اللذيذ ده, فبنتونس معهم ونسة خفيفة كده في البداية, ولكن طبعا عشان هم ذاتهم يتشجعوا انه يقولوا اخبارهم شنو, احنا ذاتنا يعني بنشاركهم باخبارنا.
2: اوكي حلو حلو.
1: فايتي اخبارك شنو الاسبوع اللي فات, كان عامل كيف وكذا؟
2: كان اسبوع صعب جري, اوكي امتحانات وتلم الدنيا, لكن نشكر ربنا اكيد حيكون سمح الاسبوع الجاي, حيكون اكيد سمح يعني.
1: اوكي الدنيا حتكون ألذ اخف في الاسبوع الجاي غالبا.
2: امين يعني ما كله ضرب يعني, عايزه
1: نرم نفس شويه كده صراحه. اي صح الامانه. انا بصراحه يعني
2: لا اسبوعك شكله حلو كان.
1: اسبوعي انا مشكله كل مره بنسى, صدقيني بنسى عادي يا سارة. انا
2: كان بدري على النسيان ده.
1: لا انا عندي كارثه بتاعت النسيان دي, وحتى الشباب الحلوين دول عارفين الموضوع ده,
2: ما في ستر خالص في الموضوع.
1: مشكله لانه المره اللي فاتت برضه نفس الحكايه, نسيت جدا, وانا كان اسبوعي ضاغط جدا وانا ناسي الموضوع تماما. بس للامانه لا الاسبوع الفات لا انا صراحه الاسبوع الفات كان شويه متعب لانه كنت عيانه شويه.
2: لا سلامتك.
1: الله يسلمك. لكن يعني بقيت كويسه الحمد لله. لكن طبعا كانت قاعده بيت كده ورواق, يعني في رواق صراحه رغم انه هو في مرض وكلام زي كده, لكن كان في رواق شديد, فهي يعني لذيذه. امبارح كان عندي امتحان بس الحمد لله الدنيا كانت كويسه وعدينا في الخير يعني.
2: يا رب كله يعدي وكله بيتناسب بعدين.
1: صدقيني. لكن هو هل يعني انت كان فترة بتاعت الامتحانات وفترة الضغط اللي هي بتاعت الجامعة والمدرسة والكلام ده, دي كانت يعني حاجة حاليا في ذاكرتك موجودة ولا بالنسبة لك؟
2: انا لو سألتيني امبارح كان الغدا شنو, هكون متلكلكة في الموضوع اتذكر الجامعة
1: مستحيل اتذكر حاجة.
2: لكن كله بتنسي يعني. عارفة بتفضل حاجة حلوة أو الحاجة والحاجة المؤلمة برضو بتفضل, لكن الحلو إنه لما تحصدي تعبك ونجاحك بعد امتحانك ده, لما تشوف النمرة حلوة كيف, ولما تتخرج الخريجة إنجي هتنسي أي ألم وأي عذاب.
1: يا ريت يا سارة. يا ريت يا سارة. صدقيني لو سمعت اسم خريج أي صدقيني بعمل عرس عالمي, بعمل حفلة عالمية كده يعني في كل الناس تيجي تحضر بجد, لأنه
2: ربنا يعني بجد احنا مرين بفترة جامعات والقفل والأمور البلد, نصلي وندعي إنه ربنا يترأف بالشباب, لأنه يعني فترة حرجة, ندعي ونقول يا رب يعني يسهل أمور الجامعات والمشاكل بسبب الحرب والحاصل, إنه ربنا يمد إيده ويشجع كل شاب إنه هو شايف إنه السنة بقت بدل ما 8 شهور بقت 18 شهر, صح. فربنا يخفف عن شبابنا كلهم.
1: آمين صدقيني جد. وكمان كل الشباب كمان يا جماعة حاليا بيقروا بيمتحنوا كده, ده اللي بيحضرونا حاليا يا ريت يا جماعة تشاركونا, تقولي خمسة أنا زول بمتحن, أنا زول عندي كده, فعشان شنو نتشارك
2: الحديث
1: ونتشايل مع بعض كده يعني. طيب في ناس دخلت لنا وبتصبح علينا. أمير عيد بيقول أهلا بكم. أهلا بك يا أمير, يا أخي مبسوطين بك جدا ومنورنا جدا يا أمير. يا أمير يا أخي، يعني طبعا إحنا بنتكلم في موضوع أو لسه إحنا ما دخلنا فيه ولكن حندخل فيه بعد شوية، فعاوزينك تكون بتشاركنا وبتقول لنا رأيك في الموضوع، لأن إحنا هنا ده بنتونس كلنا وبنتشارك مع بعض، فمنتظرين رأيك جدا. محمد طيب بيقول منورين يا غواري، شكرا لك كثير جدا يا محمد ومنورنا جدا يا غالي، مبسوطين بك شديد. وعاوزينك كمان يا محمد تتابع معنا الحلقة للنهاية عشان تشاركنا برأيك، لأنه رأيك بهمنا جدا. أوكي. فيدال بتقول منورين، بنورك يا فيدال، مبسوطين بك جدا جدا جدا. صلاح حمدان بيقول حبابكم وعيدكم مبارك يا حلوين، كل سنة طيب يا صلاح ومبسوطين بك جدا وعيد مبارك عليك وإن شاء الله كده أيامك دائما طيبة. بشوي بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، ربنا يباركك كمان يا بشوي، مبسوطين بك جدا وطبعا أكيد منتظرين رأيك لأنه رأيك بهمنا جدا. رمضان بشير بيقول صباح الورد والياسمين، يا ملكة الموضة مرحبا مليون مرة يا ضيفة. شكرا لك كثير جدا يا رمضان يا أخي، منورنا جدا ومبسوطين بحضورك معنا، وطبعا أكيد متوقعين كمان أنك تكون بتشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. أوكي، في مارتن جون بيشاركنا بفترة الفاتت بيقول أسبوعي كان حزين شديد لكن أشكر الرب على كل شيء، فقدان أعز أخوات لكن أحسن شيء أنه الرب أراد كده. يا مارتن ربنا يعزيك، حقيقي حاجة مؤلمة دائما في الفراق، الموضوع بيكون حار، بيكون حار ومؤلم جدا، بس ربنا بيدي عزة في وسط ده، فصلاتنا من أجلك أنك أنت تكون بتختبر العزة بتاع ربنا لك وأن هو يقويك ويصبرك ونتأكد أنه هي في مكان أحسن وتطمن كده ده وتهدى، يهدى قلبك ويهدى بالك، وفي النهاية منقول دايما أنه الرب عطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مبارك. أوكي، فيدال روبرت روبرت بتقول special greetings to the Radio Summer family، شكرا كثير يا فيدال للgreetings حقتك الجميلة. نور آدم بيقول ما شاء الله ما شاء الله، شكرا كثير جدا جدا لك يا نور. فرانكو بيقول صباح الخير، صباح النور عليك جدا يا فرانكو، مبسوطين بك شديد. سكار بيقول لين بيعمل لنا كذا صح ومية في المية، شكرا لك جدا يا سكار للكومنت بتاعك، لكن طبعا احنا بنكتفي بكده، لازم تدينا رأيك وتشاركنا وتقول لنا يا خلا سكار مثلا كده وبتاع وتدينا رأيك كده تتفاعل معنا أكتر. أمير عيد بيقول أوكي بيشاركنا ببيت شعري كده، أوكي في عيوني كده الحياة من دون شرك، ما حلو نتعلم ما حلو نتعلم من بعادنا. أوكي يا أمير شكلك كده تزول، عندك أشعار عندك كلمات جميلة، فإحنا حننتظر ده كتير وحتكون بتشاركنا بالحياة دي كتير. أوكي نصري بيقول إحنا مبسوطين إنه ننضم للأسرة السمحة دي، سمر المعرفة وسمر المحبة، شكرا لك كتير جدا يا نصري للكلام الطيب والجميل ده. وإحنا كمان مبسوطين جدا بوجودك وحضورك معنا وشرفنا جدا الحياة دي. متوكل بيعمل لنا لايك كده ده، شكرا جدا يا متوكل. عالم إبراهيم بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يوفقكم في مسيرتكم، شكرا لك جدا يا عالم. وكمان طبعا يا عالم الليلة عندنا موضوع لذيذ، فخليك معنا عشان تشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. أوكي أماني بتقول حبابكم الجميلات وبرنامجكم الجميل موفقين بإذن الله، شكرا لك جدا جدا جدا يا أماني. فيدال بيقول good morning full of optimism and hope. The Radio Summer family believes that true human grows in a comprehensive developmental process. This growth includes cognitive development, the development of mental abilities, critical thinking, and the acquisition of experience, emotional maturity, the ability to manage one's own emotions, and physical and social development. Enhanced communication skills, build healthy relationships, and interacting with the surrounding environment throughout all stages of life. Thank God for your safe return, Professor Angie. We missed you. يا فيدال، أنت كلامك ده حلو شديد على فكرة. كلامك ده كبير ودي حقيقة يعني دي مسؤولية كبيرة جدا علينا, وكونك انت بتشوف كل التفاصيل دي وكل الحياة دي حياة بتعدي لنا كتير. ولو احنا فعلا بنساعد الناس في انه هي تقدر توصل لعلاقات صحية ولتفكير ايجابي والكلام الجميل اللي قلته ده, دي حاجة بتعدي لنا كثير جدا. وبروفيسور انجي دي صدقني
2: ده تنبأ لك خلاص.
1: يا امين يا امين ان شاء الله كده نوصل لمرحله هنا. ومعانا كمان ضيفه مميزه جدا اسمها ساره, والليله حنستفيد منها الكثير وحنسمع منها الكثير. طيب يا ساره, احنا حنكمل طبعا حنقرا الكومنتات, بس في الأول كده يعني حابين نوري الناس إحنا ليه الموضوع ذاته هو شنو, لأنه يعني في ناس طبعا قروا بس الاسم بتاع الحلقة بس ما فاهمين ورا الحلقة هو في شنو. فالليلة أكتر حاجة حابين نتكلم عنها عن إنه أكتر حاجة بتخوف الأهل أو بتخوف كل أبو وكل أم على أولادهم, أو بتخليه يحس إنه يا أخي أنا خايف حاجة زي كده تحصل في علاقتي مع ولدي, يعني أو شكل معين من العلاقة يكون بيتفقد في علاقتي بولدي.
2: هو الحلقة بالضبط يا إنجي إنه إحنا بنربي ولا إحنا بنتربى يعني.
1: أوكي.
2: صراحة الموضوع كبير شيق مخيف. أنا كأم مريت بالحاجات دي ولسه بمر بيها, بحس إنه أنا كل يوم بتعلم حاجة جديدة, كل يوم بقول وأنا لو رجعت حصلح حاجة معينة. البخاف عليه في تربية عيالي إنه هم يفقدوا علاقتهم بربنا.
1: أوكي.
2: إنه يلاقوا حب واهتمام برا البيت. دي بالنسبة لي مخيفة برضو. إنه أطلع ولد للمجتمع غير مسؤول. أو بنت غير مسؤولة. الثلاثة حاجات دي, إنه يفقدوا علاقتهم بربنا, إنه يلقوا الحب والاهتمام برا, إنه ما يكون مسؤول, دي من زمان بدري. يمكن لأنه بنشوف في مجتمعنا شوية, ما حنقول كل المجتمع, لكن بنشوف الشابة والشابة, ما أنا نفسي ما كنت مسؤولة فما حابة إنه أنا أكرر نفس, يعني لا عايزة ولدي وبنتي يكونوا أحسن ما يكون.
1: أوكي.
2: فدي الثلاث حاجات اللي بتخوفني وترعبني كتير شديد.
1: بصراحة يعني بحس إنه دايما في صورة عند أهلنا عننا, ولو ما شافوها بحسوا منهم بيكونوا disappointed شوية.
2: yes, يعني كتير كتير شديد.
1: كيف ولدي مثلا أنا تعبت فيه وده كله والحاجة دي ما تكون بتظهر أو ما بتطلع, دي من ضمن الحاجات اللي بتكون مخيفة بالنسبة لهم.
2: يعني انت شوفي يعني انت بتجيبي زرعة بتخلي بالك منها, طبعا تشبيه بعيد, لكن لو حصل أي حاجة للزرعة دي, ورقة ولا صفقة, حصل لها شيء تصفرت ولا جاها, بتحسي بوجع وبتحسي يا ما أنا مهتمت بيكي, فما بالك بإنسان ربنا بديك ليه وبيقول ليك يشكليه. ويعني مع الدنيا ومع التحديات الصعبة, كل جيل وتحدياته. يعني أيامنا إحنا كان الموضوع أيوة كان في تحديات بس ما زي حسي, يعني التحديات زمان كانت على قول أمي كانت بتكون برا البيت, لا التحديات حسي جوا البيت, التحديات في الموبايل هو ماسكه 24 ساعة واللي هي ماسكه 24 ساعة.
1: صح.
2: التحديات في أصحابه, زمان هي صاحبة واحدة اتنين بالكثير. الزمن بقى صعب. صح. عشان كده لازم أنا ألصقهم بربنا قبل كل حاجة, لازم فعلا زي ما عملت حنة صلت وبكت بدموع يعني عشان ربنا يقدر يديني قوة, يديني نعمة, يديني فهم, أقدر أطلع ولد وبيت أصحاء سويين للمجتمع الصعب جدا اللي احنا فيه ده.
1: هو للأمانة يعني الوقت ده بالذات لأنه غير يعني في انفتاح أو في اللي هو الحرية عن يعني التعبير عن الرأي وحرية التعبير عن ذاتي أنا منه, فكلنا أو كل زول فينا عاوز يثبت هو منه, عاوز يقول أنا الحاجة فلانية, أنا شخصيتي كده, أنا
2: يطلع عضلاته
1: بالضبط كده. إحنا كلنا في جيل كده, وإحنا زادنا بالمنظر ده في أوقات كتيرة إنه دائما عاوزين يعني تشو أوف, يعني إحنا عاوزين نوري إحنا منو, إحنا شنو, أنا الشخص الفلاني, أنا عاوز يكون عندي اسم في المجتمع مثلا, عاوز إنه مثلا يعني لما أمشي كده في الشارع يقول أيوة ده زول اللي بيعمل حاجة فلانية أو okay. يعني دائما عندنا كده الشوق أو العطش لحاجة إنه يكون اسمنا بيتعرف أو مربوط بحاجة بحيث إنه أكون حاجة واو يعني باختصار أكون حاجة حلوة جدا كده في المجتمع. وتعرفوا كمان عندنا خيال كده ده يا سار.
2: الخيال ده بخاف منه.
1: أتوقع أن برضو يكونوا أولادك بنفس عندهم نفس الخيال اللي هو حتة إنه يا أخي إحنا بعدينك دائرين لما نجيب أولاد مثلا نقول أنا كنت في شبابي عملت كده وأنا كنت أوي بجد يعني ده عندنا خيال ده الصورة دي. فعاوزين نستمتع حس كده شبعدينك لما يعني أولادنا وأحفادنا وفتاعنا أقول لهم أنا كنت بعمل وأنا كنت زول أصلي في المجتمع وكنت زول رهيب في أصحابي.
2: ربنا يميت في عمري عشان أكون حاضرة وهو بقول كده عشان ألحقه بسرعة بسرعة.
1: طيب بتحس إنه الاحتياج الأمسة من الأهل للأولاد شنو؟ يعني مثلا إحنا دائما عادة بنقول اللي هو حتة إنه الأولاد هم محتاجين من الأهل كده كده كده بس ما بنسأل الحتة بتاعت إنه ممكن الأهل يكونوا محتاجين من أولادهم برضو حاجات. فلأنه عموما مفهوم العلاقة هو عطاء وأخذ. فبتحس إنه الأهل ممكن يكونوا عاوزين شنو من أولادهم أو متوقعين شنو من أولادهم؟
2: أنا متوقع من أولادي إنجي وأنا ببادر بيه عشان أقدر أخذه منهم حب واحترام وتقدير. يكونوا معي أمينين يعني حتة الصدق الصراحة إن هم لو حصلت لهم حاجة أنا الـ الـ الـ الـ أنا ماما أنا الصدر الحنين أنا الأمان تعال أحكي لي أنا. بصراحة دي من الحياة كانت بترعبني إنه الولدي ولا بتحتاجوا حاجة يمشوا زولت عني غيري. دايما عندي خوف من الحتة دي ما عارفة ليه. فدي الحاجات اللي أنا بحتاجها التقدير الاحترام المحبة إنه أنا أكون الأمان ليه هو. أنا أفتكر لو بنيت الحاجة دي معاه أفتكر إنه أنا كده مخاوفي يعني هي هتفضل يعني أنا حد تحسي من أكتر واحد صاحبك من أكتر واحد تقدر لو أنت وقعت في مشكلة حتمشي له دي يعني كرهته حياتهم بها. مش أنتوا بتحبوني دايما ما يحبك ما في داعي نقول لكي لكن لا حتى أنا طبعا مدرسة أصلا حتى مع العيال في الفصل مش أنتوا بتحبوني لازم تسمعوا كلامي. أيوة أنا ما حقول أن أنا أم ظريفة أنا أم برفع شبشب يعني ايوه يعني لكن برضو تحبوا ايوه لا لا لا لا مفراكه كده يعني لازم يكون في حاجه لكن لا انا نفسي انه يكون في احترام وفي تقدير في صدق في انه في محبه افتكر بعد كده الحاجات كلها بتترتب حبه حبه مع بعض.
1: طيب معلش سؤال سريع ده ممكن يكون سؤال حفاج وبيع حسي يا جماعه. سؤال سريع مثلا بتذكر يا موقف كان مثلا والدتك فنتك بشبشب مثلا او بمبراكة كده ضخ وبطاطك فكده لو بتذكري موقف كده سريع؟
2: لا انا امي صراحة كان عندها شبشب تقيل كده ما بتكوني تعرفي اسمه اسمه دكتور شول. ماما كانت بترمي الشبشب يا انجي واحنا طبعا في البيت اربعة بتكتب اسمك بيكتب سارة لو سارة لفت حيلف الشبشب معك لو اخوي قاعد جنبي لا الشبشب لسارة حيبقى لسارة
1: حيوصل يعني حيوصل.
2: ايوه مرة كنت بتكلم مع في التلفون بالسلك كده بتكلم في التلفون كانت الساعة متأخر شوية بالليل فبتذكر هي صحت وطلعت وما تكشفش في ايدها هي صحت وطلعت هي ما تكشفش يعني انا شايفه هي من ما طلعت من الاوضه انا كنت في البرنده هي ايوه في هي افتكرت حرامي طبعا
1: اوكي
2: سمعت ونست كده فهي فنت الشبشب جا في التلفون الحمد لله ما جا فينا انا وجات عشان تكمل عليا بعد الشبشب لما حسيت انه شبشب مع قد الغلط لا لا لا في كتير يعني يعني امهاتنا الله يديمها العافيه.
1: انا بتذكر مره كنت دي ما بنساها نهائي طبعا عاده كانت امي لو مثلا انا قلت حاجه ما مفروض اقولها في الوقت ده بتضربني في خشمي
2: واه عشان ما تقولها تاني
1: نظام انه دي شنو دي طلعت من هنا فحنضربك هنا
2: عشان ما تتكرر.
1: وفي مره تانية انا عملت حركه لكن دي كان نابعه من خوف صراحه يعني فكنت الركشه يعني كان متحركه وانا كان عندي هوس او كان عندي حب كده انه انا انط من الركشه وهي متحركه لكن هي شنو انا بكون عارفه انه خلاص هي ماشيه تهدي يعني الركشه ماشيه تهدي أيوه. فهي وماشيه تهدي لكن لسه هي ما وقفت فأقوم أنط من الركشة.
2: انتحار.
1: فأنا كان لازم أعمل الحركة دي. ففي مرة يعني ما هدى شديد, يعني ما وصل لمرحلة اللي هو هادي هادي, كان لسه في سرعة كويسة يعني. فأنا نطيت طرطة حرفيا يعني. فأمي طبعا خافت جدا واتخلعت شديد
2: طبعا.
1: فلكن وقتها في نفس اللحظة يعني في الشارع
2: كانت ضربة مظبوطة,
1: أدتني زي ضربتين كده سريعات كده,
2: وكررتها بعد كده
1: بعدها. لا ما أتذكر صراحة إذا كان كررتها ولا لا, لكن أنا كان عملت حركة دي كثير عموما. حركة الركشة دي بالذات أنا عملتها كثير للأمانة. فهي غالبا حتكون يعني disappointed شوية مني إنه يعني بنت الناس ما رجع قدرت تخوفين عليك. فبس فهي للأمانة
2: هو هو هو قلقة عليكي, خوف عليكي, يعني انتي بتنطي ممكن تجي عربية او موتر يخبطك. دايما احنا بنعبر بطريقة يعني احنا كعرب لاحظت كده يعني الخواجات ما عندهم الحتة دي, متحكمين في اعصابهم بطريقة حلوة شديدة.
1: كبير شديد.
2: احنا لا, احنا على طول ايدنا بتسبك عمتي طب لا لا بعدي بيدوا عليكي في فده نابع مش نابع انه انا عايزه اضربك ولا عايزه اقلل من جيبتك ولا عايزه اهينك ابدا, ده نابع من حب في الاول وخوف, خوف انه في حاجه ممكن تحصل لك. انا كلامك ده خلاني انتبه ان احنا ما بنحب عيالنا يجربوا, بنحب ان احنا نحاوطهم انه لا ما تعمل كده, زي الطفل الصغير بنخطه بس بنقعد عاملين له كده يعني.
1: صح.
2: فده نابع عن حب. يمكن وقتها أنت تشوفي ماما ضربتني قدام الناس عشان ماما قللت من قيمتي, لكن حسي أنت بتقولي أنت عارفة أن هي بتحبك وعارفة أن صح. هي عايزة. حلو أنك أنت وصلت للفهم ده, ودي دي دي دي يعني هتخليكي أنت كمان لما تيجي تربي عيالك لما ربنا يديكي هتكوني فاهمة أنه المحبة دي وراها شنو والخوف ده وراها شنو.
1: دي حقيقة. هو بصراحة زورك ما جرب فعلا ما حيكون بحس بكل الأحاسيس دي, لأنه هي حاجات انت بتجيك او بتحصل لك لما تجرب, لما تبقى انك انت في يعني ولدك عديل الجمنك وبنتك وكذا, فحتحس انه لا يعني الموضوع حيكون اكيد مختلف. صح. طبعا للأمانة.
2: ما ان انا بخاف من حكاية التجربة دي, بخاف انه التجربة دي حتوديه لوين. مرة يعني مثلا حلاقة الشعر
1: اوكي.
2: ده احنا بكاء مشاكل. يومي انا مش احلك خلاص اوكي طيب هتحلك شنو انا كبرت خلاص خلوني اوكي ويا اشوف الحلاقه ده شنو
1: ليه عملت كده
2: بجرب يا ماما
1: اوكي
2: طيب هو التجربه بالنسبه له انه هو عايز يجرب وهو ما شايف انه فيها غلط دي حاجه بتاعته حاجه فيه هو بس انا بنسى انه أنا... لا ده ولدي انا الناس لما تشوفك هيقولوا ولد ساره شكله عامل كيف احنا بنخاف من التجربه جدا يعني شنو لو حلك حلاقه هو شايفها حلوه انا من وجهه نظري ما حلوه هتناقش معه شويه ما هكذب عليكي بكون لا في النهايه عايز رايي يمشي انه ده شكله اللي بيطلع فيه قدام الناس وانا عايزه الناس تشوف شكله حلو.
1: وغير كده احنا مجتمع اصلا مجتمع يعني انطباعي شديد.
2: ايوه بيقيم
1: فهو للامانه يعني الحته دي يعني إلى حد ما عشان نفهمها أو نستوعبها شوية محتاجة مننا يعني سعة صدر أكبر من كده, لأنه هي الأمانة الحتة دي في الأول ما مدركينها, ما بنكون ما مدركينها خالص.
2: دي حقيقة.
1: وكل ما بنكبر كل ما بنستوعب يعني شنو شخص يكون شكله انطباعي أو يعني شنو وإحنا عندنا الحتة بتاعت الانطباع دي حاجة يعني متمسكين بها جدا يعني عكس مثلا ممكن بعض الشعوب ما ضروري تاخد يعني ما بالنسبة لها حاجة ضرورية الانطباع بتاعي شنو عن الشخص
2: بالزبط.
1: إلا لما أشوف شغله عديل يعني. صح. في ناس بالنسبة لهم لازم يشوفوا الشغل لازم يشوفوا اللي هو عمل شنو أو حاجة عملية ملموسة واضحة فغالبا ممكن يكون الحتة دي ما عندهم لا شديد أو ما بيدوها أهمية كبيرة. صح. بس إحنا عندنا لا يعني الانطباع وحتى على فكرة بنسأل بعض ذاته انت كده انطباعك شنو عن مثلا ولد فلان مثلا انت انطباعك شنو عن الشخص الفلان يعني عادة بنسأل من الانطباع قبل ذاته ما نعرف اي تفاصيل ثانية زيادة عن الحياة دي لانه هي بالنسبة لنا حاجة مهمة من ضمن الحاجات اللي بنسأل فيها عن الشخص يعني. صح صح. للأمانة. طيب نمشي لبعض الكومنتات نقراها سريعا كده. أليسون دينغ بيقول صباح الخير والسعادة أيها المسيحيين. صباح النور عليك يا أليسون, مبسوطين بك جدا جدا, منورنا شديد. منسي عوض بيقول صباح الخير والسعادة يا هلا يا أحل يا أحلى ناس, مبسوط أكون معاكم للمرة الثانية في البرنامج. يا سلام يا منسي, صراحة يعني إحنا مبسوطين بك جدا وسعيدين بك جدا جدا جدا. وطبعا يا منسي زي ما أنت دي تاني مرة تكون معانا, جيب معاك ناس يكونوا لأول مرة معانا في الراديو يحضروا, منشينهم, منشين أصحابك, رسل لهم, عمل لهم شير. يا جماعة ممكن كمان تخطوا الحالة دي في الستيتس, يعني تخطوها في الحالة بتاعتكم والناس تشوف الحلقة وتخش وتحضر والكلام ده. لكن بجد يا ريت يعني أي زول معانا رجاء خاص نادى أصحابك خليهم يجي يحضروا معانا الحلقة. بلدة بيقول صباح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, صباح النور عليك يا بلدة ومبسوطين بك جدا. متوكل بيقول يا مرحبا صباح الخير, صباح النور عليك يا متوكل. نصري بيقول أوكي, اتمنيت إنه تشاركوني الأفراح لأني دخلت القفص الذهبي وعقبال الشباب. يا سلام يا نصري يا أخي, يا

0: بيقول أنا مستمتع منكم ما شاء الله ربنا يحفظكم. شكرا كثير جدا يا متوكل, وإحنا مستمتعين بوجودك, ويعني كمان المتأكدين أنك أنت حتشاركنا حسب برأيك, فإحنا منتظرين ده برضو. مبارك بيقول hello the working team, I wish you success and lasting success. يا سلام يا مبارك. مبارك عبد الله, طبعا هنا ده في كذا مبارك لاحظت الحايري. يا أخي شكرا لك جدا يا مبارك, مبسوطين بك جدا. مستر كجنكي بيقول صباح الخير, صباح النور عليك. آدم علي بيقول صباح الفل والياسمين, صباح النور عليك جدا يا آدم. أمجد بيقول صباح الورد, صباح النور عليك. وبيكمل بيقول لنا أوكي أوكي ده عبد المجيد, أوكي سوري. عبد المجيد بيقول صباح النور يا حلوين, صباح النور عليك يا عبد المجيد يا أخي, منورني جدا ومبسوطين بك شديد. وليد محمد بيقول صباح الورد, نلتقي بحروفها نبعثرها, تجمعنا فيها ورود وأزهار, وصباحات نتبادل التحايا والسلامات, حتى أصبحت أقلامنا تكتب وتنتظر ردود أقلامكم بشوق, وكأن الأقلام أصبحت توأم للروح. صباحكم جميل, صباح الورد لكل قلب تفتحت له أزهار الوجود, لكل قلب يتأمل حلمه الجميل وينتظر يعني تحقيقه. صباحكم ود وورد أحبتي. شكرا لك كثير جدا جدا يا أخي يا وليد للكلام الحلو والشعر الطيب ده, حاجة جميلة جدا. طيب في فضل بيقول الأمان والاستقرار, شعور الطفل بأن بيته ومحيطه مكان آمن وخالي من النزاعات المستمرة. الأمان هو الذي يمنحه الثقة لاستكشاف العالم. الحب غير المشروط, أن يشعر الولد بأنه محبوب لذاته وليس لإنجازاته أو علاماته الدراسية. الحب الذي لا يرتبط بشرط يبني تقديرا عاليا للذات, القبول والتشجيع, دعم مواهبهم والثناء على جهودهم, وليس فقط النتيجة النهائية, مما يحفزهم على المحاولة والتطور دون خوف من الفشل. الاحتياج التربوي والتوجيهي, القدوة الحسنة. الأطفال يتعلمون بما يرونه من سلوكيات الوالدين أكثر بكثير مما يسمعونه من نصائح. الحوار والإنصات, تخصيص وقت يومي للاستماع إليهم ومناقشة أفكارهم واحترام آرائهم مما يبني لديهم مهارة التعبير عن النفس. وضع الحدود بمرونة. الانضباط الإيجابي, يحتاج الأولاد إلى قواعد واضحة ليعرفوا الصواب من الخطأ, بشرط أن تطبق هذه القواعد بحب وحزم دون قسوة أو إهانة. الاحتياج الصحي والبدني, التغذية السليمة, تقديم غذاء متوازن يدعم نموهم الجسدي والعقلي, النشاط البدني والنوم الكافي, تشجيعهم على ممارسة الرياضة والابتعاد عن الشاشات لفترات طويلة, وضمان ساعات نوم منتظمة وكافية, الرعاية الطبية والمتابعة, الاهتمام بالصحة والوقاية ومتابعة الفحوصات الدورية, وتوفير بيئة صحية ونظيفة. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو, طبعا فضل ده زولنا شديد يا سارة, زول صاحبنا وزول يعني يعتبر من البيت راديو سمر. شكرا كثير جدا يا فضل للكلام الحلو ده. وطبعا معانا الليلة سارة ضيفتنا المميزة, فرأيك شنو يا سارة في الكلام بتاع فضل ده؟
1: اختصر كل الكلام
0: حقيقة
1: انه احنا نديهم حب غير مشروط, وانه هم نحافظ. وعجبني الحتة بتاعت انه حتى لو فشل ايه مشكلة, ان سقطت اقوم. يعني انه انا احنا بنخاف انه لا ما عشان ما تفشل خليه اعمل زي ما انا بقول لك, لكن ليه يعني حتى لو حصل ووقع بيتعلموا. ان نجهز بيئة, انه أكتر حاجة عجبتني واتقالت لي أول ما ولدت بتي, إنه لو عايزة بتي تبقى تتعلم الحاجة دي أعملها أنت في الأول, خليها تشوفك ما تسمعك, خليها تشوفك. يعني مثلا سيبوا الموبايل. طب أنا ماسكة اليوم كله الموبايل, هو حيسيب الموبايل كيف؟ هو شايف ماما ماسك الموبايل 24 ساعة. والحقيقة دي حاجة صعبة شديد.
0: صح.
1: لما لقيت إنه ده مؤثر بالذات على في بيتي, انا كمان بقيت اتحكم في نفسي انه انا اقعد في الموبايل مده اقل. طب ما انا سبته هذا شايفين. في حته تانية يجي يقول لك لا ما انت ماما انت مفروض تعمل اي حاجه. لا ما هو بشوف, ما هو بتعلم, بالذات لو كان سنه صغير.

0: تليفون يضرب ماما في زول عايز قول له نايمه انا بعلم شنو
1: صح.
0: انت عايز ولدك ولا بنتك يطلعوا سويين يطلعوا بيرفكت زي ما بقول الكتاب، ابتدي بنفسك انت في الاول. لاحظ لسانك، لاحظ تصرفاتك. زمان يا انجي اول ما ده لا كنت اهتم بمنظر عشان الناس تقول عليك شنو، عشان الناس تقول علي ان انا ام زائده. اكتشفت لا، الناس كده كده ما ما ما يعني ما حيعجب العجب. انا عايزه ولدي شكله يكون كيف، انا شايفه كيف. انا بتفق مع فضل جدا في الكلام اللي هو قاله، التربيه ما حاجه سهله، ما حاجه بنتعلمها. انا لحد الليله بقعد بين ربنا بين يدين ربنا بقول له يا اخي انا فشلت في الحته دي عشان اصلح حاجه بسيطه. دموع موضوع الحلاق اللي قلت لك ده، اخذت 3 سنين عشان اتعود انه دي حريه شخصيه بحته. زمان كان عندي اي نتناقش لكن في النهايه رايي راح يمشي. لكن لا، كبرنا بقى عندي خوف انه لو ما عملها، لو انا صريت انه يعمل انا دايره هيعملها لي لكن ما حيكون مقتنع، فبالتالي ممكن اخسره. فلو في حاجه بتمشي حاجه ماشي، حلاقه شعر امشيها، ما حجيب فيها، ما قرار مصيري. فتدريب بكاء، تدريب بكاء، دموع قدام ربنا،
1: وصبر ذاته، لانه صبر نفسه حار صراحه.
0: يعني ايوب ده صبر، واحنا الامهات ايوه
1: دي حقيقه.
0: فشكرا لفضل، اختصر الكلام كتير في الموضوع ده.
1: هو للامانه يعني في حاجات كثيره بحس انه هي توقعات كبيرة جدا بتكون عند الأهل، لأنه برضو من ناحية الشكل، من ناحية طريقة الكلام، من ناحية الشخصية نفسها، وجوده وحضوره في المجتمع بيكون عامل كيف. وكمان فكرة أنه أنا ما عاوز أتعرف على ولدي، أنا عاوز، أنا في النهاية ربيته، فلما يعني ربيته ده معناته أنه أنا عارف أنه هو حيطلع بالشخصية الفلانية. يعني مش لما يكبر بعد شوية ألقاه أنه هو ده الشخصية الفلانية دي، يعني أحس أنه أنا تفاجأت بأنه ولدي طلع على الشخصية دي. دي حاجة بحسها برضو بالنسبة للأهل يعني شوية
0: جاء من وين ده؟
1: جبتها من وين دي؟ يعني معقولة طلعت الشخصية دي؟ أنت الشخصية اللي هي مثلا، يعني مثلا أنا ولدي مثلا، فنفترض أنه أنا مربيه على يكون مثلا ما خجول، فنفترض يعني أنه ما يكون خجول، يكون مثلا زول بيعرف يعبر عن رأيه. بعد شوية أكتشف أنه مثلا أنه هو حاجة في شخصيته، يعني دي حاجة في جواه، وإنه يا أخي أنا مثلا يا أخي لا، أنا ما بحب أتكلم كتير، أنا ما بحب أشارك كل التفاصيل بتاعتي. يعني مثلا في حاجات ألقى ولدي عملها بدون ما يشاركني بيها. طيب أنا ما ربيتك على كده، الحاجة دي طلعت 200 في شخصيتك، شخصيتك دي 200 حصلت بدون ما أنا أشوفها يعني.
0: حدث ما حدث.
1: هاي ففي تفاصيل كده ده فعلا بتكون بالنسبة للأهل إحنا ممكن ما يعني ما نستوعبها.
0: صح.
1: لكن عشان أهل هم ربونا وهم تابعونا من إحنا صغار وواحدة بواحدة، وكل التفاصيل بتاعتنا حاسين إن هم مفروض يكونوا بيعرفوها. فلما يكون ما بيعرفوها وإنه طيب أنت ما تخليني في مساحتي الشخصية دي، تبقى لهم
0: مخيفة،
1: مخيفة شديد، مرعبة جدا يعني، بحس كده. طيب أكتر حاجة بتحس إنه مثلا يعني قرار، يعني هي في بعض القرارات كده حنقولها لك سريعا وهي قرارات للأمانة مصيرية، فدارين نعرف وجهة نظرك كأم. لو مثلا ولدك جاء قال لك يا أخي أنا ما أدري أتزوج، يعني أنا مقرر إنه ما حتزوج خالص وحقعد كده بس، يعني
0: كذاب
1: كذاب ودي كده.
0: أنا ولدي بيقول لي ماما أنا ما حسيبك، حفظل معاك. لا، حتناقش معاه. هو الخوف طبعا، هو بكون عندهم خوف بالذات لو التجربة في البيت صعبة، لكن أتكلم وحوعي، وحيكون عندنا دستورنا الكتاب المقدس، وما لازم إنه هو يتزوج. يعني في عظماء كتير ما تزوج يعني. بس لا، لازم يكون في مناقشة، لازم أخذ ودي معاه، لازم يقنعني أقنع.
1: أوكي.
0: الحلو في الجيل بتاعكم والعمر اللي أنا بمر بيه مع أولادي، أقنعيني. هي متعبة، بكون استنفذت كل يعني قدراتي، بكون خلاص يعني تكة وحقول له أنا دايرة كده، يبقى خلاص انتهينا. لكن لا، أتناقش معه الزواج انك تتأسس أسرة، انك تبقى مسؤول، ودي حتة اللي قلت لك انا بخاف عليها من الاول، لانه اغلبية الناس بتكون خايفة من تاخد المسؤولية انه يكون هو رب الأسرة طبعا او ربة أسرة. فبالتالي لازم يكون عندنا ترابيزة نفرد فيها نفرد فيها مخاوفنا، اسمعهم ويسمعوني، بالذات العمر ده حيكون خلاص هو كبير كفاية انه هو ده يروح يعمله. فالمناقشة والكلام حاجة اتعلمتها من واحدة صاحبتي عيالها أكبر من عيالي، قلت لي احتبري إنه عيالك ديل ناس سعيين، ما تقول الأطفال، قلت لي أفضل اتكلمي، قلت لها حس للعمر ده، قلت لي لحد ما يبقى عمره 100 سنة اتكلمي اتكلمي اتكلمي اتكلمي. الكلام في مثل بيقول شنو، الزن على الودان أمر من السحر. الكلام وإنه
1: تكرار
0: الحاجة، انه انا اكرر وان انا اتناقش وان انا اخد ودي معاه، هو حيقعد حيسمع. وفي النهاية اللي هو دايره ما عايز يتزوج اوكي، بس في واحد اتنين تلاتة حتخسر كده، حيكون في حوار،
1: وتحس انه هو برضو يعني باني القرار ده عن فكرة عن مبدأ يعني. يعني ما بس لمجرد يعني قرار وخلاص، يعني هو ما بس مجرد قرار، بس ناتج عن مبدأ، ناتج عن فكرة، هو حابب إن هو يعمل كده أو مقرر يعمل القرار ده نسبة لحاجة. أعتقد دي ممكن تكون
0: خوف، ما زي ما قلت يعني لك هو خايف التحديات المادية، إنه يلقى شريكة حياة بمواصفات هو خطيها، الاستقرار المهني يكون لسه، فده كله بتأثر على قراراته وقتية كده. لكن فبتلقي في لحظة لا أنا ما عايز أتزوج، أتزوج لي؟ أو ممكن مرة في ظروف إنه في بيته والدته وأنا وأبوه شاف مننا يعني دم مثال يعني، أو هو شاف أمثلة تاني إنه لا الزواج ده ما حينفع، أو شايف المؤسسة دي فاشلة. والأكبر والبلاحظه في الشباب بالذات، إنه أنا يعني في الكنيسة عندنا بلاحظ إنه الشباب بيخاف من المسؤولية. يا أخي أنا شايل روحي بالعافية، كمان أجيب واحدة أشيلها معي. التحديات المادية كمان بتأثر في قرارات الشباب، إنه هو خايف يخش، بالذات إنه الدنيا بقت صعبة بينه وبينك.
1: دي حقيقة للأمانة، دي حقيقة كبيرة جدا. طيب
0: بقيت أخاف منك يعني.
1: سؤال تاني للأمانة ده صعب. لو ولدك أو بنتك مثلا اختاروا مجال ما محبس بالنسبة لك، مجال عمل، رأيك شنو في حاجة زي كده ما محبس بالنسبة للأسرة عموما أو حتى للعائلة أو للمجتمع عامة؟
0: صعب يعني. أنت بتكون عايزة ولدك يكون واو، الناس كلها تتكلم شفتوا. فأنا مريت بالحكاية دي تقريبا حسي مع ولدي. المجال اللي هو مختاره أنا شايفة وإنه ما على قدر كده، فأخذنا سنين وسبحان الله من هو صغير كان خات المجال ده قدامه، بيحب الحيوانات جدا. أوكي. هو عايز يطلع بيطري.
1: أوكي.
0: أنا بقول له يا أخي بدل دكتور ده ما تطلع مهند يعني دكتور أسنان، إدارة أعمال، لكن دائما هو لا يعني. فبحاول كنت إن أنا لا عايزاه، لحد ما قال لي ماما أنا بحب المجال ده أنا حبدع فيه.
1: أوكي.
0: برغم صغر سنه في الوقت ده كنا من قال لي كده حبه بطوال على طول البتاع ده عيان عشان الحيوان ده عشان كده العصفور. مرة رميت سبيبة كده في البيت، قال لي انت عارف السبيبة دي ممكن تجي عصفورة تلف رجلي، انا مش بعرف يحصل لي رجلي، هي دي سبيبة يا ولدي انا رميتها، ممكن السبيبة دي عصفورة رجلي انا تتلف فيها.
1: مهتم جدا بالمجال. أيوة.
0: فحسيت لا هو حابب المجال ده، هو بيستمتع في المجال ده، ما عايزة اكون انا سبب فيه. في عند صاحبتي ولد عايز يطلع حاجة تاني، ففي الأول قلت لها عايزة نقول لك تعال نساندهم، هي صعبة هي مؤلمة، بس تعال نساندهم في القرار هم ياخدوه، ما هو ده هو ده حيشتغل وهو حيقعده. يعني ما مثلا ممكن واحد يكون بيحب الحركة، بيحب إن هو يتكلم كتير، بيحب إن هو يطلع وينزل، أقعده في مكتب لا، ما هو شخصيته ما حتجي
1: وطاقته هنا
0: بالضبط بالضبط. ف ان انا اوصل انه انا خلاص اوكي يعني ده قرارك انت، حت يعني ده مجالات العمل. بحاول أوريه الفكرة اللي هي مجالات العمل حتكون مفتوحة حتكون مكفولة. برضو حنفكر في العائد المادي لأنه حيكون مسؤول بعد كده بصورة أكبر. فده كله شوف بحاول إن أنا فتح له وإدراكه. نفسي يسمع كلامي لكن في نفس الوقت هو شخصيته يا ولدي خلاص شايف كده شايف كده شايف المثال ده أوكي خلاص أنت مقتنع أنا حكون معك فيه.
1: جاهد.
0: Yeah. أيوة.
1: طيب السؤال أصعب كمان.
0: شوف شو بيعني إنجي شوف شو.
1: لو مثلا قرر إنه يكتفي مثلا بالثانوي وبعد كده يقول خلاص أنا حخلي القراية وحاشتغل شغل فني أو مهنة معينة أو حرفة معينة أكون بكمل فيها وأنا خلاص كده أنا وقفت قراية ما أدري
0: ما عايز أقرأ. صعبة مرت علي في شغلي يعني والدة جات قالت لي ساعديني يا مس سارة أنا ولدي ما داري يقرأ لأنه كده أبوه شغال من بدري وكده فهو عايز. فقعد صراحة قاعدة اتكلمت مع الولد وشنو لقيته إنه هو مبدع جدا في الحاجات الواحد زي يعني المعاملات التجارية يعني إنه هو من هو دماغه حلوة إنه هو قرر حدد السنوي دي ما بتعيبه أبدا. هو عايز كده ممكن يكمل لك في القراية وسنة ياخدها لك في 4 سنين ما شوفي المخ لما يقرر حاجة ما صح. في شيء بيقدر عليه بصراحة بنصلي مع بعض لو ده قراره اختيار ربنا ليه هو انت مرتاح ليه ده نفسي انك انت تكمل قرايتك نفسي انك انت تاخد شهادات عشان تنفعك لو طلعت في اي حتة الحاجات الفنية الحاجات يعني بتخافي تحصل حادث اي حاجة تأثر على قوة لكن لو معك شهادة بانه برضو الريسك هي ما تقليل من الحاجات الناس الحاجات الفنية بالعكس ما بنقدر نعيش من غير الحاجات التانية يعني ما شرطي محامي ودكتور والكلام ده لا بتناقش معاه بنصلي لأنه ده تقرير مسير إنك أنت تسيب إنك تأخذ قرار إنك تسيب القراية ماشي سهل بندرسه مع بعض ولو هو حاسس إنه هو حيبدع في شيء تاني وإنه هو حاسس ما قادر يكمل ممكن تكون ظروف مالية ممكن تكون خلاص هو إمكانياته كده في القراية يعني لا بناخد فترة بس في النهاية ربنا دايره ينور لنا في نوبة صيرته أيوة يكون بالضبط
1: صدقيني حاجة جميلة جدا يا أخ ده تصرف محترم جدا لا ده حقيقة بجد لأنه عادة الحاجة دي ما بتحصل بالطريقة دي يعني عادة إنه يا أخي ما في كلام زي كده لازم تقرأ لازم أبعرف لك تعمل شو لازم فهي وكمان يعني إحنا الأمانة كمان عنيدين يعني
0: شكرا
1: إحنا عنيدين جدا الأمانة ما كذب في الحاجة دي الحاجة دي كل ما نحس بأنه اللازمات بتكتر كل ما عيدنا العند بتاعنا بيزيد
0: صح
1: فإحنا بنحتاج إنه اللازمات بتاعنا بتاع اللي بنسمعها ما نسمع لازمات كثيرة لأن كل ما حنسمع وكل ما حنعند أكثر فلما نحس إنه في نفكر مع بعض في إنه نتناقش في إنه
0: بس ما يمنع إنجي إنه شيبشي يكون معنا في المناقشة والعصاية ده يعني أنا أم دكتاتورية أنا أم لا هو قرار صعب يا إنجي هو قرار صعب إنه أنا بقوله كده لأنه ما مرت به صراحة بس بحس إنه قرار زي ده لا إنه هو صعب إنه لازم أنا أوصل الحتة إنه ده قرارك أنت عشان ما تجي بعدين تقول لي ماما ليه سبتيني عشان كده لازم يكون في صلاة في أطر نطرح ناخد نماذج الوصلك يعني ده كله أنا هحطه في عين الاعتبار أنا بخاف من حاجة يا إنجي زي ما قلت لك إنه أنا اسم شو ده إنه أنا أمشي في حتة ودي ما بتكون مكتوبة لي ما مكتوب لي إنه هو يقرأ جامعة خلاص هو هيعاند معايا بشوف اللي قدراته لو هو قدراته كويسة ليه ما تكمل ليه أقنعني وأقنعك دي وصلت لها الحتة دي بعد عذاب بعد تعب بعد عندي كتير أنا شفته. أنا ما وصلت من دي، أنا ما أم رهيبة، لا أبدا بالعكس، أنا اتضربت على رأسي، بقيت أقول لا مع أقول يا رب أنا بعمل في شنو بيطلع لي شنو. يعني بحس مرات إنه لا في شنو أنت، أنا زرعت شنو عشان أحصد ده. فالقرار ما سهل خالص، ما يعني إنه فجأة أمي تقلع كده، يعني لا، تبكي قدام ربنا، تخط وترفعه، توريه نماذج، الوضع كله تخطه في ترابيزة ويقعدوا فيه ما يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، وأثناء ده ربنا ينور له بصيرته. يعني الصلاة بتعمل معجزات يا إنجي في حياة العيال ديل.
1: طيب رأيك شنو يا سارة لو ولدك في يوم كنتوا بتتناقشوا في موضوع ومهم حصل موقف ما معين، وانت بتتناقشي معاه وكده، قام قال لك امي انا حاسه ما داير كلام، الموضوع ده ما تتدخلوا فيه، خلوني في حالي. رايك شنو حاسه؟ هو كان يعني زعلان جدا، غضبان جدا ومتعصب وكده، حس خلوني في حالي، انا ما داير كلام كتير، خلوني كده بس.
0: صراحه هي حصلت كتير، بتفهم لانه انا ما انا عايزه لو هو هايج وانا هايجه، هل حنصل لقرار او هل حيعرف الصح من الغلط؟ بحصر على نفسي مش ليمونه، 60,000
1: ليمونه
0: زي ما بقول، عشان اتحكم فيها واقول له خلاص كويس، ارتاح حسي، روق، عندنا كلام تاني. في الكلام التاني على حسب، قال لي يا ماما انا عايزين نقفل النقاش ده، الاسلوب هيتكلم فيه برضه، انت اتكلمت معي يعني لما قفلنا الموضوع قفلته بطريقه ما حلوه، لو سمحت. طبعا انا خايفه ان انا اتضرب بعد كده، خلاص ما هو بيجي اطول مني وهي بيجي اطول مني، يعني خلينا نتفهم الظروف اللي هم بمروا بيها، خلينا نتفهم انه هو حاسس ما عايز يتكلم،
1: عندي ممكن يكون مضغوط.
0: ايوه عندنا اي حاجه اوكي تمام، صعبه انه انا اصل المرحله دي، لكن برضو بالتدريب خش وحنتكلم، وفعلا نتكلم، وفعلا تتكلمي في اي حاجه، طريقه كلامه، يعني تشويحته، يعني انا بتغاظ جدا لما انا بتكلم معاه ولا معاها تقول لي خلاص خلاص خلصنا، تعالي لي هنا،
1: لا ما في حاجه اسمها خلصنا،
0: ما في حاجه اسمها خلصنا، انا اقول خلصنا. لا لا، هي بتاخذ مجهود، ضغط على الاعصاب، طيب خشي وبعدين نتكلم. فهي لا انا اديه يعني عارفه لما الحاجه تكون بيناتنا، حاول اديه مساحته عشان ما يحس ان انا كبتاه كمان. وبعد كده هتناقش معاه في كل حاجه. حاجه زعلتني، انا زعلت انك انت قفلت، قلت لي ماما قفلي، كلمه قفلي دي انا ما عايزه اسمعها ثاني. هو حس رايق، ارتاح، الضغط اللي كانت فيها، المشكله اللي مر بيها عدت، فاقدر اتكلم معاه، يقدر يسمعني، يقدر يستوعب
1: الكلام بتاعي بصراحه.
0: ايوه المره الجايه حكرر نفس الاخطاء، بس برضو انا شفت التكرار حكرر معه، برضو المره الجايه لما يكرر نفس الغلطه برضو حكرر، ما اياس، افضل اكرر معاه. انا ما بحب الاسلوب ده، ما بحب الطريقه دي، ما بحب تشويحه اليدين يا ولدي او يا بنتي. مره في مره ما اياس، مره حاصل معاه لاسلوب وطريقه تريحني وتخليه هو يتكلم معي ويعبر اكتر. التكرار
1: صراحه انا هي التكرار دي للأمانة هي عندها
0: سحر
1: فعلا. ويعني كمان أنا بحس إنه مرات الأهالي ممكن يكونوا ما مستوعبين إنه ولدي أو بنتي في العمر ده يكون عنده ضغوطات مثلا. ضغوطاتك شنو يعني؟ كذا وكذا، واحدة كذا، تحس ضغوطاتك شنو؟ فهم علي. فمرات بحس إنه بجد يعني ممكن تكون بالنسبة لهم فكرة إنه أنا ولدي مضغوط لدرجة إنه ما عاوز يتكلم حسي، دي حاجة أنا ما بقدر أستوعبها حسي، أو ما بقدر أفهمها كيف يعني إنه هي ممكن تكون حاجة زي كده بتحصل. بس فعلا النقطة اللي قلتيها دي حلوة شديد، حلوة، اللي هو إنه إحنا حنتكلم كده كده، ما في حاجة اسمها ما حنتكلم دي يعني، لكن في نفس الوقت يعني مرات فعلا الأولاد بيكونوا محتاجين إنه يا أخي حسي أنا بس اتفهم إنه أنا حاليا فعلا مضغوط، او يتفهم انه انا حاليا ما قادر اتكلم اصلا. يعني انا لو حاسه هتكلم، انا ممكن اتكلم اقول كلام بغضب او بعصبيه، وممكن بعدين اغيره عادي. يعني صح. انا ممكن اكون حاسه حاليا انا غضبان ومتعصب جدا وبعبر عن العصبيه بتاعتي، وممكن اقول انا كمان انا هعمل وحسوي لكن بعد شويه لما حروق ما حعمل اي حاجه هذا انا
0: بالضبط
1: قلت انه انا حعمل اصلا انا بس قلت كده ده عشان ده فورة
0: فورة لبن زي
1: الفوره هي الفوره دي كان اللي هي اللي بتحصل فجاه وانا مرات كتير بعمل كده مع امي طبعا يعني مثلا بقول لها امي يا امي حصل كده كده كده كده وانا لازم اقول كده وانا لازم اوقف الزول ده في حده لازم ما اعمل لك اسوي كده لازم لازم وبفور جدا فاهمه زي اللبن كده افور
0: وتدفقي
1: امي طبعا بتكون مخلوعه جدا فيني دي من الناس مالك عادي على فكره ايه يلا تروقي حسي الموضوع ده هنا لا لا لا ما بروق ما تقولي بعد شويه انا حرفيا بعد بساعتين بس يا ساره الموضوع بيكون يختلف تماما تماما حتى الكلام اللي قلت انه انا حقوله كله برجع بس انه ما قلت ولا حاجه منه ولا تصرفت ولا قلت ولا عملت اي حاجه من الحاجات دي ف
0: قلتي ماما ادتك فرصه انك انت عشان تروقي احترمت المساحه بتاعتك يعني بالنسبه لوالدتك انه هي مرت باولاد كبار فتدربت فانه ان هي لا انا عارفه انه لا انا انا ما جربتها فانا اديها مساحتها خليها تفور فورتها وحتنزل انه احنا ندي عيالنا مساحتهم مساحه في الغضب مساحه في الحريه الشخصيه يعني انا الحاجه الحته دي لسه لسه لسه لسه واقفه فيها يعني انه لا ما انا لسه انه دائما بقول لماما دي حريه شخصيه لكن انا احس انه انت ولدي فانا انا انت بتاعي انا من هو المفروض العكس لكن ان شاء الله حاول اتدرب فيها لانه ما شايفه اي تقدم لكن
1: بس عشان بشوف انه ده الصح اللي بتحسي انه محتاجين نعمله عموما
0: بالضبط بس اعمله كيف ده بعدين الله كريم علي
1: ما هو تدريب صدقيني يا ساره يعني هو مستحيل مستحيل انه احنا نقدر نعمل كل حاجه باحسن طريقه ممكنه بس بنحاول نوصل لاحسن طريقه ممكنه يعني بنحاول نوصل بقدر طاقتنا يعني ربنا اداها لنا وبقدر ده نعمل افضل حاجه ممكن نعرف نقدمها لاولادنا فهي دي وما وحدا يعني مثلا ممكن اكون انا شخصيا بتكلم معاكي وبقول حاجات كثيره جدا في حاجات كثيره انا برضو ستيل واقعه فيها في حاجات كثيره لسه ستيل انا ما قادره اظبطها دي ما قادره تظبط معي يعني قدر ما بمشي فيها برجع تاني بلقى نفسي انا رجعت في نفس النقطه الاولى طيب انا ما كنت ماشي كويس ففي حاجات كثيره يعني احنا فعلا بنكون بنجابد فيها بس ده طبيعي والأهم من ده كله إنه إحنا نكون مستوعبين نفسنا مدركين نفسنا ما ننكر إحنا ضعيفين في شنو أو أحسن في شنو وهكذا طيب سؤال تاني
0: سؤال سهل لو سمحتي
1: ما في سؤال سهل نهائي ما في أي سؤال سهل الليلة
0: شكرا لك
1: لياتو ماذا بتحس إنه الأهل مفروض يكونوا عندهم بيدخلوا في علاقات أولادهم إذا كان بأصحابهم أو حتى لو ما أصحابهم يعني العلاقات بتاعتهم عموما لياتو ماذا بتحسي
0: صراحة أنا في الحتة دي ما حكون يعني محايدة يعني ما مرت بها شديد تخيلي عندي
1: أوكي.
0: أنا أستاذة في نفس مدرسة عيالي
1: أوكي.
0: فأصحابهم شايفاهم شايفة أهليهم يعني لكن أتدخل في لا أنا ما شايفة إنه أنا شايفة إنه إنه إحنا نتدخل بالذات في العمر الصغير اللي هو ال 9 و8 و9 سنين 10 سنين ما ما ما ما ما مؤثر لكن من ما يخش في 11 و12 لا ما بيعكسوا على بعض تصرفاتهم صح بيقال حسي مع يعني الأصغر من أولادي بيقول لا من 9 سنين و10 سنين انا اتدخل لما القى انه الزول ده بيأثر سلبا على ولدي يعني مثلا ولدي مثال ما بيشتم ما بينبس فجاه بقت في لغه غريبه في لسانه طب اللغه دي من وين طيب ابحث ابحث الصاحب ساحب دي مقوله بسمعها من زمان الصاحب ساحب ما يعني يعني لما لاحظت اللغه الغريبه دي ده من صاحبه طيب اوكي هو في السن صغير ده يعني حاشيله طب ما ممكن يصاحب زول تاني لا ما هاخد الغلط في صاحبه انت قبل ما تقول الالفاظ دي ولا لسانك يتغير انت شفت ماما بابا في زول في البيت بلسانه بيقول الكلام ده انا ضد انه انا افرق. يعني مثلا جات ام قلت لي لا ولدي تعلم حاجه غير انا حغير فصله. قلت طيب لو مشى فصل تاني ولقى زول تاني مضى حيصاحبه حيتلاقوا مع بعض في الحوش. لا احنا ربي ولدك ما تشاه عشان ما يحيد, انت ربيه صح. لقيتي تصرف غلط ليه ما انت تكوني السبب في تغيير الزول التاني كمان. يا الزول التاني اللي انت شايفة انه هو بيأثر سلبا على ولدك وولدك متعلق به, ولما تكوني سبب بلسانه غريب بيطلع كلمات ولدك ينبهه لا ما ما ما نشتم, لا ما نشيل حاجة ما بتاعتنا, بس انك انت تبعدي عشان الصاحب ممكن يأثر عليه ولا حتة الصاحب صاحب دي صاحب للخير صاحب للحاجة الكويسة. لو في أهل واعيين يعني
1: صح.
0: يعني أنا الحتة دي يمكن عشان أنا مدرسة ومرت بيها كتير. طب أوكي أنا ما لو نقلته من الفصل ده ما هو حيتلاقى معه في الحوش, ما هو حيتلاقى معه في الترحيل
1: صح.
0: ليه ما يكون هو سبب تغيير للزول ده الحاجة الغلط أو مثلا يتعلم حركة ما حلوة. فأنا حوجه علم ولدي الصح أركز معاه, لو شفت في تغيير حلاحظ الزول التاني, لو عندي طريقة أتكلم مع والدة الزول التاني حلو شديد. بس قبل حاجة أنا أسس عندي في الأول
1: الأمانة, لأنه يعني في حاجات صراحة من واقع تجاربي أنا شخصيا ممكن في المدرسة في الجامعة في غيره. المدرسة ممكن إلى حد ما في كنترول شوية
0: صح,
1: رغم أنه برضو ما كنترول شديد بس يعني في كنترول شوية, لأنه في النهاية المدرسة بتطالب بوجود الأهل أصلا مع الطفل. يعني أي حاجة جيب ولي أمرك, ما بعرف لك شنو تعال بولي أمرك كده. يعني ولي أمر ده وجوده في المدرسة مع الطفل مهم وكذا كذا بيطالبوا به, فمستحيل حاجة تغيب عن الطفل أو عن أو يعني الأهل بخصوص الطفل ده في المدرسة. بس في الجامعة دنيا غير.
0: أيوة طمنيني.
1: في الجامعة دنيا غير تماما يا سارة صراحة. يعني تماما يعني أنا في الجامعة عملت كل إجراءاتي براي, هي مرة واحدة أمي كان مشت معي عشان مفروض إنه نلاقي كان العميد بتاع الجامعة. فبس ده كان في حاجة واحدة بس كده عشان دي كده كان في احتياج لأن أمي تكون موجودة معي. بس كل الجرجرة أنا جريت لتسجيل الجامعة ساي براو, جريت حاجة بتاعت شهر ونص يا سارة, شهر ونص أنا جاري جاري جاري جاري لفيت من زولة اي حاجه والدتي لازم تعملها معي, اخويا الكبير لازم يعملها معي, وهكذا. تمام. لواحده بتجري براه.
0: هل والدتي كانت قاصده كده؟
1: لا لا, لانه هي الجامعه بتطلب كده. هي الجامعه نفسها
0: دي المسؤوليه اللي قلت لك.
1: هي دي الجامعه بتطلب منك كده. الحياه الجامعيه ما اللي هو في كل حاجه حتجري فيها معك الوالده والوالد واخوك الكبير او غيره, فحتجري براك, حتمشي تكابس براك. لقيت حياه كثيره جدا وحتى من الدكاترة نفسهم. يعني ما بس من مجرد الطلبة أو كده, حتى من الدكاترة نفسهم. والجامعة دائما بتكون مجتمع كبير جدا, فلاقيت كل الأشكال في الجامعة, كل الأشكال, ودي كلها حاجات وكلها تفاصيل والدتي أو أبوي أو أخواني ما حيكونوا فيها. فدي كانت بالنسبة لي هنا ظهرت التربية الله. هنا في الحتة دي ظهرت التربية, في الحتة دي ظهرت إنه يا أخي يعني شنو أنا أكون, شنو أنا هويتي, شنو أنا كياني, شنو شخصيتي, هي شنو فكري, هو شنو. اتعرضت لأفكار كثيرة جدا, اتعرضت لمجتمعات كثيرة جدا وفئات كثيرة جدا. ديل بيفكروا كده وديل بيفكروا كده وديل بيعملوا كده وديل بيسووا كده وديل بيفعلوا كده, ده كله شفته قدامي. بس اللي بيبقى ثابت حقيقي الدائرة طبعا القريبة بتاعتك, وأهم حاجة حتى في دائرتك إنك أنت ذاتك هويتك هي شنو, شخصيتك هي شنو, كيانك. والهوية أبدا أبدا ما مقصود بها اللي هو أنا قبلت شنو ولا الباكراوند بتاعي شنو.
0: صح.
1: الهوية هنا الـ أنا كأنجي شنو. أنا كأنجي بس, أنا ياتو مبادئ ما أخداها في حياتي, ياتو تفكير أنا بفكر فيه, ياتو كلام أنا بقوله, ده هو اللي بيثبت أكتر من أي حاجة تاني.
0: صح.
1: لأنه حتى دائرتي حتى أصحابي حتى كده ممكن ألقى في حاجات ما متوافقة معي عادي جدا. وحتى ممكن أكون أنا موجودة في شلة ما 100% 100% زيي
0: أكيد. صح.
1: مستحيل, أكيد في اختلافات كثيرة وفي حيات كثيرة ممكن أكون ذاتي ما متوافقة فيها معهم، بس اللي بيبقى ثابت شنو؟ أنا شنو؟ فهو للأمانة كان تحدي، بس فكرة إنه أنا تربيت كان في تربية وفي تعب كده، ده حصل كده من أهالي لي، ده ساعدني كثير في إنه أنا أعرف أواجه كل الأفكار وكل المجتمعات اللي أنا قابلتها في حياتي، وإسبشال في الجامعة لأنه مجتمع كبير ومتوسع جدا ومتفرع جدا وفيه باكجراوندز يعني كثيرة للأمانة. طيب سؤال، بما إنه الأولاد بعد شوية كده حيكونوا داخلين الجامعة والكلام ده وكده، ليات مدى بتشوفي إنه هم يعيشوا تجاربهم الشخصية، يقرروا قراراتهم الشخصية، يعني يقول لي ده لا أو يقول لي ده نعم، أو ليات مدى بتحسي إنه هم يعملوا ده براهم؟
0: أنا في بس مشكلة فيني صغير إنه أنا الحديد حسي أنا مرتبطة بالعيال شديد. ساندرا كانت نزلت الجامعة فكنا مشينا نقابل الدكتورة.
1: أيوة صح، أيوة حاليا.
0: فيعني لا هي حسي قاعدة في إجازة في البيت.
1: أوكي.
0: نزلت وكنا مشينا نقابل الدكتور لأنه كنا عايزين تنزل مستمعة كده لأنه كان عندها مادة مفرغ مهم. فكنت بتكلم مع الدكتور، طيب خلاص أديني جدول المحاضرات، طيب خلاص أدى. قامت الدكتورة قالت لي أنت ساندرا؟ قلت لها لا. لا طيب انا امه. قلت لي لا انا عايزه هي تتكلم. أيوة. فجاه قلت لك الدكتوره دي قبلت كرسيها وبقت تتكلم مع ساندرا. وده وانا نظام شفاف انا قدامك يعني ولا شنو؟ وبعد شويه بقت تسالها انت طب عايزه تكوني كده، عايزه تكوني هنا، عايزه يعني فبقى الموضوع بالنسبه لي
1: غريب.
0: انا المسؤوله عنها يا استاذه، انا وإحنا طالعين وهي مفروض تمشي عشان تشوف المحاضرات وين. حسيت إنه لا أنا عايز أفضل معاها، عايز أفضل أحميها من أي حاجة هتواجهها لأنه شايفة المجتمع، شايفة الاختلاف وكده. بس أنا ما حكون معاها، لكن رب الولد في طريقه ما تشاخ لا يحيد عنه. أنا يعني بصلي إنه أنا أكون عملت جزء أو عملت أي حاجة تذكر إنه أنا ربيتها.
1: كثير
0: أمين إنه أنا ربيها لدى إن هي تجيف وتقول تكون واثقة من نفسها، تكون للغلط لا، يكون عندها رأيها، يكون تكون قاعدة زي ما أنتي قلتي وعجبتني شديد يا إنجي، قاعدة في وسط شلتها وفي مختلفين بس هي ثابتة، وهي هي تربية شنو هي بيت منو، هي ما بتسارة وبت هي بيت الله. أنا دائما بقول لعيالي وحتى في شغلي كنت بقول لهم خلونا ما نعاين أنا وبيت منه، خلونا عاين أنا من منه، أنا هدية من ربنا، أنا هدية لك وإنت هدية لي، فبالتالي خلينا نغلف الهدية دي حلو.
1: صح.
0: الغلاف بتاعنا شنو؟ كلامنا يكون مظبوط، نقول الغلط لا. ما عارفة يعني ما أقدر أقول هم حيقدروا يواجهوا شنو، حيصدوا شنو، بس بيجي دورين أنا أكون قريبة لهم. يجي دورين أنا أكون ها ليلة يومك كيف، عملت شنو، حصل عليك شنو، لقيت شنو. بس عندي ثقة إنه أنا بزرعه هحصده. ما أنا عمرنا ما سمعنا إنه زول زرع بطيخ طلعت له بصل، ما سمعنا كده. بزرع بطيخ حيلقى بطيخ. أنا بزرع محبة. صح. خوف لله. بزرع بدموع فححصد حاجات كويسة، ححصد إنه هم يكونوا قويين اللي أنا بأسسه عليهم، بربيهم، بيتعلموه في مدارس الأحد، هم حيواجهوا بيه والمجتمع اللي هم طالعين له. بس بتمنى فعلا إنه يكونوا مميزين لأنه هم ما أولادي أنا بس، ده الله أداني لهم أو جدهم في حياتي، أنا أداء بيستخدمها. أمين ربنا يديهم حكمة ونعمة في المجتمع الجامعة والتحديات اللي هم بواجهوها. أمين يعني يكون معهم.
1: أمين أمين صدقيني جد، وأنا متأكدة أنه يعني درعتك كثير صراحة.
0: بس ده ما يمنع برضو أن يكون في شبشب يعني. لا أنا شبشب ده ما أقدر أستغنى عنه.
1: أسي هو ده هو اسمه شو ده، دكتور شول ده ولا اسمه شو؟
0: دكتور شول سمعتي بيه وقتي قبل كده؟
1: طبعاً طبعاً
0: مر عليك
1: كبير ده، قال الضخم ده ده بيجيب ارتجاج.
0: حسي الدكتور شول الحسي حالياً ده خفيف لكن زمان كان تقيل. أيوة ده كان فيه ضربة
1: محترمة
2: ويكتب وشوفتي لو لفيت يمين حيلف معاك الشبشب. سبحان الله, حاسة التغنية دي ما في, لازم أنا أكون مع شيء وقريبة منه
1: ولازم يكون شنو يعني كده ده بس دايركت.
2: أيوة.
1: ما حيلف كده ولا كده حشيتي. فضل بيقول كلام جميل, قال التحية والتقدير والثناء للثنائي الإبداع المتألق الرائعين سارة وإنجي, وهما تقودان سفينة راديو سمر بكفاءة واقتدار, والتحية موصولة بآيات الاحترام لضيفتنا القامة والمميزة جدا أنت التي أثرت هذا أثرت على هذا الحوار بعلمها وفكرها. إن سؤال الحلقة ربينا صح هو سؤال الوجود والهوية لكل أسرة تكافح في منافي الغربة وبلاد المهجر. التربية ليست مجرد توفير للمأكل والمشرب بل هي صياغة للإنسان وزرع للجذور الأصيلة في قلوب الأبناء حتى لا تعصف بهم رياح الثقافة الأخرى. التحدي الأكبر اليوم هو كيف نبني في دواخلهم حصنا من المبادئ والقيم السودانية الشامقة ليواجهوا بهم بها العالم بكل ثقة وثبات. من أعماق القلب أقولها لكم وللمتابعين, ومن خلف كل خطوة نخطوها في هذه الحياة الحب أولا والإنسانية دائما. دمتم ودام راديو سمر منبرا يجمعنا على الخير والمحبة. فضل الله كجو. يا فضل يا أخ صراحة شكرا كثير لكلامك الحلو. طبعا فضل زول المتغرب فدائما بيشاركنا عن الغربة وبيشاركنا عن الثقافات المختلفة وكذا يعني, فشكرا لك كثير جدا. تاني فضل طبعا بيعمل لنا قلوب وكذا. في كوين كوين روزا بتقول لنا روعة. يا شكرا كثير جدا يا كوين روزا, انت الروعة ومبسوطين بك جدا وبوجودك معنا. إبراهيم محمد بيقول إبراهيم محمد العلامة ليك زمن يا إبراهيم يا أخي ما قريت اسمك, بيقول صباح الخير للناس ترد الروح من ما في, صباح الفل والجو الخرافي يا سلام. قال لك تحياتي ومحباتي لكم لكل الكوكبة النيرة براديو سمر, اعذرونا على الغياب وين ترنيم, تحياتي للجميع بدوام الصحة والعافية يا رب العالمين. يا إبراهيم يا صراحة يعني الزول انبسط لما قرأ اسمك وصراحة يعني نورتني جدا جدا جدا. ترنيم كانت مبارح موجودة لكن إن شاء الله المرات الجاية حتشوفونا مع بعض. الليلة معانا ضيفة مميزة اللي هي أستاذة سارة, بنتكلم عن موضوع جميل ومهم جدا, فياريت لو أنت عندك أي حاجة حابة تقولها شاركنا برأيك في الموضوع. يوحنا بيقول صباح الخير من جوبا, أسعد الله صباحكم بكل خير, صباح النور عليك يا يوحنا. روبرت بيقول سلام المسيح عليكم, ربنا يبارككم, ربنا يباركك يا روبرت, شكرا لك جدا. توفيق محمد بيقول يسعد صباحكم بألف خير, مبسوطين بك جدا يا توفيق ومنورنا جدا. جمال ويلسون, جمال ويلسون ده زولنا شديد طبعا, زول صاحبنا برضو, بيقول صباح الخير ليكم أنجي والأستاذة سارة, مرحب بكم, مرحب بك يا أستاذة سارة, بعد غياب طويل الرجاء من غرفة الكنترول أن يستضيفوك أكثر لأنك أنت تقليدية ممزوجة بمواكبة العصر الحديث. يا سلام يا أخي كلام جميل. تحب تقولي له حاجة
2: يعني بس جو. هي ممزوجة دي شوية يعني شكرا لك خالص خالص, بس برضو ده ما يعتمد أن لازم الشيشب يكون معايا
1: ضروري الشيشب دول المفراكة. حبيبة بتقول صباح الخير على شعب الرب السوداني, إن شاء الرب كلكم في سرور, فترة طويلة ما شاركت معاكم فاتتني حلقات كثيرة لكن حرجع وتشوف وحشوفها تاني. يا سلام يا حبيبة يا أخي, بشجعي جدا إنك فعلا ترجعي وتحضري كل الحلقات اللي ممكن تكون فاتتك, بس ممكن نشجعك أكتر بحاجة تانية ونشجع كل الناس كمان اللي بتحضرنا حاليا, إنه إحنا عندنا بودكاستات. البودكاستات دي يا جماعة على فكرة موجودة وفي أي وقت أنتوا حابين تخشوا بتقدر تخشوا وتحضروا. يعني البودكاستات دي ما خلت ممكن الحلقات بتاعت كل يوم دي ممكن تبقى لكم صعبة شوية تحضروها كلها, لكن عندنا بودكاستات جميلة جدا, عندنا برا الويف, عندنا جرعة وعي, وعندنا كمان بودكاست بتاع أختنا إيفا اللي هو الراديو سمر أو بودكاست سمر, لكن الجزء الأساسي فيه اللي هو مايكروسكوب, ممكن كمان تمشوا تحضروا مايكروسكوب. في بودكاستات كثيرة جدا في المهجر, في الله البريدو, بنشجعكم جدا تمشوا تحضروا البودكاستات دي. الله البريدو بينزل كل يوم سبت الساعة 7 مساء في الفيسبوك, وبتلقوها في اليوتيوب, وبتلقوها في تيك توك وفي كل منصات التواصل الاجتماعي, وكمان بتلقوه في المهجر كل يوم أربع مع زميلنا العزيز مايكل مع ضيوف مميزين جدا جدا جدا. بشجعكم شديد تحضروا الحلقات دي وتشاركونا كمان بآرائكم. خليفة بيقول صباح الخير. أبو الزقم بيقول يسعد صباحكم ودائما منورين. دانيال أويت بيقول صباح الخير على كل الأهل في السودان وجنوب السودان، بصراحة برنامج جميل جدا، بس عايز أقول الجميل إنه التربية الصح ما بيان في الصورة، صح ما بيان في الصورة واللبس. أوكي دانيال شكرا كثير جدا لتعليقك. لينا بتقول صباح البركات عليكم، صباح النور عليك جدا يا لينا، مبسوط بك جدا. نيكول بتقول صباح ال أوكي سوري أوكي تمام. صباح الخير سارة وإنجي من جوبا سلام راديو سمر منورة. منور، التربية هي من أعظم وأصعب المهام في الحياة، بتخلص لهدف نبيل وغاية كل أب وأم حريصين على مستقبل أولادهم وبناء جيل واعي ومسؤول. التربية الصح ما كتالوج ثابت، لكنها بتتبني على أساسيات قوية بتظهر في سلوك الأولاد وحياتهم. شكرا كثير جدا يا نيكول، وسلاماتنا كمان لكل الأهل في جنوب السودان. طيب كده رأيك شنو في الحتة دي؟ نيكول ذكرت نقطة جميلة، قالت إنه التربية ما كتالوج، يعني ما شكل كده، ده طوال إحنا بنمشي بيهو. ففي رأيك هل كل الحاجات، حسيتي إنه كل الحاجات اللي عملتها معاك والدتك مثلا أو والدك هي بالضبط أو بالحرف فادتك مثلا مع أولادك، ولا حاسة إنه حسيتي إنه أنتي مفروض تغير حاجات فيها، ولا كيف؟
0: كلمة الكتالوج دي كانت حتنبسط بيها رشيدة جدا.
1: أي صح.
0: لا خالص، أنا يعني أنا والدتي كانت مثلا كان عندها مشكلة إنه أضرب منكير أو أخذ روج، دي كانت لا لا لا دي كانت بالنسبة لي أنا فجرت زي ما بقوله. بس حسي بتي لا من تطلع لازم ما بعرف تاخد ليب جلوس أو كده، ما حب يعني بكون في لا يا ساندرا لا همسك نفسي إنه لا هي الزمن بتاعها إنه لائق ولا ما لائق. أنا يعني في حاجات أخذتها من أمي، ما ما ما عايز ما حقول ليكي كتالوج، لا ما كتالوج، لأنه الزمن اللي أنا ربتني فيه أمي الزمن الثمانينات غير زمن الألفينات. اللبس، الاحترام، يعني
1: الشكل المهندس.
0: أيوة بالضبط. يعني شوفي البنطلون المقطع ده أنا ما أصلي ما وقع علي. فهي كان بنتي كان عجيبة جدا. لا طيب نشوف، طيب في الآخر وصلنا لحاجة محايدة بيناتنا أنا وهي، إنه هي بس نشوف حاجة تقطيعة كده تكون تحت الركبة ما بعينا، بحاول أمسك العصاية من النص. لا حكون صعبة لأنه أنا تربيت بطريقة صعبة شوية لعدم وجود الوالد، كان في سفر طوالي. فكانت أمي كان بتلعب دور الأب والأم،
1: والأم فهي كانت
0: فكانت شديدة. مع بنتي ما ينفع أبقى كده، الزمن اتغير، الظروف، التحديات، ما ينفع اقول لا ما تخطي لب جلوس وهي شايفه البنات وشهم ضارب. يعني انا ما بقلد، لكن انا كمان ما عايزاها تحس انه هي في حاجه غريبه. هنحاول نمسك العصايه من النص، اوكي لو خففنا وشويه لو عملنا حته نصل لحته محايده. بس ما كل اللي أخذناه من أهلينا ينفع نعمله مع أولادنا، وبالتالي هم ما اتعلموا مننا ما حين كده. يعني لكل زمان متطلباته، دي ما فيها شك الكلام ده، بس إحنا كيف نمسك العصاية من النص.
1: طيب في سؤال شائك جدا، تمام
0: الله يستر
1: الله يستر شديد. بس هو دي حاجة حقيقي موجودة وفي واقعنا جدا، تدخل الأقارب في التربية بتاعت الأولاد أو يبدو بآرائهم في الأولاد عموما. فكده أنت رأيك شنو في الموضوع ده؟
0: ده طبعا إحنا في السودان عندنا حاجة كتير، لأنه بيت العيلة وكلنا في بيت واحد والحوش بيجمعنا، فتكون عايز تعملي مع ولدك حاجة يقولك لا ما خليه وحيحصل له شنو، أنت أنا بشرب بيبسي، أنا مدمنة بتاعت بيبسي. وطبعا عارفة أثاره ولاحظت أثاره عظمي، ولما مشيت عملت تشيكاب وقال لي نسبة الهشاشة، فبالتالي ما عايزة بنتي ولدي يشربوا فيزي درينكس أو بيبسي والكلام ده. فلما نيجي جدهم الله يديه العافية
1: لازم يجيب لهم
0: اللي ما يشربوا، المشكلة انت شربتي انت ما بتشربي. يا أبوي ما ينفع، لكن
2: دي يمكن حاجة من الحاجات. العيال أذكياء جدا يعني شفتي أطفال أحباب ربنا دي. أنا بس العيال بيعرفوا منو اللي يعني
1: اسمح لهم بالحاجة. أيوة
2: بالضبط. هي عارفة إنه جدة في فهي حتبطع زي ما هي عايزة.
1: أنا كنت عامي كده.
2: أيوة شفتي فرقك ما كبير من ساندرا بالمناسبة. الطفل ده ذكي جدا بيعرف يعني مثلا لما ساندرا كانت صغيرة شديد بنتي كانت صغيرة كانت عارفة إنه مثلا حبوبتها إنه هي ما هتقول لها حاجة تتفرج في الكرتون خلاها تتفرج يعني شنو خلاها قاعدة بدل ما قاعدة ساكت لا خلاها تعمل حاجة مفيدة خلاها تلعب بالمكعبات ده خلاها يا أخي شو تيتا يعني عارفة بتين تعلي التوم بتين أذكياء جدا الأطفال ده. يعني أنا كنت زمان فاكرة الطفل ده أنا ححرك وحشكل لا طبعا بيكون عارف هي يعني عارفة في حاجات كويسة وفي حاجات ما كويسة. فها مرات الأقارب الأهل بيوروك إنه ما كل حاجة تكون متزمتة فيها وفي نفس الوقت في حاجات ممكن تتعبني تخليني متوترة. ما فلان قريبي ده قال لي بنتك دي عنده تصرف ده أو ولدك عنده فأكون متنشنة فأخلق تنشنة بيني. ليه أسمعك كلامك جون حلو أخده أحاول أتفهمه أحاول أوصل أصلح من المشكلة اللي لكن في ناس بتنظر يا إنجي لمجرد تنظير مجرد إنه صح. لا لا لا بنتك ليه بتعمل كده مفروض ما تعمل كده ما هاخد بكلامه محمل الجد
1: ما دام توصلنا للقرار ده سوا وتناقشنا فيه اوريدي وتكلمنا فيه وشايفين إنه ده صح ليه يكون في
2: ناس في أنا عندي أخت غالي علي شديد لما بنتبه لكلامه لما تقول لي مثلا انا ملاحظه كده كده كده كده لا اوكي هاخده في راسي كلامه وحشوف ما حرمي اي حاجه في كلام ايوه انا ذاتي لاحظته بعد كلامه هي ففي كلام انا هاخده في كلام معلش حرميه اوكي حاضر او لو سمحتي لو المدى القرابه قريبه شديد اوكي حاضر امشي لو لا الموضوع اتطور هقولها لا معلش انا حابه انه انا اتصرف بالتصرف بتاعي زي ما هو او انا ما شايفه انه الموضوع ده خطير بتترك للام لشخصيتها لقوتها وتقييمها للمواضيع
1: بالضبط. طيب في خيارين سريعين كده هم صعبين للامانه يعني احنا كل شويه بنصعب في الكلام انه يكون ولدك صريح او بنتك مثلا صريحه جدا في انه هي بتعمل حاجه معينه غلط تمام لكن هي واضحه جدا في انه هي بتعملها قدامك وبتقول لك يا اخي انا حاسه قاعد اعمل في الحاجه دي اي لكن انا حاسه بعمل الحاجه دي ما بعملها من وراك انا ما بعمل حاجه عموما نهائي من وراكي تمام كل حاجه بعملها قدامك تمام والحاجه دي تاثيرها برضو ما بس في نطاق البيت ممكن انه الحاجه دي تظهر لبعض الناس في دائرتكم القريبة ممكن تظهر لهم ممكن يشوفوها يعني يلاحظوا لها أو الولد ما فيه أي مشكلة أو البنت ما فيها أي مشكلة ما في أي حاجة تأثير واضح ظاهر ما في تغيير كبير مثلا ظاهر وكل حاجة الشكل اللي هو الشكل المقبول الشكل المهذب اللائق الجميل ذاك قدام المجتمع أحسن من كده ما في وكده لكن بيعمل كل حاجة في السر
2: واخ
1: فانت رايك شنو في الحاجتين دول
2: يا ريت يعملوا اي حاجه حتى لو غلط يعملوها علني يعني يا ريت يا ريت يعني عارفه شلت الهم
1: لا ما شيلهم
2: انه هي يعملها في العلني عشان اقدر اخد ودي معه عشان اقدر اوريه التصرف ده صح ولا غلط انه اقدر اتكلم معه واتناقش ما في العلن انا عارف لكن لو بيعملها في الدس يا انجي لا ده موت لو حاجة غلط لو حاجة بتضره أنا حعرفها كيف ما لو بالدس ما بتتعرف أو ما بتتعرف بسهولة يعني لا أتمنى لو أخذوا التصرف غلط يكون علني يجي يكلموني بيه أو أكشلي أنا حشوفه أو كده بس عشان يكون في حتة الحوار بيناتنا إنه التصرف اللي أنت عملته ده غلط الأسلوب ده ما صح يكون في حتة الحوار والكلام وإنه أنا عرفت وين الغلط فحاول أصلحه لكن لو بالدس لا لو عايزين يعملوا اي حاجه قدامي عشان اقدر اوجههم واحاول اسيطر على الموضوع بالذات لو بدري وتفر الموضوع كان شنو او حجمه شنو
1: صراحه تحترم جدا يا ساره لانه تعرفه
2: خوف ده
1: للأسف الشديد إنه مرات كثيرة ناس كتار وأطفال كتار بيعملوا حاجات من وراء أهاليهم لمجرد إنه أنا بعد ذلك يعني أبوي ما يجي يسمعني كلمة إنه يا أخي أنت ما بتشرفني مثلاً, أو أنا مستحيل أكون رب طلعت طفل زي ده, أنا مستحيل أكون دي التربية أنا تعبت فيها عشان ألقى دي النتيجة مثلا, ويعني عشان بعدين ما أسمع الاسطوانة دي فأقوم أعمل حاجات بدون ما أهلي يكونوا بيعرفوا. وللأمانة دي شباب كتار بيقعوا فيها, يعني لو حنتكلم بلسان الشباب, شباب كتار بيقعوا في الحتة دي لأنه ما لاقين ما حيلقوا مكان آمن إنه يقدروا يعبروا وينفتحوا ويتكلموا ويقولوا يا أخي مثلا إنه الحاجة دي إحنا وقعنا فيها مثلا. يعني مستحيل يجي ولد لو ما حاسب الأمان مع أبوه إنه يجي يقول له يا أخي يا أبوي يا أخي أنا جربت المخدرات قبل كده, مستحيل يجي يقول حاجة زي كده لو هو ما حاسب الأمان أو ما حاسب إنه أبوي ده حيقبلني وأنا مثلا في الغلط الفلاني ده, فحتبقى له صعبة صعبة تجيلة. إنه يعمل تقيلة جدا إنه يجي يقول لأبوه حاجة زي كده, فيقوم يقول يا خلاص أنا أعمل الحاجة دي براي مع نفسي, وحتى لو در عالجة بعدين عالجة مع نفسي وأضبط كل حاجة بعدينك مع نفسي, وأنا مهم إنه أنا أكون شنو شكلي مشرف بالنسبة لي الأهل. فدي نقطة حلوة شديد لأنه أنا متأكدة إنه حتى لو شباب حاليا موجودين أو أهالي موجودين الاثنين محتاجين يسمعوا الحتة دي. إحنا محتاجين إنه نستوعب نفسنا وندرك أغلاطنا اللي ممكن نقع فيها هي شنو, نستوعب الظروف اللي إحنا ممكن نتخطى فيها, ونستوعب إنه دي أهالينا وهم برضو عندهم حاجة علينا, نستوعب دي ونكون بنقرب علاقتنا بينهم ونقويها أكتر. وفي نفس الوقت الأهالي برضو من نفس الناحية إن هم يكونوا بيقوموا بدورهم إن هم يدوا الأمان يدوا المساحة الآمنة إنه الأولاد يجوا يعبروا عن الحياة اللي هم بيمروا بيها, الحياة اللي هم ممكن يكونوا بيشوفوها أو بيجربوها whatever يعني. طيب نذكر مثلا زي كذا خطأ كده بتشوفيه شائع ممكن يكونوا بيعملوه الأهالي مع الأولاد.
2: يعني مثلا موضوع انه انه انه الحلاقه
1: اوكي
2: خليه براحته. في موضوع في حاجه تمام انه انا مرات مثلا نشوف تصرف او نشوف حاجه فانا اقول لا كيف الحاجه دي تحصل, كيف ده يتجرأ يعمل كده, بحس انه الاثنين هبوا فيني انت دي هو حر, هو حر في شنو الحريه الشخصيه دي لو انا بتاثر على الزول الثاني تبقى في مشكله. فبخاف يعني نخلي بالنا انه انه انه الاغلاط انه انه الحريه الشخصيه انا اوضح له الحريه الشخصيه هي شنو. ما اقول انا البس قصير وكاشف ودي حريه شخصيه, لا دي ما حريه شخصيه. التصرفات شوفي يا انجي احنا عشان كده انا في البدايه قلت لك شنو, قلت لك انه انا اكون الصدر الحنين لاولادي ما زولت عني. يكون في بيننا حوار انه انا اكون قريبه لاولادي. افتكر بعد كده انا بقدر اي تصرف اعمل عليه كنترول, مثلا انه ولدي بيتلفظ لو انا ما قريبه منه ما حقدر اسيطر على الموضوع ده, واذا حصل وكده هتكلم معاه. ما عايز نهمل الناحيه الدينيه انه هو لازم يرتبط بالله, يرتبطه بربنا مهم شديد انه الله يكون, طب الله حسي هو شايفني وانا هل حيكون مبسوط, انه نربي عيالنا في مخافه الله دي دي بشوف دي ايوه. ما حقول انه حتكون حياتنا بيرفكت, حيكون لا في قومات وسقطات وكده, بس ما دام الله في انت حتتقوي, ما دام مخافه الله في حياته انا بتخيل انه لا ما حيكون في بكا, اي في بكا في دموع في عذاب, لكن ربنا كريم علينا وبيدينا قوه وقدره ان احنا نقدر نعدي الصعاب مع بعض.
1: صراحه يا ساره يعني في حاجات كثيره انا بحس انه ممكن حسر وقت الاول التربيه الحديثه كشفتها نقول عليها انه هي دي من ضمن حاجات الايجابيه, حته المساحه ممكن زمان ما في مساحة دي شديد صح. يعني حتة مساحة وزول يعبر ويتكلم وانت قلت شنو وانت رأيك شنو احنا شنو ترد وتبدي وفي الكلام ممكن دي كانت زمانك ما موجودة
2: دي حقيقة
1: دي ممكن تكون اتكشفت مع التربية الحديثة. لو حابة من تجربتك يعني في السنين الفاتت مع أولادك تحب تقولي بعض النصائح وكمان أنا شايفاك من قبلك بتشاركينا دائما بآية اللي هو ربي الولد حتى في طريقه متى يشيخ إنه هو ما يحيد عنه فشاركينا بمثلا جملة أو حتى لو آية أو لو حاجة

اديني ان انا احطه في الطريقه الصح. نصيحتي انه انا اديه انه يكون انسان امين، انه هو يكون بيحب ربنا من كل قلبه، انه انا اكون قريبه لعيالي، ان انا ادي ان انا اكون انا انه لما يكونوا عايزين يسالوا حاجه ما يسالوا اصحابهم، يسالوا ماما. اكون انا المهمه بتدي النصايح. يعني صعب شديد لما واحد في مية ياخد نصيحة

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
1: فأجابهم عيسى وقال:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
1: ثم قال لهم:
3: الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم فقال للرجل الذي يده مشلولة:
3: قم وقف أمام الجميع.
1: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
3: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
1: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
4: مد يدك.
1: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي، وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع قفير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء. وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عاملوا الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم، وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
3: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 13. وفي نفس الوقت جاء البعض وأخبروا عيسى عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بدم ضحاياهم، فأجابهم:
2: هل تظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا أشر من باقي أهل الجليل لأنهم قاسوا ذلك؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون. أو هل تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم كانوا أكثر ذنبا من باقي أهل القدس؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون.
1: وضرب لهم هذا المثل:
2: رجل عنده شجرة تين مزروعة في حديقته، فجاء يبحث عن ثمر فيها فلم يجد، فقال للبستاني: الآن لي 3 سنين أجيء أبحث عن ثمر في هذه التينة ولا أجد، اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ أجابه: يا سيد، اتركها سنة أخرى حتى أحفر حولها وأضع زبلا، فإن حملت ثمارا في العام القادم حسنا، وإن لم تحمل اقطعها.
1: وكان يعلم في أحد بيوت العبادة في يوم السبت، وكانت هناك امرأة فيها روح أمرضها 18 سنة، فكانت محنية جدا ولا تقدر أن تنتصب أبدا. فلما رآها عيسى ناداها إليه وقال لها:
2: يا عزيزتي، قد أطلقت من مرضك.
1: ثم وضع يديه عليها، وفي الحال وقفت منتصبة وأخذت تسبح الله. فقضب المسؤول عن بيت العبادة لأن عيسى شفى في يوم السبت، فقال للشعب:
3: 6 أيام هي المسموح فيها بالعمل، فتعالوا واستشفوا فيها لا في يوم السبت.
1: فأجابه عيسى:
2: يا منافقون، ألا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره من المعلف في يوم السبت ويأخذه ليسقيه؟ وهذه المرأة وهي بنت إبراهيم، ربطها الشيطان منذ 18 سنة، ألا يجب أن تحل من رباطها في يوم السبت؟
1: ولما قال هذا خجل كل الذين كانوا يعارضونهم، وفرح كل الشعب بجميع الأعمال الرائعة التي كان يعملها. ثم قال:
2: ماذا تشبه مملكة الله؟ وبماذا أقارنها؟ إنها مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حديقته، فنمت وصارت شجرة وعششت طيور السماء في فروعها.
1: وقال أيضا:
2: بماذا أقارن مملكة الله؟ إنها مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
1: وتابع عيسى سفره إلى القدس، وكان يعلم الناس الذين في المدن والقرى التي في طريقه، فسأله واحد:
4: يا سيد، هل الذين ينجون قليلون؟
1: فقال لهم:
2: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأني أؤكد لكم أن كثيرين سيحاولون أن يدخلوا ولا يقدرون، وبمجرد أن يقوم صاحب الدار ويغلق الباب تجدون أنفسكم واقفين في الخارج تطرقون على الباب وتقولون: يا سيد افتح لنا. لكنه يجيب: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. لكنه يقول: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم، ابعدوا عني كلكم أيها الأشرار. ويكون هناك البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء في مملكة الله وأنتم مطرودون في الخارج. فيأتي الناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون في الوليمة في مملكة الله. حقا يوجد من هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك، ومن هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك.
1: وفي نفس الوقت جاء إليه بعض الفريسيين وقالوا له:
4: اخرج من هنا واهرب،
3: لأن هيرودس يريد أن يقتلك.
1: فأجابهم:
2: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: إني أطرد الشياطين وأشفي الناس اليوم وغدا، ثم في اليوم الثالث أنتهي من عملي، لكن يجب أن أواصل سفري اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يقتل نبي إلا في القدس. يا مدينة القدس، يا مدينة القدس، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، وأنتم لم تريدوا. انظروا، إن داركم تترك لكم خرابا، وإني أؤكد لكم أنكم لن تروني بعد الآن إلى أن يأتي وقت تقولون فيه: تبارك الآتي باسم الله.
0: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05 807.

والتاني احترت في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت ايديك شان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما انت بس ربي الفريد اعظم رفيق انا كيف اكون من غيرك انت كيف اكون.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح العاشر. بعد هذا عين المسيح 72 آخرين وأرسلهم قدامه 2-2 إلى كل بلدة ومكان حيث كان ينوي أن يذهب، وقال لهم:
2: الحصاد كثير لكن العمال قليلون، فاسألوا رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا فأنا أرسلكم مثل حملان وسط ذئاب، لا تأخذوا معكم محفظة ولا مزودا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق، وأي دار تدخلونها قولوا أولا: السلام على هذه الدار. فإن كان هناك رجل السلام يحل سلامكم عليه، وإلا يرجع إليكم. وأقيموا في نفس الدار تأكلون وتشربون ما يقدمونه، لأن العامل يستحق أجرته. فلا تنتقلوا من دار إلى دار. ومتى دخلتم بلدة ورحب أهلها بكم، فكل ما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا: أوشك الله أن يقيم مملكته بينكم. لكن متى دخلتم بلدة ولم يرحب أهلها بكم، فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى غبار بلدتكم الذي لصق بأرجلنا نحن ننفضه عليكم، إنما اعملوا هذا، أوشك الله أن يقيم مملكته. أقول لكم إن حالة سدوم في ذلك اليوم ستكون أسهل من حالة تلك البلدة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو جرى في صور وصيدا ما جرى عندكما من معجزات لتاب أهلهما من زمن بعيد، وعبروا عن ذلك بأن جلسوا لابسين الخيش وعلى رؤوسهم الرماد. لكن حالة صور وصيدا في الحساب ستكون أسهل من حالتكما. وأنت يا كفر ناحوم، هل ترتفعين إلى السماء؟ لا، بل إلى الهاوية تهبطين. من يسمع لكم يسمع لي، ومن يرفضكم يرفضني، ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني.
1: ورجع 72 فرحانين وقالوا:
3: يا سيد، حتى الشياطين تخضع لنا بقوة اسمك.
1: فقال لهم:
2: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق. أنا أعطيتكم السلطة لكي تدوس الحيات والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. لكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم كتبت في السماء.
1: في ذلك الوقت امتلأ عيسى بالفرح بالروح القدوس وقال:
2: أحمدك يا أبي، يا رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والعلماء وكشفتها للبسطاء. نعم يا أبي، لأن هذه مشيئتك الصالحة. أبي أوكل لي كل شيء، لا أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف من هو الآب إلا الإبن، والذين يشاء الإبن أن يكشفه لهم.
1: والتفت إلى تلاميذه وقال لهم على حدة:
2: هنيئا للعيون التي ترى ما ترون، لأني أقول لكم إن كثيرا من الأنبياء والملوك أرادوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا.
1: وذات مرة قام واحد من علماء الشريعة ليمتحن عيسى فقال:
4: يا معلم، ماذا أعمل لكي تكون حياة الخلود من نصيبي؟
1: قال له عيسى:
2: ماذا تقول التوراة؟ ماذا تقرأ فيها؟
1: أجاب:
4: أحب المولى إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحب الآخرين كما تحب نفسك.
1: فقال له:
2: جوابك صحيح، اعمل هذا فتحيا.
1: لكن الرجل أراد أن يبرر نفسه فقال لعيسى:
4: من تقصد بالآخرين؟
1: أجابه عيسى:
2: كان رجل نازلا من القدس إلى أريحا، فوقع في أيدي لصوص،

0: عنه ثيابه وضربوه وتركوه بين حي وميت ومضوا. وتصادف أن أحد رجال الدين كان نازلا في نفس الطريق، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى. وبنفس الطريقة وصل عند المكان أحد خدام بيت الله، فلما رآه سار في الناحية الأخرى من الطريق ومضى. لكن سامريا كان مسافرا، وصل عند الرجل، فلما رآه أشفق عليه، فاقترب منه وصب زيتا وخمرا على جروحه وربطها، ثم أركب الرجل على دابته وأخذه إلى فندق واعتنى به. وفي الغد أخرج عملتين من الفضة وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، وإن أنفقت أكثر من هذا أدفعه لك عندما أرجع. ففي رأيك أي واحد من هؤلاء الثلاث قام بالواجب نحو الذي وقع في أيدي اللصوص؟
1: أجابه عالم الشريعة:
2: الذي عامله بالرحمة.
1: فقال عيسى:
0: اذهب واعمل مثله.
1: ولما كان عيسى وتلاميذه في الطريق وصل إلى قرية، فأضافته سيدة اسمها مرسى في دارها، وكانت لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي المسيح لتسمع كلامه. أما مرسى فكانت مرتبكة بالشغل الكثير، فجاءت وقالت:
3: يا سيدي، ألا يهمك أن أختي تركتني أشتغل وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
1: أجابها عيسى:
0: يا مرثى، يا مرثى، أنت مهتمة ومضطربة بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى أمر واحد. مريم اختارت أحسن نصيب ولن يؤخذ منها.
4: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنارضاكم وتكل فائدتكم. وهس نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. حلقتنا دي بتتكلم عن سكب الطيب على يسوع. منو السكب الطيب ده على يسوع؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، المرأة العصرية القوية، انت متطورة وطموحة.

أهلا وسهلا مرة تانية بمستمعي راديو سمر. مبسوط إني أتقابل معكم مرة تانية. أنا قسيس فيليمون حسن في موضوع جديد من حلقتنا الخطايا المستترة. في موضوع الخطايا المستترة اتكلمنا عن هي خطايا بنعتبرها شيء كأنه عابر في حياتنا، ولكن في معظم الأحوال هي خطايا مدمرة، مدمرة لحياة المؤمن ومدمرة للناس اللي من حوالينه. فحنتكلم الليل عن موضوع جديد، هو موضوع الغيرة. الغيرة كمشاعر موجودة، مشاعر طبيعية فينا، والغيرة هي مشاعر حقيقة موجود في حياة الإنسان منذ الطفولة. لما نجي نتكلم عن الغيرة، لكن خليني أعرف معاكم موضوع الغيرة في الأول. واحد قال الغيرة هي أفكار وأحاسيس وتصرفات بتحصل لما يظن الشخص أو يعتقد أن علاقته القوية بشخص ما تهدد من قبل طرف آخر منافس، وهذا الطرف الآخر قد يكون مدركا أو غير مدرك إنه يشكل تهديد. يعني ببساطة كده، الغيرة هي إنه في شخص عنده علاقة قوية مع شخص تاني، بيخش شخص تاني في العلاقة دي، فالشخص ده يا طرف البيجاي بيحس إن العلاقة بتاعته مع شخص ديك العلاقة القوية، في شخص تاني منافس بيهدد هالعلاقة دي، فيعمل نوع من رد فعل ربما الطبيعي بتاعت الغيرة، لكن لأحوال كثيرة توصل الغيرة دي إن هي ممكن تكون حالة توصل لحالة مرضية. تعرف واحد تاني قال الغيرة هي مشاعر من الخوف من الفقدان والغضب والإذلال، تحدث نتيجة للشعور بتهديد حقيقي أو وهمي من دخول شخص ثالث للعلاقة. شكلها أنا قبل قلت إن هي مشاعر طبيعية يعني موجودة فينا، لكنها ما مجرد مشاعر عابرة، لأنه ممكن تدمر، ممكن تفرق بين الناس. كثير من العائلات والأشقاء وضعت الغيرة الخصام بينهم وهدمت بين زوجين. فالغيرة زي ما واحد قال هي حركة انفعال داخلية، نار تشتعل في القلب. فمشاعر الغيرة مصاحبة للإنسان منذ الطفولة، يعني لما الطفل صغير وهو يعني يدوبك ما فاهم حاجة في الدنيا، لكن بيعرف ماما، بيعرف أمه، لما الأم تخده تشيل طفل تاني هو يبكي ويصرخ وعاوز ماما بتاعته بس، ماما حقته هي بس. فإذا بنقدر ندرك إنه الغيرة يعني مشاعر طبيعية فينا، لكنها ممكن تسبب مشكلة، ومشكلة حقيقية وتوصل إلى حالة مرضية. ده اللي احنا بنتكلم عنه كخطية. شكل الكتاب المقدس لما نتكلم في يعقوب 3:16 وقال لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. إذن مع الغيرة اللي هي كمشاعر طبيعية، ولكن لو ما انتبهنا لها ممكن تكون حالة مرضية. تخيلوا معي القصة دي، بتقول راجل طلق زوجته لأنه شافه في التواصل الاجتماعي تقبل حصان. ده هي الغيرة المرضية، إيه توصل إلى مرض. أنا ما عاوز أتكلم على الموضوع ده كأنا داخل لبعد نفسي، قدر ما أنا عاوز يعني أوصل معاك على رأي الكتاب المقدس في الموضوع ده، وإنه إذا كان موجود فينا فعلا كأطباء نفسانيين أو حاجة تانية، ده موضوع تاني ربما نحتاج إنه نتعامل معه بجدية. لكن عاوز أشير على الموضوع هنا كنظرة روحية، كخطية ربما تكون هي مصاحبة للإنسان، مصاحبة للمؤمن، موجودة من المؤمن هو غير دارك إنه ده مرض ممكن يكسر العلاقة اللي بينه وبين أخوه، بينه وبين زوجته، بينه وبين أصدقائه، بينه وبين الناس التانيين. لو ما انتبه إنه المفروض يكون عنده ثقة في نفسه، في تعامله مع الناس، في عدم الشك في الناس اللي من حوالينه، ده حيساعده إنه هو يطلع خارج الصندوق ده ويعيش حياة طبيعية بتاع شخص طبيعي عايش حياته الطبيعية، وبيعرف يتعامل مع الأمور دي، وبالتالي بيعرف يتعامل مع الغيرة دي كشيء طبيعي بيحتاج فعلا ربما منه هو، ولكن في نفس الوقت يعيش كإنسان سوي
بيقدر يخدم ربنا ويكون عنده علاقة وشركة حقيقية مع الله. يعني احنا ناخد بعض النماذج من الكتاب المقدس، لكن خلونا نطلع فاصل صغير وحنرجع نكمل موضوعنا عن الغيرة.

رجعنا لكم مرة ثانية لناخذ نماذج من الكتاب المقدس عن الغيرة. مثلا سليمان بيقول عن الغيرة في أمثال 36 إنها حمية، يعني شديدة، يعني شدة الغضب الغيرة. الإفاز التيماني صديق لأيوب لما هو بيتكلم يعتبر الغيرة، لما يتكلم بأيوب يعني يعتبر الغيرة في كلامه إنها تميت الأحمق. فإذا نجد في كل الأقوال المعنى السلبي للغيرة، وكأننا نتعرض لأمر سلبي تماما. فقال واحد: الغيرة هي القائد الأعمى للإرادة. كيف قادت الغيرة دي الأعمى دي اليهود إلى اضطهاد المسيحيين، وتم قتل كثيرين منهم، وكان من ضمنهم استيفانوس. استيفانوس لليهود قتلوا بسبب الغيرة. شاول كان مثال سلبي للغيرة الأعمى، وذكر هو نفسه في عدة مواضع وأماكن، قال من جهة الغيرة كان مضطهد للكنيسة. فقال في أعمال الرسول أصحاح 22:3-4: أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غملائيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم، واضطهدت هذا الطريق حتى الموت. شوف الغيرة بتعمل شنو، كان عنده غيرة، اضطهد هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء. وآيات تانية في أعمال 5:27 بيتكلم على غيرة اليهود على قتل المسيحيين. لكن بعض النماذج اللي هي ممكن ناخدها عملية، اللي ممكن تعيش معانا وتمشي معانا صراحة بشكل عملي في حياتنا. صمويل الأول 18:6-8، لو بتتذكروا حادثة مقتل جليات على يد داود، ده عمل فرق كبير في حياته في علاقة داود وشاول. يعني بعد كده لما داود انتصر عمل نصرة عظيمة طبعا بقتل جليات، وكل الناس كانوا يمدحوه ويتكلموا بشكل عفوي، يعني كشخص انتصر على شخص كان بشكل تهديد. الأمر ده بالرغم أنه فرح للناس ورفع داود، لكن من ناحية تانية كانت عندها مشكلة بالنسبة لشاول، خاصة لما النساء غنينا وقلنا، يعني لما داود رجع وكانوا بيرقصوا وقالوا ضرب شاول ألوفه وداود ربواته. طبعا ألوفه ربواته يعني عشرات الألاف داود ضرب، بينما شاول بس ضرب ألوفه. شاول يعني غضب جدا شاول، وساء هذا الكلام في عينيه وقال أعطين داود ربواته، أما أنا فأعطينني الألوف، وبعده فقد تبقى له المملكة. أنتوا بتعرفوا بعد الموضوع ده ما كان مجرد غير موضوع عابر، الموضوع ده عمل حقيقة شرخ كبير في العلاقة ما بين داود وبين شاول، وداود أصبح مطارد لفترة طويلة جدا، ونظرة الناس له ونظرة شاول له كشخص متمرد على مسيح الله وداود الممسوح من ربنا. الغيرة صنعت فرق كبير في هذه العلاقة ما بين شاول وبين داود، لأنه شاول أخذ الموضوع بشكل للأسف الشديد أصبحت له يعني تهديد، وعملت له مشكلة وأصبحت خطية. انتبه أخوي، الغيرة اللي أنت بتشوف ممكن تكون حاجة صغيرة، ممكن تقودك لأنك أنت تتكلم بسوء على الشخص اللي أنت عندك غيرة عليه، تستهتر بكل حاجة هو بيقوم به، ما بيشجعه في شيء اللي هو لأنه في نوع من الغيرة عليك تياه، لأنه في شيء أنت حاسس أنه ما ماشي مظبوط، أنت بتتمنى أنه الأمور تكون ماشي معك بشكل كويس عكس ما هو ماشي معه. شاول فقد السلام بمجرد أنه هو حس بالغيرة تجاه داود، فقد السلام ولم يعود يعني يكلمه بخير. بالرغم من في انتصار، شاول ما تمتع بالانتصار اللي حصل لجليات، بدل من يتمتع بهذا الانتصار ملكته روح الغيرة، تطورت تخيلوا ما إلى تصبح روحا شريرا، كان روح يباغت شاول. تخيلوا أحيانا ممكن الناس تكرهك فقط لأن الله باركك، وده اللي شعر به شاول تجاه داود. كان داود مفلحا في جميع طرقه، الرب معه.
شنو المشكلة هنا؟ المشكلة لما رأى شاول أنه مفلح جدا فزع منه ودعم له غيرة. كان جميع إسرائيل ويهوذا يحبون داود لأنه كان يخرج ويدخل أمامهم. استمرت الغيرة دي، ازدادت، حتى يعني حاول شاول أن يقتل داود أكثر من مرة. نفس القصص دي ممكن تحصل لنا الليلة في شركة بتاعتنا كمؤمنين، بتحصل بيناتنا بشكل وبآخر. بتترك موهبة بتاعتك ربنا ادك ليها، بتعاين في موهبة الشخص الآخر، والغيرة تخليك تتكلم ضده، والغيرة تخليك تتكلم كلام ما مزبوط عليه لأنه بمجرد غيرة. الغيرة تخليك تصطاد أخطاء الآخرين. الغيرة تخليك تحاول أنك تمشي وراء الناس التانيين، تراقبهم حتى ما تطلع منهم عيب، عشان ده بيشعرك بالراحة بأنه الشخص اللي أنت بتمدحوه وبتدوه مكانة، أنا بعرف عنه كذا وبعرف عنه كذا. مجرد غيرة، وهي حاجة وهمية نحتاج أن نتخلص من هذه الغيرة. أحبائي، هذه خطية مستترة موجودة وبكثرة في كنائسنا، موجودة بكثرة في الشركة بتاعتنا، موجودة في كثرة في خدماتنا. فبدل ما ننتبه لمواهبنا وخدماتنا المختلفة، نترك هذه الأمور وننتبه إلى أمور تانية بتحتاج أن نتعامل معها. صلي وقول يا رب أديني الثقة في نفسي، وأديني أن أنا أتعامل بموضوع الغيرة حتى لو كانت مشاعر طبيعية، ولكن ده يساعدني أن أنا أخذها بشكل إيجابي، أنه أضبط أموري وأنه أعمل الأفضل بدل ما أفكر أنه أعزي الناس التانيين، لأنه دي خطية تفقدك سلامك وحياتك الشخصية والروحية. ربي باركك، شكرا لأنك قضيت وقت معانا. نصلي أنه الرب يعمل معك حاجة جديدة من خلال موضوعنا. هنتقابل تاني في حلقة تانية من الخطايا المستترة. لحد الوقت ده أنا بقول الرب يكون معك.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. من هو إلهك؟

أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو سمر في وقفة وطلة على الكتاب المقدس. معكم أنا أنتوني دانيال، مبسوط جدا أكون معكم من وقفة وطلة على الكتاب المقدس. وكويس إنه نعرف الكلام بتاعت ربنا ونعيشه، ما بس نعرفه لكن نعرفه ونعيشه. والكتاب المقدس كتاب حياة، كتاب نعمة، كتاب كله بركات. هنتعمل مع بعض في تعليم الكتاب المقدس وفي موضوع جديد عن من هو الله في ذهنك، في تفكيرك، في حياتك، في سلوكك. هل خطر في بالك انك تسأل نفسك السؤال ده، من هو الله؟ فخليكم معنا.

ألف مرحب بكم مستمعي راديو سمر. موضوعنا موضوع شيق، لما تسمع كلمة الله شنو اللي بيخطر على بالك؟ شنو الأفكار اللي بتجيك؟ تصورك بيكون كيف عن ربنا؟ هل هو المخيف؟ هل هو الجبار؟ هل هو المتسلط؟ عندنا تصورات مختلفة عن الله، لكن السؤال المهم هو هل فعلا بنعرف الله؟ ولا تصوراتنا دي جات نتيجة لمبادئ وأسس ما مزبوطة، فكرة هنا وفكرة هناك وكلام هنا وكلام هناك وحكايات هنا وحكايات هناك وأساطير هنا وأساطير هناك. ناس بيشوفوا إنه ربنا هو المسبب للكوارث، إنه ربنا هو بيأدب الناس، وإنه ربنا هو متحكم في كل شيء. هل وصفنا، هل كلماتنا، هل تعابيرنا ممكن يوصلنا نعرف الله منه؟ الناس بتختلف نتيجة لتجاربة، نتيجة لحياتها، نتيجة لسلوكها، نتيجة حتى للأماكن اللي اتولدوا فيها والعاشوا فيها، والناس اللي هاجرت للأماكن اللي هاجرت فيها. الله كلمة كتير ما بنسمعه، بيخطر شنو في بالك لما تسمع كلمة الله؟ في مسميات مختلفة، لكن في العربي احنا بنقول الله، وفي تصورات مختلفة، في رسومات رسمناها مختلفة عن الله. لكن السؤال الحقيقي والكل واحد فينا بيستحق انه يعرف انه الله ده منو؟ الله ده منو؟ ممكن أنا أقول إنه الله هو الخالق، يس هو الخالق. الله هو المتحكم، أيوة هو المتحكم. الله هو المتسلط، يعني كل واحد فينا ممكن يقول صفة، لكن من يرجع الحاجة وربنا يتكلم عن نفسه بيختلف الصورة. لما الشخص يعرفك لشخص ما زي لما الشخص يتكلم عن نفسه ليك أو يحكي عن نفسه لك. في حياتنا تملينا بأفكار وبصور ورسومات وبتخيلات بأمور كثيرة عن الله، لكن كثير ما بنجهل هو منه. من هو الله؟ سؤال جميل وبيستحق أنه نعرف إجابة. طيب كيف نحن نعرف الإجابة؟ سؤال ورا سؤال بنمشي، نفتش هنا ونفتش هناك، ونمشي هنا ونمشي هناك، لكن مكتوب في الكتاب المقدس إنه هو عن كل واحد مننا ما بعيد، يعني هو قريب من كل واحد. دي واحدة من يمكن تكون من صفاته، وبرضه بنرجع نقول هو منه. بالنسبة لك عزيزي المستمع، تصورك عن الله هو منه؟ سؤال مهم وبيستحق إنه نعرف إجابة. الله من هو؟ ممكن تسأل جدك، ممكن تسأل حبوبة، ممكن تسأل أي زول، والإجابة ممكن تكون ناقصة، لكن من ربنا يتكلم عن نفسه بيختلف الأمر. خلوكم معنا وحنعرف من هو الله. من راديو سمر لكم كل الحب.

أحبائي مستمعي راديو سمر، عدنا خلينا مع بعض نشوف الكتاب المقدس بيتكلم عن الله بيقول شنو. نفتح مع بعض لو معك كتاب مقدس سفر أشعياء والأصحاح 42 والعدد 8. هو بيتكلم عن نفسه، عايزك تركز معاي وتسمع الله بيقول شنو عن نفسه. أشعياء الأصحاح 42 والعدد 8 بتقول الكتاب المقدس: أنا الرب، هذا اسمي، ومجدي لا أعطيه لآخر، ولا تسبيحي للمنحوتات. أنا الرب، هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر، ولا تسبيحي للمنحوتات. في الآية اللي قريناها مع بعض ربنا بيتكلم إنه هو السيد. الرب معناه السيد، يعني هو السيد. ممكن بالنسبة لك أنا ما عارف أنت شايف ربنا سيد على حياتك ولا لا، بيختلف لما هو يكون سيد، بيختلف لما يكون هو سايد في حياتك، تختلف الأمور وتختلف المواقف. الكتاب المقدس بيقول: وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. لما ربنا يكون موجود في حياتك، لما هو يكون سيد، هيكون حياتك كله بركات، هيكون حياتك كله نجاح. فأنا ما عارف صورة بتاعت الله في حياتك شنو. لو ما نفس الصورة الكتاب المقدس بيتكلم عنه، يبقى في حاجة غلط، يبقى في حاجة ما مزبوط، يبقى في إله تاني انت خطيته في حياتك غير ربنا اللي بيتكلم عن نفسه. أنا الرب، هذا اسمي، ومجدي لا أعطيه لآخر. نفس الآية عايز أقرأ لك بالإنجليزي، بيقول: I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. في تصورات، في أشكال، في أوهام في حياتنا مرات بنقول ده ربنا، لكن هو بيقول مجد لا يعطيه لآخر. يعني ما في زول بيشاركه في مكانته، ما في زول بيشاركه في حبه، ما في زول بيشاركه في سلطانه ولا في إمكانياته. حبيبي عزيزي المستمع، ربنا ما في زيه، هو بس. تعين يمين شمال تحت فوق في أي اتجاه ما حتلقى زيه. وبيتكلم عن نفسه إنه مجده لا يعطيه الآخر. المجد دائما بيعني السمو. هل هو سيد على حياتك؟ هل هو موجود في حياتك؟ هل اختبرت السيادة بتاعته؟ كان الرب مع يوسف فكان رجل ناجح. في نفس الحتة، ما في زول صار مع ربنا وفشل أو حس بفضيحة. مكتوب عنه: ولا يخزى كل منتظره. ومكتوب عنه إنه نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. طول ما قلبك، طول ما فكرك، طول ما كل حاجة في حياتك موجهة لربنا، الأمور بتختلف. ما حتكون إلا منتصر، ما حتكون إلا فرحان، ما حتكون إلا قوي. ده الله اللي بيحبك وبيحبني، ده الله اللي عايز كل شخص يخلص، اللي عايز كل شخص يعيش حياة أبدية ويتحرر من الخطية. اسمه السيد، اسمه أدوناي. الله يحبك وبناديك وعايز يطلعك من خطيتك ومن قيودك ومن كل ألمك. هو يحبك، الله محبة، محبة أبدية، أحببتك من أجل ذلك قدمت لك الرحمة. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو

0979765639. إذن أجمل مساء على كل الناس اللي بتحضرنا. وأول حاجة أكيد تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحيات المخرج هيثم حسن بيسلم عليكم وبيمسي عليكم، ودعوة جديدة ومتجددة دائما في كل مساء.

نرجع تاني ما يعني نرحب بكل الناس اللي موجودة معانا في صفحتنا الليلة، وأكيد الراديو طبعا بستقبل كل يعني جديد وكل ما هو يعني متاح للنقاش. إذا عندك أي استفسار أو عندك موضوع محتاج نحن نناقشه، أكيد بكل أريحية وبكل حب نحن بنقبل يعني كمان كل توجيه وكل طلب لترنيمة أو موضوع معين أنت شايفه ممكن يطرح على منصة راديو سمر. إذن حبابكم، وأجمل مسا كمان على طلابنا المجتهدين اللي دايما يعني موجودين في الأيام دي في الخطوط الأمامية، يعني لكل اجتهاد ولكل مسابرة بنقول لكم لكل مجتهد نصيب. عشان كده بنشجعكم إنكم تتقووا، إنكم كمان تتشجعوا، لأنه دي يعني أيامكم برغم من إنها فيها ضغوطات وفيها تعب، لكن أكيد حتكون مكللة دايما بالنجاح. إذن لكل طلابنا أمنيات قلبية في الأمسية دي، إنه يا رب يا رب يكون النجاح دايما حليفكم. ومساء الخير كمان لكل معلم ولكل معلمة، للناس الصبرت وأدت عطاء غير محدود لكل الأجيال، يعني ربنا يديكم الصحة والعافية، وإن شاء الله رب دايما تشوفوا يعني تلاميذكم وطلابكم دايما ناجحين، والفرحة أكيد يعني حتملى قلوبكم في الأول قبل الأسر. وكمان الأسر الصابرة نتمنى إنكم تكونوا دائما داعمين للطلاب ومشجعين لهم، ما نحبطهم خاصة في الفترة دي، بالعكس نكون مشجعين لهم. إذن حبابكم مستمعينا، وأكيد باقة جميلة من الترانيم الروحية جهزنا لكم، وكمان موضوع جميل وشيق، واخترت الليلة كمان شخصية كتابية حنتكلم عنها. إذا أنت من الناس اللي بيحبوا الشخصيات والقصص الموجودة في الكتاب المقدس، تعالكم معانا لحد نهاية حلقتنا، وأكيد حتستمتع بأنك تسمع للشخصية الماشين نتكلم عنها. لكن في أولى يعني باقتنا اللي اخترنا لكم، دعوة لكم إننا نسمع ترنيمة جميلة بتدعو للفرح وإننا نغني. تعالوا مع بعض كده بفرحة قلوب الأطفال نفرح ونمرح ونغني ونقول يسوع هو الملك. أكيد الترنيمة مقدمة المرنم ماركو كوش، حبابكم وإنتوا بتسمعوا أولى الترانيم.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. حبابكم مرة تانية مستمعينا، وكمان بنقول مساء الخير لكل زول يعني مرة بيوم صعب وضاغط وطويل. نذكركم انه بعد التعب اكيد حيكون في راحة، وبعد الشدة اكيد حيكون في يعني فرج وحيكون في فرح. عشان كده دايما لحظة الهدوء اللي بنفتش عليها بتكون في الاوقات المسائية. عشان كده دعوة لنا ليكم انتو كمان عشان تجوا وتكونوا معانا في حوشنا الكبير، نتلمى عشان نفتش على راحتنا اللي أكيد بنلقاها في ترانيمنا الروحية المتنوعة. إذن عزائنا، الترنيمة الثانية الماشين نستمع لها، لو أنت متوقع رسالة، ممكن الرسالة تكون جاية من وين؟ ويا ترى ممكن المحتوى بتاع الرسالة ده يكون شنو؟ كلنا بنستنى رسائل محتواها يكون جميل، محتواها يكون مريح، محتواها يكون يعني يهبش أحاسيسنا ودواخلنا من جوا. لكن بقول لك الليلة في رسالة جاية من بعيد، وحيقول علينا القصة فيلمون حسن طبعا بأدائه الجميل والرائع. إذن تعالوا معانا مع بعض نستمع للقصة فيلمون حسن في ترنيمة بعنوان رسالة من بعيد.

يا سلام على الترنيمة يا قسيس فيلمون، ويعني بجد سؤال غريب وعجيب، وين ردك يا إنسان لربك ما نسيان؟ ده قاعد من زمان برفق وحنان، هو لسه منتظرك برغم عنادك، أبدا ما بنساك لنهاية عمرك، فادينا يسوع. إذن نحن كلنا مطالبين بالرد على الرسالة الجايانة من بعيد. كمان في حلقتنا الليلة خلونا نسأل برضو سؤال مهم جدا جدا لنفسنا. ليه؟ لأنه الموضوع ده بنمر به في حياتنا اليومية. طيب السؤال هو كيف ممكن الإنسان العادي يصنع فرق في المحيط اللي هو عايش فيه؟ كثير من الناس بيفتكروا إنه التأثير محتاج يعني منصب كبير أو شهرة أو قوة، لكن الحقيقة مختلفة تماما. أحيانا أبسط من ما أنت متخيل، وجودك يعني في مكان ممكن يغير كثير من الأشياء اللي موجودة حولك. صناعة الفرق عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما بتجي دفعة واحدة، لكنها بتبدأ من تفاصيل صغيرة ممكن تكون موجودة حولك، تفاصيل صغيرة شديد. بتبدأ من إنك تكون يعني شخص كلامه فيه الاحترام والتقدير للآخرين. يمكن تشوفه حاجة كبيرة، لكن هو شيء بسيط ممكن يجعل الشخص الموجود قدامك يشعر بأريحية تماما على كل حاجة أنت بتقولها. وكمان تصرفاتك تكون فيها وعي، ووجود يعني وجودك مع الناس ممكن يكون بيريح الناس اللي حولك، بدل ما يكون كمان شنو يعني بيضغط عليهم بزيادة وكلام بالشكل ده. بعد ذاك الفرق الحقيقي ممكن يبدأ يظهر لما تساعد بدون ما تنتظر مقابل. تكون كمان مصدر ثقة في كلامك ووعودك، يعني ما توعد وما توفي، يعني تقيف مع الحق حتى لو كان بصوت هادي وبطريقة ممكن تكون محترمة جدا جدا، وفي نفس الوقت ما تحاول تغير كل حاجة مرة واحدة. الحاجات بتتغير واحدة واحدة، وكمان يعني بالراحة بالراحة. اختار حاجة بسيطة لكن استمر عليها، يعني كلامك حاول تكون هادي واستمر على ده، أكيد أنت يعني حتشوف الفرق اللي ممكن يكون صنعته بينك وبين زملائك في الشغل، أو بينك وبين يعني مديرك، أو بينك حتى وبين ناس البيت. يعني إذا في حاجة أنت حاب تغيرها، مثلا مكان شغلك أنت ما حاسس أنك أنت ما مرتاح، أو المحيط اللي أنت موجود فيه يعني ما قادر يحدث تغيير بالنسبة لحياتك، أو أنت ما قادر تحدث تغيير لهم، فحاول يعني بخطوة بسيطة. مثلا أبدأ بأنك تدعم زملائك، قل كلام كويس في حقهم، أو تعال بدري كده وجيب معاك حاجة بسيطة، مثلا حلويات صغيرة، خد لكل يعني مثلا زميل على ترابيزته حلاوة وكده، فأكيد ده لما يجي يشوف الحاجة دي هيصنع فرق كبير جدا جدا معاهم، وحتلفت انتباههم ليك بطريقة يعني جميلة جدا جدا، وحيلاحظوا طبعا التغيير اللي حصل والتغيير الإيجابي اللي أنت أحدثته. مع الزمن الناس ما بتفتكر دائما الكلام الكبير والكثير، لكن بتتذكر التصرفات الصغيرة البسيطة اللي انت احدثتها مع الناس اللي موجودين من حولك. اذا اعزائنا المستمعين اكيد حنستمر نتكلم في موضوع اشياء صغيرة ممكن تحدث تغيير كبير في حياتنا وحياة الاخرين، لكن خليك معانا، هنطلع فاصل صغير نستمع فيه لترنيمة جميلة جدا جدا مع الجرافي، زي ما معروف ملقب بالجرافي طبعا جورج بيلي، اتكتب ترانيم جميلة ورائعة، وكمان يعني الاستماع لها مريح جدا جدا للقلب وللروح. بيتكلم باختبار كيف إن هو يعني اختبر ربنا من خلال حاجات كثيرة جدا جدا، من خلال السمع قال سمعت عنك، من خلال إيده دايما الممدودة بالشفاء، من خلال محبته الاختبرة. فتعالوا كده نشوف جورج يتكلم عن ربنا وقال شنو من خلال الكلمات الملحنة الجميلة دي. إذن خلوكم معانا نستمع للترنيمة بسمع الأذن سمعت عنك، ونرجع نواصل.

0: يلا يلا يلا.
1: اوعى تندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بدوك السعادة، والناس الكعبين بدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

0: تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565359.
1: رجعنا مستمعينا بعد ما استمعنا لترنيمة جميلة فعلا، يعني اختبار جميل ورائع، يعني يستحق انه يعني يتكتب ويتلحن والناس كلها تسمع الكلام الجميل يعني من المرنم جورج بيلي. وكمان يعني اجمل حاجة في الجنجل سمعناه ان قالت يعني ابتهاج السنوسي انه الناس الكعبين بتدوق درس للدنيا والزمان، عشان كده ان احنا برغم الكعبية برغم الحاجات الصعبة اللي احنا قاعدين نلاقيها دارين نصنع فرق كبير في حياتهم. يمكن تسألني طيب انا كيف ابدا اصنع الفرق ده؟ اول حاجة ابدا بالقيم البسيطة اللي ممكن تكون يعني في خلال يومك، ما في داعي تنتظر مثلا منصب كبير أو فرصة كبيرة. أسأل نفسك سؤال بسيط بس، هل أنا بضيف احترام للناس؟ هل كلامي بيريحهم ولا بيزيدهم توتر؟ هل بيسهل على الناس شغلهم ولا بعقده بزيادة؟ أبسط فرق ممكن تصنعه تكون شخص يعني الناس يرتاحوا له في التعامل. خليك مصدر ثقة في أي محيط أنت موجود فيه، إذا كان الشغل ولا الدراسة ولا المجتمع أو حتى مكان شغلك في الاجتماعات خاصة. ما تكون يعني الزول السرسار الكل دقيقة عايز يستحوذ على فرص الكلام بالنسبة لهم، عشان كده ده أكيد حيحدث يعني فرق كبير جدا جدا في حياتك وفي كمان في حياة الآخرين. لازم كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة كلامك يكون واضح، يعني وعود تكون حقيقية، يعني وتكون ما يعني النوع اللي بيلف ويدور لا لا ما خلاص الليل وبكرة، لا احنا عايزين نكون ناس مصدر ثقة ونخلي تأثيرنا وجودنا يكون مؤثر، حتى لو يعني بتتكلم يعني مرات الكلام بنقول كلام كتير لكن يكون فيه ثقة ويكون فيه صدق ويكون فيه أمانة، ووعودنا تكون وعود حقيقية. وعدت زول انك حتعمل الحاجة دي خلاص انك حتعملها حتعملها، إلا إذا كان في ظرف يعني قوي أو خارج عن إرادتك ممكن المنعك إنك تنفذ الوعد ده. ساعد كمان الآخرين بدون ما تنتظر مقابل زي ما قلنا، وكمان مساعدة صغير أو يعني طفل بتعمل أثر كبير، لأنه الأطفال من القلوب اللي دايما بتكون ممتنة وما بتنسى، لأنه حاجة بتكون محفورة جواهم مهما كبر بتذكر زمان عمو فلان جاب لي هدية، خالته فلانة ساقتني معاها رحلة، فدي حاجات يعني الأطفال بتكون أثرها باقي جواهم حتى لما يكبروا، فبتكون قصص يعني بيمدحوا فيها القرايب دايما بقدر شنو إنهم هم لما كانوا صغار عملوا معاهم يعني حاجات كويسة جدا جدا جدا. في حاجة تانية خاصة بالنسبة للطلاب، وإحنا في الفترة دي محتاجين إننا نعملها خاصة أيام الامتحانات دي، مثلا تشرح لزميلك حاجة هو ما فاهمها، أكيد حيكون ده فرق كبير في حياته، فرق كبير في حياته. ليه؟ لأنه الامتحانات هو داخلة ومحتاج فعلا شرح نقطة معينة هو ما فاهمها وما عارف يلقى أستاذ وين أو حصص وين، أو حتى احتمال يكون ما عنده يعني القروش أو القيمة بتاعت الحصة اللي هو مفروض يدفعها. فإنت لو فاهم الدرس ده ما في مشكلة في إنك تشرح له، بالعكس كده حيكون فايدة لك وليه. كمان ممكن تقضي مصلحة لزول يعني بسهولة جدا جدا، لحد ما يعني تسمع لزول محتاج إنه يتكلم، يا سلام أنا لما كنت في حوجة فلان ده يا أخ ما قصر معي. إحنا ما بنعملها عشان الناس تمدحنا وتتكلم عننا، لكن بالعكس الأعمال اللي أنت بتعملها هي اللي بتخلي الناس إنها تذكرك بالخير وتمدحك دائما. فعشان كده يعني خليك عارف إنه يعني الفرق اللي أنت بتصنعه أكيد حيكون أثره كبير جدا جدا في الحياة. إذن أعزائي المستمعين بجد موضوع جميل فرق معي أنا أكتر، وعايز أشوفك كمان إذا الموضوع ده فرق معاك والنقاط اللي نحنا اتكلمنا فيها فرقت معاك أو يا النقطة بالضبط اللي انت أخذتها وحاسي أو حاب إنك تبدأ فيها على طول، بقول لك راسلني وقول لي في رقم الواتساب 00357976 5639. وأكيد حكون مستنية كل يعني تفاعل وكل مشاركة بالنسبة لكم. إذن دي لحظتنا نطلع فيها فاصل ندندن مع المرنم حاتم الحليب لما قال دندن تليك من القلب. تعالوا من قلوبنا جوا ندندن ونقول تسبيحات وكلمات وترنيمات فعلا تعلن مجد الله، خاصة في أمسية بتجمعنا ونحن بنستمع لتعاليم كتابية سامية، فعشان كده ندندن ونرنم للرب لأنه يستحق كل الكرامة والسلطان.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا للمرنم حاتم الحليب في ترنيمة جميلة ورائعة. وكمان عايزة أسكم كده نطلع ونشوف الشخصية الكتابية اللي أنا كلمتكم عنها. قصتنا الليلة جاية من الكتاب المقدس، تحديدا من سفر القضاء الإصحاح الرابع والخامس. في زمن كان فيه الفوضى مالية الأرض وما في قيادة ثابتة، وكل زول عامل يعني فيها إنه بيعمل الفراس وخلاص. لكن وسط الفوضى دي ظهرت قصة واحدة ست اسمها يعيل. يعيل دي ما ملكة وما قائدة جيش، لكن عملت عمل غير مجرى يعني شعب كامل. في الزمن داك بن إسرائيل كانوا واقعين تحت ظلم شديد من ملك اسمه يابين، وقائد يعني جيشه كان زول خطير جدا اسمه سيسرا. عنده قوة عسكرية كبيرة وعنده كمان 900 مركبة حديدية. الناس كانوا تعبانين وخايفة ومقهورة سنين طويلة، لكن ربنا أقام قادية اسمها دبورة، امرأة عندها حكمة وقوة، وقررت إنه الظلم ده لازم ينتهي. دبورة نادت القائد باراق وقالت له ربنا حيخليك تنتصر، لكن في حاجة غريبة قالتها، النصر النهائي ما حيكون على يد راجل. هنا اتصاعدت الأحداث بتاعت المعركة. المعركة قامت والحصل كان ما متوقع. جيش سيسرا القوي انهزم. سيسرا القائد المرعب لقى نفسه جاري براه، لا جيش لا حماية، بس هو دار ينجو بحياته. هنا بنشوف يعيل دخلت في القصة بطريقة غير مباشرة. سيسرا وهو هارب وصل لخيمة واحدة ست اسمها يعيل، زوجة واحد اسمه حابر اليقيني. الغريب انه يعني في يعني سلام بين جماعته وجيش سيسرا، يعني مفروض تكون في صفه، لكن الحصل كان مختلف تماما. يعيل طلعت له وقالت تعال يا سيدي ما تخاف. دخلته واهتمت به، لما طلب مويه أدته لبن، حاجة بتخلي الزول طبعا يتطمن ويهدى ويرتاح، وبعد التعب الطويل بتاع المعركة دي يخش في نومة عميقة جدا جدا. وهنا يعيل غطته كويس، وسيسرا أخيرا حس بالأمان ونام. نجي نشوف اللحظة المفصلية، وهنا بتجي اللحظة اللي بتفرق بين زول عادي وزول بيصنع التاريخ. يعيل وقفت، ما كان في جيش، ما كان في شهود، لكن كان في قرار. مسكت وتد من أوتاد الخيمة ومشت بهدوء وضربت سيسرا وهو نايم. في اللحظة دي انتهى واحد من أخطر الطغاة في الزمن داك. بعد شوية القائد باراق وصل وهو بفتش على سيسرا. يعيل يعني قالت له تعال أوريك، نادت القائد باراق قالت له تعال أوريك. لما يعني باراق دخل الخيمة بتاعت يعيل لقى منظر عجيب جدا جدا. لقى سيسرا ميت، وهنا اتحققت كلمات دبورة القائدة الحكيمة إنه النصر ما كان على يد راجل، كان على يد امرأة. كان في صراع داخلي، يعيل كانت بين خيارين، تحافظ على السلام الظاهري أو تقيف مع الحق. وكمان في نقطة تانية إنها كانت شجاعة لكن كانت صامتة. يعني في الضجيج ده كله كان القرار مصيري جدا جدا، كسر كل التوقعات. الناس كانت متوقعة النصر من ساحة الحرب، لكن جاء من خيمة صغيرة وهادية ما في زول جايب خبره. قصة يعيل بتورينا إنه
ممكن تكون زول بسيط لكن موقفك ما بسيط. ممكن اللحظة اللي بتعيشها تكون هي لحظة الفرق، وربنا ممكن يستخدمك بطريقة ما تكون متخيلة. يا عيل، اسم ممكن يكون ما معروف لدى الناس، ما معروف عند شعب إسرائيل، ما كان مشهور شديد، لكن العمل اللي هي قامت به الناس لسه بتحكي عنه لآلاف السنين. يمكن أنت كمان تكون واحد من الناس ديل البسيطين اللي ممكن ما يكونوا مشهورين، لكن في لحظة ممكن تصنع فرق كبير جدا جدا. دي قصتنا كانت الليلة عن يعيل اللي قتلت الملك سيسرا وريحت شعب إسرائيل من واحد من الطغاة الكبار. وإنت كمان إذا صنعت فرق في يوم من الأيام مع زول وحاب تحكي لنا في راديو سمر وتقول، راسلنا وقول لنا على رقم الواتساب 00357976563359. وإذا كمان القصة عجبتك برضو قول لنا، ونحن أكيد حنكون مبسوطين بمتابعتك ووجودك معنا. إذا نفاصل ونرجع نواصل. لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

رجعنا بعد الفاصل وحابة أديكم دعوة في إننا نستمع لي ترنيمة مع يعني أبناء كوش، الناس الجميلين اللي أداؤهم دائما جميل ورائع، يعني دائما بتحفونا بالترانيم الجميلة. تعالوا نسمع أمسك كلامك في المسيح مع أبناء كوش.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء وكده بنكون وصلنا معكم لختام حلقتنا، بس عايز أذكركم بأنه موضوعنا الليلة كان موضوع جميل جدا جدا عن حاجات ممكن نصنعها وتحدث فرق كبير في حياتنا وكمان حياة الآخرين. ما تنسى أنك تكون مشارك في أنك تساعد زول بكلمة طيبة بابتسامة، وكمان أنك تستمع ليه وتكون مستمع جيد، وكمان حاجة ممكن تصنع فرق كبير أنك تكون متطوع أو مشارك في يعني أعمال خيرية تساعد فيها المجتمع، كبار السن، تدريس الأطفال، كل ده ممكن يصنع فرق حقيقي في حياتك. إنك تشوف ناس مبسوطة وناس يعني ممتنة للحاجة اللي أنت قمت بها دي شيء ما هين كله. عشان كده خلونا نشجع صغار النفوس زي ما ربنا بيقول لنا في الكتاب المقدس، نسامح وكمان نتجنب الخلافات، يعني نكون متسامحين دائما زي ما مكتوب في إنه نسامح، والمسامحة هنا ما عندها رقم ولا عندها عدد، لا 7 مرات لا 10 مرات لكن 70 مرة، 7 مرات زي ما قال الكتاب المقدس، وده عدد ما هين. عشان كده بقول أي تصرف بسيط منك ممكن يكون بداية تغيير كبير، ما بس في حياتك لكن كمان في حياة الناس التانية. وفي الختام كمان بذكرك بأنه الليلة قصتنا كانت عن شخصية يمكن تكون مخفية ما معروفة، زي يوسف، زي موسى، زي إبراهيم، لكن شخصية يعيل كانت شخصية شجاعة جدا جدا، قدمت لشعب إسرائيل خدمة، وفعلا زي ما قالت دبورة أنه النصر ما حيكون على يد رجل لكن حيكون على يد امرأة. فعشان كده أنت كيف ما كان وضعك ولا شكلك ولا عمرك ولا جنسك ولا لونك حتقدر تصنع فرق. ولحد ما نتلاقى أعزائي المستمعين في حلقة جديدة وموضوع جديد في برنامج ساعة سمر، بديكم دعوة إنكم تستنونا بكرة إن شاء الرب عشنا من الساعة 10:30 صباحا بتوقيت السودان لحد الساعة 12. أكيد حنتناول مواضيع مختلفة مع مقدمين مختلفين، وما تنسوا كمان تستنونا كل يوم من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت السودان في ساعة سمر، وكمان ادخلوا صفحتنا وتابعوا كل البرامج الموجودة على صفحة راديو سمر، وتابعوا قنوات إذا كان على اليوتيوب أو كمان على التيك توك، وأكيد حتلاقوا برامج كثيرة ممكن تحبوها. ولحد هنا أقول لكم تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تقبلوا تحيات المخرج هيثم حسن، ولحد ما نتلاقى في رعاية الله.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى، فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت: المسيح هنا أو هناك، فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح، ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء، فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل، فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح، سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.
3: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصا. قوتي وترنمي.

0: متى الأصحاح الخامس عشر. وجاء إلى عيسى بعض الفريسين والفقهاء من القدس وقالوا:
1: لماذا يخالف تلاميذك التقليد الذي فرضه الشيوخ فلا يغسلون أيديهم قبل أن يأكلوا؟
0: فأجابهم:
2: ولماذا تخالفون أنتم وصية الله لكي تحافظوا على تقاليدكم؟ لأن الله قال: أكرم أباك وأمك، ومن سب أباه أو أمه يجب أن يقتل. أما أنتم فتقولون: إن قال واحد لأبيه أو أمه ما كنت أعولك به أعطيته لله، فلا تفرضوا عليه أن يكرم أباه. فأنتم نقضتم كلام الله من أجل تقاليدكم. يا منافقون، كان إشعياء على حق لما تنبأ عنكم بقول الله: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فبعيد عني، يعبدني عبادة هي بلا قيمة، والعقائد التي يعلمها هي وصايا من تأليف الناس.
0: ودعا الجمهور إليه وقال لهم:
2: اسمعوا وافهموا، ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان، إنما ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان.
0: وجاء التلاميذ وقالوا له:
3: هل تعلم أن الفريسيين صدموا لما سمعوا هذا الكلام؟
0: فأجابهم:
2: كل نبات لم يزرعه أبي السماء يقلع من جذره. اتركوهم، هم عميان يقودون عميانا، وإن

0: تنجس الإنسان، أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجسه.
1: وخرج عيسى من هناك وانصرف إلى منطقة صور وصيدا، فجاءت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد وهي تصرخ:
2: ارحمني يا سيدي يا ابن داود، بنتي فيها شيطان يعذبها جدا.
1: لكنه لم يرد عليها حتى بكلمة، فجاء تلاميذه وطلبوا منه وقالوا:
3: اصرفها لأنها تصرخ وراءنا.
1: فأجاب:
0: أنا أرسلت فقط إلى خراف بني إسرائيل الضالة.
1: فجاءت المرأة وركعت قدامه وقالت:
2: ساعدني يا سيدي.
1: فأجاب:
0: لا يصح أن نأخذ طعام الأولاد ونرميه للكلاب.
1: فقالت:
2: نعم يا سيدي، ولكن حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أسيادها.
1: فأجابها عيسى:
0: أيتها المرأة، إيمانك عظيم، لك ما طلبت.
1: فشفيت بنتها من تلك اللحظة. وخرج عيسى من هناك وجاء إلى بحيرة الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك، فجاء إليه جمهور قفير معهم عرج وعمي ومشلولون وخرس وكثيرون قيرهم، ووضعوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الناس لما رأوا الخرس يتكلمون والمشلولين يصحون والعرج يمشون والعمي يرون، وسبحوا ربهم. ونادى عيسى تلاميذه وقال لهم:
0: إني أشفق على الجمهور لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكلوا، ولا أريد أن أصرفهم جائعين لئلا يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق.
1: فقال له التلاميذ:
3: نحن في صحراء، فكيف يمكن لنا أن نجد خبزا يكفي لإشباع هذا الجمهور الغفير؟
1: فقال لهم عيسى:
0: كم رغيفا عندكم؟
1: فقالوا:
4: 7 وغليل من سمك صغير.
1: فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض، وأخذ الأرغفة 7 والسمك وشكر الله وقسم وأعطى التلاميذ، والتلاميذ أعطوا الجمهور، فأكلوا حتى شبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة، وكان الذين أكلوا 4000 رجل، وأضف إلى ذلك النساء والأطفال. ثم صرف الناس وركب القارب وجاء إلى منطقة مجدان.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الأصحاح العشرون.
1: مملكة الله هي مثل واحد صاحب أرض خرج عند الفجر ليستأجر عمالا لكرمه، واتفق مع العمال على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج حوالي الساعة 9 صباحا، فرأى عمالا آخرين واقفين في الساحة العامة بلا عمل، فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم وسأعطيكم ما يحق لكم. فراحوا. ثم خرج مرة أخرى عند الظهر، ومرة أخرى حوالي الساعة 3 بعد الظهر، وعمل نفس الشيء. ثم حوالي الساعة 5 مساء خرج فوجد آخرين واقفين، فقال لهم: لماذا وقفتم هنا بلا عمل طول النهار؟ قالوا له: لم يستأجرنا أحد. فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم. ولما حل المساء قال صاحب الكرم لوكيله: نادي العمال وادفع لهم أجورهم، وعليك أن تبدأ بالذين جاءوا في الآخر حتى تصل إلى الذين جاءوا في الأول. فجاء الذين عملوا من الساعة 5 واستلم كل واحد منهم دينارا. فلما جاء الذين عملوا من أول النهار ظنوا أنهم سيأخذون أكثر، ولكن كل واحد منهم استلم دينارا واحدا. فلما أخذوا تذمروا على صاحب الأرض وقالوا: هؤلاء الذين جاءوا في الآخر اشتغلوا ساعة واحدة فساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا تعب اليوم كله في الحر الشديد. فقال لواحد منهم: يا صاحبي، أنا لم أظلمك، ألم تتفق معي على دينار؟ خذ حقك وانصرف، أنا أريد أن أعطي هذا الذي جاء في الآخر مثلك أنت. أليس من حقي أن أتصرف في مالي كما أشاء؟ هل أنت حسود لأني كريم؟ إذن من هم في الآخر يصيرون في الأول، ومن هم في الأول يصيرون في الآخر.
0: وكان عيسى صاعدا إلى مدينة القدس، وفي الطريق أخذ الاثنى عشر على انفراد وقال لهم:
1: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب ليهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه، ولكنه يقوم حيا في اليوم الثالث.
0: ثم تقدمت إليه أم ابني زبدي ومعها ابنها وسجدت له وطلبت منه شيئا، فقال لها:
1: ماذا تريدين؟
0: أجابته:
2: أريد أن تأمر بأن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في ملكك.
0: فقال لهما عيسى:
1: أنتما لا تعلمان ما تطلبان، هل تقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها أنا؟
0: فقال له:
3: نعم نقدر.
0: فقال لهما:
1: حقا ستشربان كأسي، أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعده لهم أبي.
0: فلما سمع العشر هذا استاءوا من الأخوين، فناداهم عيسى إليه وقال لهم:
1: أنتم تعلمون أن حكام الشعوب يتسيدون عليهم، وأن عظمائهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا لكم، كما أن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية عن الكثيرين.
0: ولما كانوا خارجين من أريحا تبعه جمهور قفير من الناس، وكان يجلس على جانب الطريق أعميان، فسمعا أن عيسى مار من هناك، فصرخا:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
0: فوبخهما الناس وقالوا لهما اسكتا، لكنهما صرخا أكثر:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
0: فتوقف عيسى وناداهما وقال لهما:
1: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟
0: فقالا له:
4: يا مولانا افتح عيوننا.
0: فأشفق عيسى عليهما ولمس عيونهما، وفي الحال أمكنهما أن يريا فتبعاه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الأصحاح الخامس. فلما رأى الجمهور صعد إلى الجبل وجلس، واقترب منه تلاميذه فأخذ يعلمهم وقال:
1: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم مملكة الله. هنيئا للحزانة، لأنهم يتعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئا لمن يجوعون ويعطشون إلى الصلاح، لأنهم يشبعون. هنيئا للرحماء، لأنهم يرحمون. هنيئا لمن قلوبهم نقية، لأنهم يشاهدون الله. هنيئا لمن يصنعون السلام، لأنهم يدعون أبناء الله. هنيئا لمن يضطهدهم الناس من أجل الصلاح، لأن لهم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم، لأنكم أتباعي. أفرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإنهم اضطهدوا الأنبياء الذين قبلكم بنفس الطريقة. أنتم ملح الأرض، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لشيء، بل يرمى في الخارج ويدوسه الناس. أنتم نور العالم. مدينة مبنية على جبل لا تخفى عن الأنظار، ولا أحد يشعل المصباح ويضعه تحت المكيال، بل يضعه على المنارة فيضيء لكل من في الدار. وبنفس الطريقة يجب أن يضيء نوركم قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويسبحوا أباكم الذي في السماء. لا تظنوا أني جئت لألغي التوراة أو كتب الأنبياء. أنا جئت لا لألغيها، بل لأكملها. أقول لكم الحق، ما دامت السماء والأرض موجودتين فلن يسقط من الكتاب حرف واحد أو نقطة واحدة، بل يتم كل شيء. فمن خالف ولو أصغر وصية من هذه الوصايا وعلم الناس أن يفعلوا مثله، يكون له أحط مكانة في مملكة الله. أما من عمل بها وعلمها، تكون له مكانة عالية في مملكة الله. فإني أقول لكم، إن كان صلاحكم لا يزيد عن صلاح الفقهاء والفريسيين، فلن تدخلوا مملكة الله. سمعتم أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تقتل، ومن قتل يواجه القضاء. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه يواجه القضاء، ومن قال لأخيه يا أحمق يواجه المجلس الأعلى، ومن قال له يا تافه يواجه نار جهنم. فإن قدمت هديتك عند منصة القربان وهناك تذكرت أن أخاك له شيء عليك، فاترك هديتك هناك عند المنصة، واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم هديتك. حاول أن ترضي خصمك بسرعة، حتى وأنت معه في الطريق إلى المحكمة، لئلا يسلمك إلى القاضي والقاضي يسلمك إلى الشرطي فتوضع في السجن. أقول لك الحق، لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك. سمعتم أنه قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة بشهوة فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقلعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا ترمى بجملتك في الجحيم. وإن كانت يدك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقطعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا تذهب بجملتك إلى الجحيم. وقيل: من طلق امرأته فيجب أن يعطيها شهادة طلاق. أما أنا فأقول لكم: كل من طلق امرأته وهي لم تزني يجعلها زانية، ومن يتزوج بمطلقة يزني. وسمعتم أيضا أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تتراجع عن وعدك، بل أعط الله ما حلفت به. أما أنا فأقول لكم: لا تحلفوا أبدا، لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها المكان الذي يضع فيه قدميه، ولا بالقدس لأنها مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك، لأنك لا تقدر أن تجعل حتى شعرة واحدة بيضاء أو سوداء. بل عندما يكون قصدك نعم تقول نعم، وعندما يكون قصدك لا تقول لا، وما زاد على هذا فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تنتقموا من الذي يسيء إليكم، بل من ضربك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يشتكيك ليأخذ قميصك فاترك له ثوبك أيضا، ومن أراد أن يسخرك لتمشي كيلومترا واحدا فاذهب معه كيلومترين. أعطي من سألك ولا ترد من أراد أن يقترض منك. سمعتم أنه قيل أحب الآخرين وأكره عدوك، أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم وادعوا بالخير للذين يضطهدونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء، لأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأتقياء والظالمين. فإن كنتم تحبون من يحبكم فما هو أجركم؟ حتى جباة الضرائب يفعلون هذا. وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوانكم فهل في هذا شيء غير عادي؟ حتى الذين لا يعرفون الله يفعلون هذا. إذن كونوا كاملين كما أن أباكم السمائي كامل.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادية لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه يا سمير، أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادية العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجدا للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا 4 والليلة بقينا 10.
6: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا عدات أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلاً يا فادية، اتفضلي.
5: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا أنت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعال عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلاً مدام فادية، إزيك؟
5: أهلاً يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
7: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك.
5: من الأسبوع الفات وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
7: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معانا يا فادية.
5: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
7: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة؟ طبعا أنت عارفة من جزويه.
5: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
8: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبويا الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
9: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
10: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
5: أنا اسمي فادية، جارة

0: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
2: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
3: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
4: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي.
0: انا عايزة اقول لك ان وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة او نشرب شاي او حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
4: ده شيء عظيم فعلا.
3: مجدا للرب. تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لإسم الرب إلهنا. الحيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده، خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله، في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بيشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانة الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانة الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانة الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان ليها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه جاي من حياتي مضمون في إيدين الله، وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيجيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا واتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 طهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال اليس 10 قد طهروا؟ فاين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حس إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زي رعايته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب بيقول لي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعمله، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
10: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
10: الآية بتقول الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسد والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إن الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس الرسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شيخ ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، أن إحنا فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدين لك بالفضل ده، لأن كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنا.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك، زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية اللي بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منها شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه كمان.
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو إن تنال رضاكم وتكون فائدتكم. وهسن خليكم مع برنامج بلغة البدويت. حلقتنا دي بتتكلم عن سكب الطيب على يسوع. منو السكب الطيب ده على يسوع؟

0: msinin tona toy hadida neadet yasua kuriatiae ragada ishagude tonawa an are yasua bitrusi titali siride tonawa an are tiwasi tigaitua an are yasua ubaba ebi usalalua embateo embali niadniet
1: وفاسل تمنام هيا أنت ويد ليد إيكت يسوع تون تدونيا إشتيت وبابا هوي إيبيت توسا يات تيكتيت تونا إكتين باليب بارو أوكناي إكتين تون تدونياتيب إيفين ديماب أري وينيت أريرو أري رسيا يسوع هو إكريات يا هو ديراري كي إس أنا أوبليس أري سور أكاي يهودا إسكاريوتي سيموني أوري جينيب شوما إيف بارو يسوع نونت إسوكين يسوع أبابا تميما أكرر هياب إكتيت تونا إكتين بارو أكواساناي ياب إكتيت تونا إكتين أكواسانا إبيت تونا هن إكتين بارو أودرار هوي يكيايت أغاميسو إفرا أري بشكير الباب يسوع شالكيام تاشيب إديت إكرياتاي رغادة إشاغويدايت وبشكير ألباب إكتيب إيهايت باري رغادة داي بالامسيا ماليا يسوع سيمون بتروسي داي ايا بتروس وانقاناي اني براغادا يشغط تندياهن ايدي يسوع بريو داي اني ادانيه تونا اونتا كافمتا لكن ماليا افامي تندية إيدي بتروس أبدا أني برغادة إشغط كدية إيدي يسوع إغوبي رغادة إيك باشاقو إيديك شاوت أني كرياتي أي إيكت كدية إيدي سيمون بتروس أنقواناي أفلاي أني برغادة إيبات باشاقو إيدي لكن أني بيأيهوا وغرماوا هن شاقويدا إيدي يسوع بالين شاقود ونيت ناسا إرغادا نون شاقود ماسي كهاريونا كساكنا ناسانا غال نون إيدي يسوع بارو تلتيت نون انديب اوتك اكتينيت اين بالي هديديا كساكنا ناسانا قال نون إيد يسوع باري إرغادة إشاقو دايت هاري وغميسو إكوايت ودراري كي أمينو بيتي يغر باري راتيا أونتا دوكنا أديت تونا أفمتانا سيدناب وليكتينهب وانقوانا وليكتينهب باك اري دايب تيفينا اني اري باكو اني وانقوانا يوكنا سيدنا يوكنا هلاي رغدايكنا اشاغوت باراك اري قال اراوي رغدا تشاغوتني توناتي تون تونا اني سكنت تيتينا باراكن سكتينت تونا hokna harriu. Osdi gandhi hokna. Ikishia onkwana isoka winkap kiiken. Udiigwata mahan baro diigwata naika winkap kiik. Onta barak ten tena tiktena. Bate haisha gam tenek barakami tiedna. Ani kasekna kade. Ani wasap akatieb balib akten. Lakin uktab ibaki sidik ikati. Utak timaritu gebu tamiyab. Asho samyaheb indi. Tuntuna baakai. Ani onta soyani hokna. Aflai tikatiob. Ani baro akatiet tona amani tiedna. Osdi gandhi hokna. Ani diigwataniyeb gabbalaminibka. Ani bhan gabbalaminib. Ani gabbalaminibka. Are ani diigwatiaban gabbalamini idi. Yasua ene bhali idi thari unnet gurhaib daayait aguit hadidia. Osdik andi hokna. Bare sokna gal itilheb indi idi. Kuriyatai taktakeb nakamyan. Are aabis hariweb igamna. Gal kuriyatiae yasua areyab ikti baru yasui darak ista. Simon Butrus baro beti tuliait aabhai ishariweb baro rataide. Unu kuriatai yasuab beti iklasait onkwanai umbaru aabu ide. Yasua ani hadib gal tulamtib amistit aniweb bem baro ikate ide. Malia hadib yakisiait yamisait Yahudab Simon Uskarioti or ye. Yahuda willa yadi yakisiano ublis baro shumia. Yasua bariod hai tona ida tindiet willa tia idi. Odrari ki ifin arau en ibhali Yasua bariyo dhai idib galhan afamab kiikin. Lakin imhallaga bariyo geb ifi nait. Yasua baro difit idi dhai yariune tona hai dilipti miyai soyane hisiyan. Tari odhai paniu nat iniwet tona soyane hisiyan. Yahuda yadi ihai galdor barra bifira. Are udor havadamabu. Yahuda ifira hari Yasua onta adami ori matun lawindi. Are ukwasanai matun bariyo lawindi. Ukwasanai matun bariyo lawiniek. Ukwasan are adami ori matun baro oknai lausindi. Tontona are galdor idaindi. Yaran ani shalik midda gebokna daayandi. Barak ani ptharuna. Lakin Yahudi soyane tonati aflai onta barek soyane. Ani ebiye bomhin barak kitbeena. Onta barek gai tuase ani wokna. Tak areyana. Ani barekna areyane tonati aflai barak nahan ibaki tak areyana. Barak tak tak aretenek aflay uday kasu ani kuryatay tikatine tona ikaniyadna ede. Simon Bitrus baro ratya onkwanay na adivi tindiya ede. Yasua on tane evie bomin beti tetrimetu tona kad girta. Lakin malya itrame tindiya ede. Bitrus ratya onkwanay on ta nanoy karamo. Ani bariyok jillay toyati dhai amaru ede. Yasua ani jillay toyat sidik dhai amarwa ani osdik andiho. Baruk ujik baku killay mai dora ittive tindiya ede.
0: Ufasel utamna fadga.
1: Yasua bariyo dhai bahasikna. Ukwasana amanana. Ane bhan amanana. Babi ogau. Gwidat gurufa ho efe. Ane are barek meen dhokna isumi rande. Bakbi kayak are ane kasoyan hokna. Ane difit meen dhokna asumiri hari agartid ane beti iai. Hokna ande. Shauti ani efiye bomin ikti terna. Ani ibi andiye bomin istobi busalal barak tiktenna ede. Thomas bariyodhai vankpanay baruknak teviye kinkan. Aflay benu salal kak nikten ede. Yasua bariyodhai ani usalalu osdiku. Are umidhanu aneb anu ubaba ebe galhan kehai. Barak sidik aneb tiktinnek babuhan tiktinna amsene fidnab baro tiktinna are rabana idi. Filibus onkwanay ubaba risahun betona winnet nariu idi. Yasua filibus barek kasekna gudador gebokna ife. Mase aneb kanab kittenahan aneb riabka ubabahan rabu. Aflay nanhoy ubaba risa hon tindia. Filibus ani ubabay efiet tonawa. Ubaba anib efiet tonawa. Amanab kittahan. Ibhali ani dhokna valiyane uknaisu yaab kiikin. Ubaba anib kwarrib ben oknai shagadayini. Ani ubaba efe. Ubaba anib efe. Andiyob amananahe. Bakbi kayek are ane akwasiyet timu ujizati sabbi amananahe. Osdik andiyokna. Ane bamanen balin ane adaniyet tena idayyadna. Ane ubaba ibe andiyayt bara masi winnaytan idayyadna. Ani bosmi tariunenaka dokna idi andi. Aflay ubaba umatun ori lawindi. Ani bosmi natka tariunek ani idi andi. Tutimasi une shalla oge roitimerna are sakanawa sualwa nat rata tednetti barinek an on wasai edne nai umbario sakana samana hon an shalla kasto hinin haruetua barak tarunetua hoitimerna.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976535 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، الحقوق الأساسية لشعب البيجا.

0: ونده بهنن تو كانان يدني ببرنامج يوكنا ام بلي بدي يوكنا نيت
1: براويو دهيون ارين مرراينا ام بلي بنم سيودينا هنن تديد تو باروكنا نساريويت داي تديد نساريوكنا داي تاعتب داتينيد اريني بيتو ناتي دا ام بلي بنيادوكنا لو تانينا باكودانا ام بلي بديما شالا نمسيودي شالا داي تاعتي بديما داتينا انهنن تادي تون توكنا قداتو سوري دباب انفردائكنا ام بلي بنيدوكنا امسيهنن ان شاء الله تادي انهيو قوغيو مبالين بريو هديدانيات اودهي اغنوهو اد انتونا و سنكريتن تونتونا و انبتوهوكنا نهاريو

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا نخليكم مع برنامج بلغة الفور، المرأة العصرية القوية، انت متطورة وطموحة.

أهلا وسهلا مرة تانية بمستمعي راديو سمر. مبسوط إني أتقابل معكم مرة تانية. أنا قسيس فيليمون حسن في موضوع جديد من حلقتنا الخطايا المستترة. في موضوع الخطايا المستترة اتكلمنا عن هي خطايا بنعتبرها شيء كأنه عابر في حياتنا، ولكن في معظم الأحوال هي خطايا مدمرة، مدمرة لحياة المؤمن ومدمرة للناس اللي من حوالينه. فحنتكلم الليل عن موضوع جديد، هو موضوع الغيرة. الغيرة كمشاعر موجودة ومشاعر طبيعية فينا، والغيرة هي مشاعر حقيقة موجود في حياة الإنسان منذ الطفولة. لما نتكلم عن الغيرة، لكن خليني أعرف معاكم موضوع الغيرة في الأول. واحد قال الغيرة هي أفكار وأحاسيس وتصرفات بتحصل لما يظن الشخص أو يعتقد أن علاقته القوية بشخص ما تهدد من قبل طرف آخر منافس، وهذا الطرف الآخر قد يكون مدركا أو غير مدرك أنه يشكل تهديد. يعني ببساطة كده، الغيرة هي أنه في شخص عنده علاقة قوية مع شخص تاني، بيخش شخص تاني في العلاقة دي، فالشخص ده يا طرف البيجاي بيحس ان العلاقة بتاعته مع شخص ديك العلاقة القوية، في شخص تاني منافس بيهدد هالعلاقة دي، فيعمل نوع من رد فعل ربما الطبيعي بتاعت الغيرة، لكن لأحوال كثيرة توصل الغيرة دي ان هي ممكن تكون حالة توصل لحالة مرضية. تعريف واحد تاني قال الغيرة هي مشاعر من الخوف من الفقدان والغضب والإذلال، تحدث نتيجة للشعور بتهديد حقيقي أو وهمي من دخول شخص ثالث للعلاقة. شكل أنا قبل قلت إن هي مشاعر طبيعية يعني موجودة فينا، لكنها ما مجرد مشاعر عابرة، لأنه ممكن تدمر، ممكن تفرق بين الناس. كثير من العائلات والأشقاء وضعت الغيرة الخصام بينهم وهدمت بين زوجين. فالغيرة زي ما واحد قال هي حركة انفعال داخلية، نار تشتعل في القلب. فمشاعر الغيرة مصاحبة للإنسان منذ الطفولة، يعني لما الطفل صغير وهو يعني يدوبك ما فاهم حاجة في الدنيا، لكن بيعرف ماما، بيعرف أمه، لما الأم تخده تشيل طفل تاني هو يبكي ويصرخ وعاوز ماما بتاعته بس، ماما حقته هي بس. فإذا بنقدر ندرك أنه الغيرة يعني مشاعر طبيعية فينا، لكنها ممكن تسبب مشكلة، ومشكلة حقيقية وتوصل إلى حالة مرضية. ده اللي احنا بنتكلم عنه كخطية. شكل الكتاب المقدس لما نتكلم في يعقوب 3:16 وقال لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. إذن مع الغيرة اللي هي كمشاعر طبيعية، ولكن لو ما انتبهنا لها ممكن تكون حالة مرضية. تخيلوا معي القصة دي، بتقول راجل طلق زوجته لأنه شاف في التواصل الاجتماعي تقبل حصان. ده هي الغيرة المرضية، إيه توصل إلى مرض. أنا ما يعني ما عاوز أتكلم على الموضوع ده كأنا داخل لبعد نفسي، قدر ما أنا عاوز يعني أوصل معاك على رأي الكتاب المقدس في الموضوع ده، وإنه إذا كان موجود فينا فعلا كأطباء نفسانيين أو حاجة تانية، ده موضوع تاني ربما نحتاج إنه نتعامل معه بجدية. لكن عاوز أشير على الموضوع هنا كنظرة روحية، كخطية ربما تكون هي مصاحبة للإنسان، مصاحبة للمؤمن، موجودة من المؤمن هو غير دارك إنه ده مرض ممكن يكسر العلاقة اللي بينه وبين أخوه، بينه وبين زوجته، بينه وبين أصدقائه، بينه وبين الناس التانيين. لما انتبه إنه المفروض يكون عنده ثقة في نفسه، في تعامله مع الناس، في عدم الشك في الناس اللي من حوالينه، ده حيساعده إنه هو يطلع خارج الصندوق ده ويعيش حياة طبيعية بتاع شخص طبيعي عايش حياته الطبيعية، وبيعرف يتعامل مع الأمور دي، وبالتالي بيعرف يتعامل مع الغيرة دي كشيء طبيعي بيحتاج فعلا ربما منه هو، ولكن في نفس الوقت يعيش كإنسان سوي بيقدر يخدم ربنا ويكون عنده علاقة وشركة حقيقية مع الله.
يعني احنا ناخد بعض النماذج من الكتاب المقدس، لكن خلونا نطلع فاصل صغير وحنرجع نكمل موضوعنا عن الغيره.

رجعنا لكم مرة ثانية لنأخذ نماذج من الكتاب المقدس عن الغيرة. مثلا سليمان بيقول عن الغيرة في أمثال 36 إنها حمية، يعني شديدة، يعني شدة الغضب الغيرة. الإفاز التيماني صديق لأيوب لما هو بيتكلم يعتبر الغيرة، لما يتكلم بأيوب يعني يعتبر الغيرة في كلامه إنها تميت الأحمق. فإذا نجد في كل الأقوال المعنى السلبي للغيرة، وكأننا نتعرض لأمر سلبي تماما. فقال واحد الغيرة هي القائد الأعمى للإرادة. كيف قادت الغيرة دي الأعمى دي اليهود إلى اضطهاد المسيحيين، وتم قتل كثيرين منهم، وكان من ضمنهم استيفانوس. استيفانوس ليه اليهود قتلوه؟ بسبب الغيرة. شاول كان مثال سلبي للغيرة الأعمى، وذكر هو نفسه في عدة مواضع وأماكن، قال من جهة الغيرة كان مضطهد للكنيسة. فقال في أعمال الرسل أصحاح 22:3-4 أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غملائيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم، واضطهدت هذا الطريق حتى الموت. شوف الغيرة بتعمل شنو، كان عنده غيرة، اضطهد هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء. وآيات تانية في أعمال 5:27 بيتكلم على غيرة اليهود على قتل المسيحيين. لكن بعض النماذج اللي هي ممكن نأخذها عملية اللي ممكن تعيش معانا وتمشي معانا صراحة بشكل عملي في حياتنا، صمويل الأول 18:6-8 لو بتذكروا حادثة مقتل جليات على يد داود، ده عمل فرق كبير في حياته في علاقة داود وشاول. يعني بعد كده لما داود انتصر عمل نصرة عظيمة طبعا بقتل جليات، وكل الناس كانوا يمدحوه ويتكلموا بشكل عفوي، يعني كشخص انتصر على شخص كان بيشكل تهديد. الأمر ده بالرغم أنه فرح للناس ورفع داود، لكن من ناحية تانية كانت عندها مشكلة بالنسبة لشاول، خاصة لما النساء غنينا وقلنا، يعني لما داود رجع وكانوا بيرقصوا وقالوا ضرب شاول ألوفه وداود ربواته. طبعا ألوفه ربواته يعني عشرات الألاف داود ضرب، بينما شاول بس ضرب ألوفه. شاول يعني غضب جدا شاول، وساء هذا الكلام في عينيه وقال أعطين داود ربواته أما أنا فأعطينني الألوف، وبعده فقد تبقى له المملكة. أنتوا بتعرفوا بعد الموضوع ده ما كان مجرد غير موضوع عابر، الموضوع ده عمل حقيقة شرخ كبير في العلاقة ما بين داود وبين شاول، وداود أصبح مطارد لفترة طويلة جدا، ونظرة الناس له ونظرة شاول له كشخص متمرد على مسيح الله وداود الممسوح من ربنا. الغيرة صنعت فرق كبير في هذه العلاقة ما بين شاول وبين داود، لأنه شاول أخذ الموضوع بشكل للأسف الشديد أصبحت له يعني تهديد وعملت له مشكلة وأصبحت خطية. انتبه أخوي، الغيرة اللي أنت بتشوف ممكن تكون حاجة صغيرة ممكن تقودك لأنك أنت تتكلم بسوء على الشخص اللي أنت عندك غيرة عليه، تستهتر بكل حاجة هو بيقوم به، ما بيشجعه في شيء اللي هو لأنه في نوع من الغيرة عليك تياه، لأنه في شيء أنت حاسس أنه ما ماشي مزبوط، أنت بتتمنى أنه الأمور تكون ماشي معك بشكل كويس عكس ما هو ماشي معه. شاول فقد السلام بمجرد أنه هو حس بالغيرة تجاه داود، فقد السلام ولم يعود يعني يكلمه بخير. بالرغم من في انتصار، شاول ما تمتع بالانتصار اللي حصل لجليات، بدل من يتمتع بهذا الانتصار تملكته روح الغيرة، تطورت تخيلوا ما إلى تصبح روحا شريرا، كان روح يباغت شاول. تخيلوا أحيانا ممكن الناس تكرهك فقط لأن الله باركك، وده اللي شعر به شاول تجاه داود. كان داود مفلحا في جميع طرقه، الرب معه،
شنو المشكلة هنا؟ المشكلة لما رأى شاول أنه مفلح جدا فزع منه ودعم له غيرة. كان جميع إسرائيل ويهوذا يحبون داود لأنه كان يخرج ويدخل أمامهم. استمرت الغيرة دي، ازدادت، حتى يعني حاول شاول أن يقتل داود أكثر من مرة. نفس القصص دي ممكن تحصل لنا الليلة في الشركة بتاعتنا كمؤمنين، بتحصل بيناتنا بشكل أو بآخر. بتترك موهبة بتاعتك ربنا اداك ليها، بتعاين في موهبة الشخص الآخر، والغيرة تخليك تتكلم ضده، والغيرة تخليك تتكلم كلام ما مزبوط عليه لأنه بمجرد غيرة. الغيرة تخليك تصطاد أخطاء الآخرين. الغيرة تخليك تحاول أنك تمشي وراء الناس التانيين، تراقبهم حتى ما تطلع منهم عيب، عشان ده بيشعرك بالراحة بأنه الشخص اللي أنت بتمدحوه وبتدوه مكانة، أنا بعرف عنه كذا وبعرف عنه كذا. مجرد غيرة، وهي حاجة وهمية نحتاج أنه نتخلص من هذه الغيرة. أحبائي، هذه خطية مستترة موجودة وبكثرة في كنائسنا، موجودة بكثرة في الشركة بتاعتنا، موجودة في كثرة في خدماتنا. فبدل ما ننتبه لمواهبنا وخدماتنا المختلفة، نترك هذه الأمور وننتبه إلى أمور تانية بتحتاج أن نتعامل معها. صلي وقول يا رب أديني ثقة في نفسي، وأديني أن أنا أتعامل بموضوع الغيرة حتى لو كانت مشاعر طبيعية، ولكن ده يساعدني أن أنا أخذها بشكل إيجابي، أنه أضبط أموري وأنه أعمل الأفضل بدل ما أفكر أنه أعزي الناس التانيين، لأنه دي خطية تفقدك سلامك وحياتك الشخصية والروحية. رب يباركك، شكرا لأنك قضيت وقت معانا. نصلي أنه الرب يعمل معك حاجة جديدة من خلال موضوعنا. هنتقابل تاني في حلقة تانية من الخطايا المستترة. لحد الوقت ده أنا بقول الرب يكون معك.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. من هو إلهك؟

أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو سمر في وقفة وطلة على الكتاب المقدس. معكم أنا أنتوني دانيال، مبسوط جدا أكون معكم من وقفة وطلة على الكتاب المقدس. وكويس إنه نعرف الكلام بتاعت ربنا ونعيشه، ما بس نعرفه لكن نعرفه ونعيشه. والكتاب المقدس كتاب حياة، كتاب نعمة، كتاب كله بركات. هنتعمل مع بعض في تعليم الكتاب المقدس وفي موضوع جديد عن من هو الله في ذهنك، في تفكيرك، في حياتك، في سلوكك. هل خطر في بالك انك تسأل نفسك السؤال ده، من هو الله؟ فخليكم معنا.

ألف مرحب بكم مستمعنا دي سمر. موضوعنا موضوع شيق، لما تسمع كلمة الله شنو اللي بيخطر على بالك؟ شنو الأفكار اللي بتجيك؟ تصورك بيكون كيف عن ربنا؟ هل هو المخيف؟ هل هو الجبار؟ هل هو المتسلط؟ عندنا تصورات مختلفة عن الله، لكن السؤال المهم هو هل فعلا بنعرف الله؟ لتصوراتنا دي جات نتيجة لمبادئ وأسس ما مزبوطة، فكرة هنا وفكرة هناك وكلام هنا وكلام هناك وحكايات هنا وحكايات هناك وأساطير هنا وأساطير هناك. ناس بيشوفوا إنه ربنا هو المسبب للكوارث، إنه ربنا هو اللي بيأدب الناس، وإنه ربنا هو المتحكم في كل شيء. هل وصفنا، هل كلماتنا، هل تعابيرنا ممكن يوصلنا نعرف الله منه؟ الناس بتختلف نتيجة لتجاربها، نتيجة لحياتها، نتيجة لسلوكها، نتيجة حتى للأماكن اللي اتولدوا فيها والعاشوا فيها، والناس الهاجرت للأماكن الهاجرت فيها. الله كلمة كتير ما بنسمعه، بيخطر شنو في بالك لما تسمع كلمة الله؟ في مسميات مختلفة، لكن في العربي احنا بنقول الله، وفي تصورات مختلفة، في رسومات رسمناها مختلفة عن الله. لكن السؤال الحقيقي والكل واحد فينا بيستحق انه يعرف انه الله ده منو؟ الله ده منو؟ ممكن انا اقول انه الله هو الخالق، يس هو الخالق. الله هو المتحكم، ايوه هو المتحكم. الله هو المتسلط، يعني كل واحد فينا ممكن يقول صفة، لكن من يرجع الحاجة وربنا يتكلم عن نفسه بيختلف الصورة. لما الشخص يعرفك لشخص ما زي لما الشخص يتكلم عن نفسه ليك أو يحكي عن نفسه ليك. في حياتنا تملينا بأفكار وبصور رسومات وبتخيلات بأمور كثيرة عن الله، لكن كثير ما بنجهل هو منه. من هو الله؟ سؤال جميل وبيستحق انه نعرف إجابة. طيب كيف نحن نعرف الإجابة؟ سؤال ورا سؤال بنمشي، نفتش هنا ونفتش هناك، ونمشي هنا ونمشي هناك، لكن مكتوب في الكتاب المقدس انه هو عن كل واحد مننا ما بعيد، يعني هو قريب من كل واحد. دي واحدة من ممكن تكون من صفاته، وبرضو بنرجع نقول هو منه. بالنسبة لك عزيزي المستمع، تصورك عن الله هو منه؟ سؤال مهم وبيستحق انه نعرف إجابة. الله من هو؟ ممكن تسأل جدك، ممكن تسأل حبوبة، ممكن تسأل أي زول، والإجابة ممكن تكون ناقصة. لكن من ربنا يتكلم عن نفسه بيختلف الأمر. خلوكم معنا وحنعرف من هو الله. من راديو سمر لكم كل الحب.

أحبائي مستمعي راديو سمر، عدنا، خلينا مع بعض نشوف الكتاب المقدس بيتكلم عن الله بيقول شنو. نفتح مع بعض لو معك كتاب مقدس، سفر أشعياء والأصحاح 42 والعدد 8. هو بيتكلم عن نفسه، عايزك تركز معاي وتسمع الله بيقول شنو عن نفسه. أشعياء الأصحاح 42 والعدد 8 بتقول الكتاب المقدس: أنا الرب، هذا اسمي، ومجدي لا أعطيه لآخر، ولا تسبيحي للمنحوتات. أنا الرب، هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر، ولا تسبيحي للمنحوتات. في الآية اللي قريناها مع بعض ربنا بيتكلم إنه هو السيد. الرب معناه السيد، يعني هو السيد. ممكن بالنسبة لك، أنا ما عارف أنت شايف ربنا سيد على حياتك ولا لا. بيختلف لما هو يكون سيد، بيختلف لما يكون هو سايد في حياتك، تختلف الأمور وتختلف المواقف. الكتاب المقدس بيقول: وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. لما ربنا يكون موجود في حياتك، لما هو يكون سيد، هيكون حياتك كله بركات، هيكون حياتك كله نجاح. فأنا ما عارف صورة بتاعت الله في حياتك شنو. لو ما نفس الصورة الكتاب المقدس بيتكلم عنه، يبقى في حاجة غلط، يبقى في حاجة ما مزبوط، يبقى في إله تاني انت خطيته في حياتك غير ربنا اللي بيتكلم عن نفسه. أنا الرب، هذا اسمي، ومجدي لا أعطيه لآخر. نفس الآية عايز أقرأ لك بالإنجليزي، بيقول: I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. في تصورات، في أشكال، في أوهام في حياتنا، مرات بنقول ده ربنا، لكن هو بيقول مجده لا يعطيه لآخر. يعني ما في زول بيشاركه في مكانته، ما في زول بيشاركه في حبه، ما في زول بيشاركه في سلطانه ولا في إمكانياته. حبيبي عزيزي المستمع، ربنا ما في زيه، هو بس. تعاين يمين شمال تحت فوق في أي اتجاه ما حتلقى زيه. وبيتكلم عن نفسه إنه مجده لا يعطيه الآخر. المجد دائما بيعني السمو. هل هو سيد على حياتك؟ هل هو موجود في حياتك؟ هل اختبرت السيادة بتاعته؟ كان الرب مع يوسف فكان رجل ناجح. في نفس الحتة، ما في زول صار مع ربنا وفشل أو حس بفضيحة. مكتوب عنه: ولا يخزى كل منتظره. ومكتوب عنه إنه نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. طول ما قلبك، طول ما فكرك، طول ما كل حاجة في حياتك موجهة لربنا، الأمور بتختلف. ما حتكون إلا منتصر، ما حتكون إلا فرحان، ما حتكون إلا قوي. ده الله اللي بيحبك وبيحبني، ده الله العايز كل شخص يخلص، العايز كل شخص يعيش حياة أبدية ويتحرر من الخطية. اسمه السيد، اسمه أدوناي. الله يحبك وبناديك وعايز يطلعك من خطيتك ومن قيودك ومن كل ألمك. هو يحبك، الله محبة، محبة أبدية. أحببتك من أجل ذلك قدمت لك الرحمة. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-56-35-9. الرقم مرة تانية 0535-976-56-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول:

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بثقة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، بقول لكم مساء الخير والسعادة على كل زول جانا وفتح الراديو عشان ما يحضرنا وعشان ما يسمعنا. أهلا بكم وين ما كنتوا، تحايا مسائية دافية كده بنرسل عليكم بكل محبة وتقدير لأهلنا الطيبين في السودان، للناس اللي بتزرع الفرح رغم التعب، وللقلوب العامرة بالأمل والمحبة. بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. أكيد في ساعة سمر حنستمع لباقة من الترانيم الجميلة، وكمان أكيد حنتناقش ونتحاور في موضوع جميل نتلم فيه مع بعض كده، زي ما بنقول دائما في حوشنا الكبير، نتبادل الأفكار ويعني المحاور، والنقاش لما يحتدم طبعا أكيد في الحاجة الكويسة بيكون جميل جدا جدا. عشان كده دي دعوة لكل الأحباب، لكل المستمعين، لكل المتابعين وما كنتوا، تعالوا وكمان اتفاعلوا معانا و شاركونا آرائكم ومقترحاتكم لساعة سمر. وكمان بقول حباب الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، أهلا ومرحب بكم، وسعيدة جدا جدا بكل زول يعني فتح الشاشة كده ونزل يعني التردد وبسمعنا كل يوم من أو على الساتلايت. بقول لكم حبابكم في يعني راديو سمر سودان، برحب بكم، وكمان بنقول لك فتش علينا بالاسم ده راديو سمر سودان ونزل قناتنا على الساتلايت، وأكيد التردد 1 1 3 5 4. وللناس اللي بتتابعنا كمان وعايزة تراسلنا على الواتساب وتطلب ترنيمة أو تناقش في أي موضوع، بقول لك حبابك وكمان حباب استفساراتك، راسلنا على رقم الواتساب 0035 7676 5639، وحكون سعيدة جدا جدا بكل مراسلاتكم وكمان مشاركاتكم. بقول حبابكم مرة تانية وحباب كل زول يعني موجود معانا وبسمعنا، على الصوت ونادي الأهل والجيران وتاقي الأصحاب وقول لهم تعالوا مع بعض نستمتع بأمسية جميلة مباركة. وكمان بوعدكم الليلة عندنا باقة متنوعة من الترانيم الروحية، لكن أول حاجة اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحيات الزملاء، وأكيد بتمنوا لكم طبعا أمسية جميلة ومباركة. إذن أعزائنا المستمعين، تعالوا مع بعض مع أول الترانيم نستمع لها ونتابع كلماتها مع المرنم عبد الله إبراهيم أو الملقب بعبد الله كوش.

يا سلام عبد الله كوش، بجد ترنيمة جميلة جدا جدا، والكلمات يعني المكتوبة فيها كلمات رائعة. دي الرحمة بيه تمة، والفرحة بيه عمت، وقلوبنا بيه الهم عداه انجمة. يعني بجد قالك قرب تعال ليه، تلقاه بحبك جد، وتكون معاه فرحان، فرحك بيه بيتجدد. بس كيف تلبي نداه من غير ما تتردد؟ عايزين الليلة فعلا نلبي النداء ونكون في محضر ربنا، نطلب الفرح ونطلب كمان يدينا فعلا تواضع عشان ما نستمتع فعلا بوجود ربنا في حياتنا. إذن عزائنا المستمعين، دعوة لكم من أول وجديد إنكم تكونوا معانا في اللحظة دي، وكمان في الفترة اللي نحنا ماشيين نقضيها مع بعض، ونحنا بنستمع لمختلف المرنمين السودانيين. إذن رأيكم شنو برضو نستمع للمرنم ماركو كوش في ترانيم، واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا. ما حقول لكم عنوانها، لكن خليكم قاعدين عشان ما تسمعوها وتستمتعوا بها. وإذا عجبتكم الكلمات وأثرت فيكم، اكتبوا لي وقولوا لي يا إناس عايزين مثلا الترنيمة دي نسمعها مرة تانية، إذا ما الليلة ممكن في واحدة من الحلقات الجاية. إذا أعزائنا دعوة متجددة من القلب عشان ما نسمع للمرنم ماركو كوش.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: يا سلام يا عزيزي سمعان، افتقدناك جدا، ويا رب إقامة سعيدة، وكمان أكيد راديو سمر يعني صدق الكلمة، أكيد كلامنا بنقول يا رب يا رب دايما يصل لكل القلوب اللي بتكون محتاجة لكلمته. مساء الخير على كل الناس الجميلين، مساء الخير على كل الناس الطيبين، بقول تحية خاصة لكل زول موجود معانا، لكل أب ولكل أم ولكل أخ وأخت ولكل الأصحاب ولكل الأحباب في المدن والقرى، وكمان الفرقان، الفريق يا جماعة بقدر شنو. طبعا الفرقان معروفة خاصة في زمن الخريف بالخضرة وبالحياة الطيبة الجميلة، من أقصى الشمال لغاية الجنوب، من الشرق لغاية الغرب، بنقول لكم المحبة يا رب للجميع، على الناس اللي دايما بتحب الخير. أعزائنا المستمعين، حابة أخذكم في الأمسية دي في موضوع ممكن يكون يعني تقيل شوية، موضوع ممكن نكون بنفكر فيه كثير، ممكن الناس تكون بتصحح لنا فيه أفكارنا بطريقة أو بأخرى. عايزين نتكلم عن الوهم الممكن يسيطر علينا. حلقتنا الليلة يعني فيها كلام بس تأثيره ممكن يكون كبير شوية على طريقة يعني معيشتنا وفهمنا للحياة. الوهم اللي بيخلي الإنسان يشوف السواد أسرع من النور ويصدق الخوف قبل الطمأنينة. في ناس أول ما يحصل لهم موقف بسيط عقلها طوال بيمشي مباشرة لأسوأ الاحتمالات. لو يعني زول تأخر مثلا في الرد يبقى أكيد الزول ده يتغير عليه، ولو مثلا مرة بتجربة بتاعت فشل يبقى كل الجاي ممكن يكون فشل، ولو في زول انتقده في أي حاجة يبقى الزول ده أصلا هو قاصدني وأصلا يعني هو ما كفاية بالنسبة لي. ومع الوقت الفكرة ممكن يعني بتعمق الجروح جوانا، خاصة مثلا لو في خوف عابر بيتحول لصوت، يعني بدل ما هو عابر يكون صوت ثابت، دايما الخوف بيطلع صوت يعني يقنع الإنسان إنه السيء هو الحقيقة وإنه الجيد مجرد يعني حاجة استثنائية مؤقتة. يعني الغريب إنه أحياناً الإنسان ما بيكون يعني عايش الواقع فعلاً، هو عايش توقعات عن الواقع وليس هو عايش الواقع. إذن عزيزنا المستمعين، يعني الخوف من الخزلان بيخليه يعني بيستبطن الألم قبل ما يحصل، يعني بس كده يا أخي الليلة حتوجع من فلان ده لأنه أنا حاسيه وحيرد لي رد ما مزبوط، يبقى هنا توقعت الحاجة الكعبة قبل الحاجة الكويسة، كأنه يعني بتحاول يعني تستبق الصدمات، لكن في الحقيقة بتستهلك نفسك في انتظاره. فإحنا ما عايزين عزائنا المستمعين نكون بنستهلك نفسنا، بنستهلك عمرنا، بنستهلك عواطفنا في إننا دائما دائما بنستنى الحاجات الكعبة. كثير من الأوهام دي بتبدأ من كلمة صغيرة، من تربية مثلا بتكون إنسان تربى على الخوف، أو تجربة قديمة وجعتنا، أو خيبة خلت العقل يقرر إنه يعني ما يعني الحاجة دي ما حتكون كويسة بالنسبة لي بسهولة. لكن الليلة السؤال عزائنا المستمعين، سؤالنا المهم، هل فعلا الحياة سيئة للدرجة دي ولا نحن أحيانا بنشوفها بعيون خوفنا وبس؟ أنا حخلي لكم السؤال ده، وحابة إنكم يعني تشاركوني الإجابة وقولوا لي يعني كده فكرتكم عن الموضوع ده. ياريت تكتبوا لي على رقم الواتساب 0035 79 76 56 359، وحكون أكيد مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم في موضوع حلقتنا الليلة. حابة يعني أخذكم في فاصل قصير كده، نطلع ونسمع فيه ترنيمة جميلة مع المرنمة نانا أحمد، وطبعا معروفة بصوتها الجميل والهادي والرايق، ويعني كلماتها اللي دايما بتاخدنا كده في رحلة روحية جميلة. رأيكم شنو كده؟ نطلع ونستمع وبعد كده نرجع نواصل، خليكم معانا قريبين وما تمشوا بعيد.
2: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خدوهات حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا لترنيمة المرنمة نانا أحمد، وكانت يعني ترنيمة رائعة جدا جدا جدا. ربنا يباركك يا نانا، وكمان يديك دائما كلمات لمجد اسمه. نرجع لسؤالنا اللي سألناه قبل الفاصل، هل فعلا الحياة سيئة للدرجة دي، ولا نحن أحيانا بنشوفها بعيون يعني مليانة خوف بس؟ الفرق عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة كبير بين إنه الإنسان يكون واعي وحذر، وبين إنه يعيش أسير يعني لفكرة إنه الأسوأ دائما جاي. وعشان كده يمكن أخطر وهم يعني إنه الدنيا، يعني مرات بنتوهم إنه الدنيا دي مش صعبة وخلاص، لكن إنه الإنسان يقتنع إنه بيستحق إنه يكون عايش في طمأنينة وفي سلام وفي راحة. كيف نقدر نقنع زول زي ده؟ الليلة عايزين نشوف يعني الأوهام اللي ممكن تتحكم فينا من غير ما نحس ويعني أو نشعر بها، وعايزين نشوف كمان الأصوات الجوانة اللي هي ما حقيقة. ولا أنت شايف شنو؟ هل ممكن تكون الأفكار دي حقيقية؟ أحيانا الإنسان بيعيش جواه وهم كبير، وهم الخوف، وهم الفشل، ووهم إنه الطريق اتقفل قدامه لحد ما يشوف الدنيا كلها ظلام وما يلقى أي بصيص نور. ليه؟ لأنه الفتح الباب ده، فتح باب الخوف والفشل والأوهام اللي ممكن تكون في رأسه. الوهم ده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيسيطر على الروح بهدوء، زي ما بتقول يعني عزيزتنا وصديقتنا وزميلتي الغالية رشيدة، إنه بتسرسب بالراحة جوا النفوس، وبيخلي الزول يأجل أحلامه ويخاف يخطو خطوة جديدة، ويقتنع إنه ما عنده قدرة يغير واقعه ده. يا أخي يا جماعة، أنا واقعي كده، فما تقنعوني يعني إنه جاي كويس وشنو؟ ليه؟ لأنه هو اقتنع إنه ده واقعه وخلاص استسلم للواقع ده. لكن عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه الحقيقة إنه الظلام اللي بنشوفه مرات ما بيكون نهاية الطريق. شفتوا؟ دي البشارة السارة في المسا دي، إنما هو يعني خلينا نقول هو غيمة، يعني ممكن تكون عابرة كده فوق قلوبنا وعلى حياتنا. والوهم مهما كبر ما بيقدر يطفي النور الجوانا بالكامل. في لحظات كثيرة الإنسان بيحتاج يعني يسمع صوت الأمل، وزول تاني يكلمه إنه يتفائل، وإنه يكون عنده يعني رغبة كده في الحياة، وإنه يتغير ويفهم إنه التعب ده ما ضعف، والسقوط مهما كان أو الفشل دي ما النهاية، وإنه كله يعني يوم مهما طال يعني طالت ساعاته بعدها حيكون في بداية جديدة، وإنه الليل مهما طال إنه حيكون في صباح جديد. عشان كده رسالتي لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، يعني إنه يعني إذا حاصرتك الأفكار السلبية دي وخلت الدنيا كلها في عيونك تكون ضيقة وعتمة كده شديدة فيها، ما تستسلم للوهم ده، لأنه الحياة أوسع من الخوف وأكبر من الفشل وأجمل من الحزن اللي بيكون جواك، وربنا دايما قادر يفتح لنا أبواب ما كنا متخيلين إنها يوم من الأيام ممكن تنفتح. إذا عجبك يعني الحديث في الموضوع ده راسلنا عزيزي المستمع، وبرضو حاب أسمع رأيك وأسمع رأيك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة عن الموضوع ده. راسلني وكاتبني على رقم الواتساب 00357976566
3-5-9. والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أنا برضو مستنية يعني مشاركاتكم ومستنية تفاعلكم معنا في موضوع حلقة اليوم، وأكيد رقم الواتساب ظاهر عندكم على الشاشة أو ممكن تكتبوه أثناء ما أنا بردد الرقم ده، وحكون سعيدة جدا جدا لما تكونوا متفاعلين معي في حلقة اليوم. يلا أنا كذا حابة برضو أطلع بكم فاصل نستمع لي ترنيمة جميلة من المرنم أيوب الفياض ونرجع نواصل موضوعنا.

0: أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك، أكيد بكرة أحلى.
1: حبابكم مرة تانية، وأكيد بكرة أحلى والبعده أجمل، ودي الحاجة إحنا بنتمناها في كل يوم، وأتمنى إنه إحنا كلنا نكون عندنا أمل في ده. كنا قبل الفاصل يعني اتكلمنا شوية عن موضوع الخداع، وكيف إنه الزول يعني ممكن ينخدع ويتوهم بإنه هو زول فاشل، وإنه حياته ما ممكن تتغير، وإنه أصلا هو كده، يعني ببساطة كده إنه هو زول شومي يعني. لكن عايزين نشوف الكتاب المقدس ونشوف المفهوم بتاعه عن الموضوع ده شنو. الكتاب المقدس بيتكلم كتير عن أهمية الحكمة والتمييز، وإننا ما يعني ما نبني الحياة بتاعتنا على الظنون ونتعلق بالمرض اللي اسمه الناس. في آية مشهورة في الكتاب المقدس بتقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة، وده بنلقاه في سفر الأمثال. المعنى هنا إنه القلب لو استسلم للوهم أو التعلق الأعمى ممكن يقود الإنسان للحزن والتعب النفسي، ويعني الكتاب المقدس بيشجع إنه الإنسان يعني ما يزول في زول لدرجة إنه ممكن يفقد سلامه أو قيمته، لأنه المحبة الحقيقية المفروض تكون فيها صدق وكمان نور، وحاجة ثالثة إنه يكون فيها راحة، إنك أنت مرتاح في علاقتك مع فلان، ما خوف ولا قلق ولا دايما تكون في حالة بتاعت حيرة مستمرة. وبرضو في فكرة مهمة جدا جدا، إنه الإنسان أحيانا بيشوف الناس بالطريقة الدايرة هو، ما بالطريقة الحقيقية اللي عليها الشخص. عشان كده الكتاب المقدس دايما بيدعونا إنه يعني نصلي ونطلب الحكمة، وعشان ونطلب كمان يكون عندنا بصيرة وتمييز، ودي أهم حاجة، وده أكيد حنطلبه من ربنا لأنه هو البدي بسخاء، حتى الواحد ما ينخدع من المظاهر أو المشاعر اللي بتكون دايما مؤقتة، واللي ممكن تكون هي يعني اللي بتمشي حياته، هي اللي بتقوده. احنا يعني بالعكس ما عايزين كده، احنا عايزين نكون عندنا حكمة نقدر نميز، ونقدر كمان يعني يكون عندنا إدراك عن الحاجة اللي ممكن تكون حاصلة من حولنا. أما في حاجة تانية يعني بتتعلق بالمحبة، يعني الكتاب المقدس بيقول المحبة تتأنى وترفق، والمحبة ما بتطلب ما لنفسها، وكمان بتفرح بالحق. يعني الحب الحقيقي مرتبط بالحق والوضوح، ما بالأوهام والتعلق المؤذي. وكمان الكتاب المقدس بيعتبر إنه الإنسان لما يربط قيمته يعني كده بالكامل بقبول شخص آخر ممكن يضيع سلامه الداخلي، لكن دايما بحس على العلاقة مع الله، لأنه دي يعني اللبنة الأولى أو الأساس الأول أو المبدأ الأول اللي نحن دايما بناخده في حياتنا. ومن الإنسان بيتعلم يحب بطريقة متوازنة وصحية، لأنه الكتاب المقدس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة دايما بيعلمنا أنه نكون محبين كمان للآخرين، زي ما بيقول حب قريبك كنفسك، مش نكون عايشين في وهم المشاعر والأحاسيس الكاذبة. زول بيحبك تقول لا ده بتظاهر ساي، ده يا أخي بس هو بيقول الكلام ده كده قدامكم، لا احنا عايزين دايما زي ما قلنا في الأول ربنا يدينا الحكمة، وكيف احنا نقدر نعرف نميز وما ننخدع وراء المظاهر، لكن بالعكس نقدر نميز انه فعلا دي حقيقة حاصلة. عشان كده أعزائنا المستمعين حابة برضه أخدكم في فاصل نمشي نستمع فيه لترنيمة، وفي الوقت ده عايزاكم تكونوا بتكتبوا تعليق حول الموضوع، أو تكتبوا مثلا إذا حابين تطلبوا ترنيمة معينة إنكم تسمعوها، حبابكم وحباب يعني طلباتكم، وكمان بقول حباب باستفساراتكم حول أي موضوع بيقدم في منصة راديو سمر، إذا كان في برنامج صباح بلدنا ولا في برنامج ساعة سمر أو في كل البودكاستات اللي ممكن تلقاها على الصفحة أو في الفيديوهات القصيرة والريلز. إذا عايز تسأل من أي حاجة بقول لك حبابك، وكمان بنرحب بكل سؤال أو استفسار، راسلني على نفس الرقم الواتساب اللي أنا دايما بقوله لكم 00357976563 59. وأكيد حكون مبسوطة بكل المراسلات وكل التفاعل اللي بيكون على الصفحة. إذن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي، وكمان بحيي كل الناس اللي بتحب تستمع بعربي جوبا. يسوع هو السكة مع القس ليمون حسن.

سلام، يعني على الجمال وعلى اللحن وعلى الأداء وعلى الروح الجميلة اللي بتكون يعني لما ترنم الترنيمة دي. قوة تاني ما في إلا منه في يسوع، حياة تاني ما في إلا في يسوع، رجاء تاني ما في إلا في يسوع، كل حاجاتنا اللي احنا عايزيننا بنلقاها في يسوع. عشان كده زي ما وعدتكم أعزائنا المستمعين حنتكلم في الموضوع الصعب ده، بجي يعني في الأمسية دي وبطلب منك إنك تخد نفسك وتخد قلبك قدام ربنا، هو اللي عارف يعني الجواك، قادر يبدل كل الأفكار اللي دايما بتوهمنا بصعوبة الحياة وصعوبة التغيير. فعشان كده عزيزي المستمع بديك رسالة في الأمسية دي وبديك يعني بشارة جميلة إنه الله قاعد بيسمعك وهو عارف وجعك وهو كمان عارف مكان الداء، وأكيد حيمد يده ويديك الشفاء. إذن بنقول أمسية طيبة على كل زول يعني جانا في الوقت ده عشان ما يسمعنا. بنقول كمان يعني حباب الناس البعيدة رجعت من أشغال المختلفة وجات بعد يوم طويل، أتمنى إنه يوم يكون كان برغم يعني طول الساعات والزمن فيه لكن يكون كان خفيف وكمان يوم كان ناجح جدا. تعالوا أعزائنا المستمعين نمشي كمان لسؤال تاني، ليه بقينا نتوهم ونقدم الكعب قبل الكويس؟ تعالوا الليلة كده نسأل نفسنا كده سؤال مهم جدا، ليه بقينا نتوهم الكعب قبل الكويس؟ ليه والإحساس بيجينا غالبا بيكون الخوف يعني ما السلام ولا إنه أنا مطمن. الواحد يعني لو اتأخر يعني على أو اتأخر عليه صديقه أو صاحبه أو زميله يعني أكيد رد الفعل حيكون لا لا لا لا لا، الليلة في مشكلة، في حاجة بتكون حصلت. دايما بنتوهم الكعب، ولو في زول فرح بحاجة يقول الله يستر، الفرحة دي أكيد بعدها شنو؟ الهدوء الذي تسبقه العاصفة، ده دايما البيجي شنو؟ على مخيلتنا وعلى راسنا. لو الدنيا مشت عديل بيستنى المصيبة كأنها جاية هالسدي، يعني كيف يعني؟ كيف الدنيا دي الليلة ماشى بمزاج كده؟ معناته في حاجة كعبة شنو ماشى تحصل يا ربي. بجد أفكار صعبة جدا جدا، بقينا يعني نستقبل ونستنى الوجع أسرع من إننا نفرح وإننا يعني ننبسط ونصدق الخيبة قبل يعني الأمل. يمكن لأنه الزمن خدتانا في مواقف كثيرة كسرت جوانا يعني حتات وأبت تتصلح، عشان كده دايما نحن بيجينا الشعور ده. يمكن لأنه الناس كمان بقت تخاف من الخزلان أكثر من رغبتها في السعادة، وكمان يعني لأنه عقل الإنسان يمكن بطبعه بيحاول يحمي نفسه فبقى يتوقع الأسوأ قبل الصدمة يعني تجيه. عشان شنو؟ يقول لك أحسن أنا أتوقع الكعب عشان لو جات عليه تكون أخفة. شفتوا المفهوم ده كيف؟ شفتوا الأوهام اللي ممكن تتوهم بها حتى ما بتلقى فرصة بإنك يعني تفرح وتسعد بالحاجة السمحة؟ دايما يعني الأوهام اللي في راسك سايقاك على الحاجة الكعبة وإنها ممكن تحصل. المشكلة إنه التوقع المستمر للكعب بيخلي الزول عايش يعني التعب، ممكن يكون بدل مرة يكون مرتين، مرة في خياله ومرة لو الحاجة فعلا حصلت يا ربي. وأحيانا الحاجة الحلوة تكون واقفة قدامنا لكن خوفنا بيغطى عليه عيوننا وما بخلينا نشوف، بخلينا نشوف الورى هناك إنه في حاجة كعبة هناك حتحصل. بقينا يعني نحتاج لشجاعة عشان نصدق إنه ممكن الحياة تجيب لنا حاجة كويسة بدون مقابل لحاجة يعني مثلا فيها ألم. وشجاعة أكبر بنحتاجها كمان عشان نقتنع إنه ما يعني ما كل الناس ممكن تخزلك ولا كل يعني الطرق نهايتها ممكن تكون وجع. يا جماعة الوهم المسيطر ما دايما بالضرورة يكون صوت عالي، أحيانا ممكن تكون همسة صغيرة جوانا تقول ما تتعلق بالزول ده عشان ما تنكسر، ما تفرح كتير عشان الفرح ما بيدوم، ما تفرح بالنجاح كتير لأنه في حاجة اسمها فشل ممكن تفشل المرة الجاية. فدي الأصوات يعني الهمسات الصغيرة اللي دايما ممكن نسمعها. لكن أنا بخلي لك سؤال عزيزي المستمع، هل فعلا الحل إننا نعيش خايفين
ولا الحل إننا نتعلم نعيش حتى مع احتمالات الخيبة يعني الألم والفشل والوجع وكل الحاجات اللي نحنا بتتصور لنا في عقولنا يعني من قبل ما حتى العين تشوفها. بالمناسبة موضوع الوهم الممكن يسيطر علينا موضوع صعب جدا جدا، يمكن أنا وإنت واقعين في فخ الوهم المسبق يعني للحاجة اللي ممكن تحصل. صلاة الليلة في الأمسية دي إنه ربنا يشيل الوهم الموجود في يعني مخيلتنا وفي ذاكرتنا، وننعم بحياة فيها راحة وفيها أمان. الزمن ماشي وسارقنا، لكن عايزة أطلع بكم كده برضو نسمع فيها ترنيمة ونرجع نواصل بسرعة كده ونشوف ختام الموضوع ممكن يكون شنو. وإنت كمان عندك فرصة ممكن برضو تعمل لي ختام للموضوع ده بأفكار بسيطة عملية أو تجربة إنت عشتها عن الموضوع ده. تعالوا كده فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

يا سلام، يعني بجد ترنيمة جميلة يا بابل أو فريق أبناء كوش، حاجة جميلة جدا جدا، ولحن جميل ويعني يطرب النفس والروح. إذن أعزائنا المستمعين، وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، لكن عايز أسيب لك رسالة بأنه الرب يسوع نفسه يتكلم مباشرة عن فكرة القلق والتوقع السيء، وده بنلقاه في إنجيل متى الإصحاح 6 لما قال: ما تقلقوا على حياتكم أكل أو شراب أو لبس، شوفوا طيور السماء ما بتزرع ولا بتحصد ومع ذلك الله بيرزقها. عشان كده خليك مطمن وأبعد دائما الأفكار السيئة من روحك ومن حياتك. سعدت جدا جدا بوجودكم معانا، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي أسبوع جديد وحلقة جديدة من ساعة سمر، أتمنى لكم يعني بجد إجازة سعيدة، وكمان نتلاقى يا رب في أمسية جميلة تجمعنا بالخير وبالبركة. وفي الختام اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بها كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضغطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف اللي فيه. وكلمة ظلم نحن بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجطة عما بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه. لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكنه في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده. في ناس كتير لما يحصل لها الظلم بيحصل لها زعزعة من جواها بيحصل لها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي. أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16 الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهه. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي نحن بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون إنه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها إنك أنت ما بتسمع كلامه، معناها إنه أنت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد أكتر من إنه ربنا قالينا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطية تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم، ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا، لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه، لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها، ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون، يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت أنه حتى أنت هو ربنا اداك
إنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل إنه حقك يتشال، لكن ربنا وعدك إنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار إنه من نسل يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان إحنا ما نقع في الظلم وما نفتح له باب، وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية اللي في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. هالدهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، انت عارفات طبعا شغلة الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. هالدهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ جراحة، وطوالي مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدلع عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني، وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغل هذا. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبطة اللي بتشخبط فيها دي وعمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصل ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصل ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرة بتبيت برا ما عندنا كله. المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم اها حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت اصو ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا اصله ما دايره تسمع مننا ولا كلمه، وقالت اصله دايره مرت ولده تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوه. يعني يا حبوبه ريم مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبه جراحه شاطره جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحه عشان تجي تسوي لك كوبايه قهوه؟ قالت لا، المراه اصله مكان البيت، والمراه اصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا ليها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا ليها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعة أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا أصلا ما بينفع كده، المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها، أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلو النكدي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر، أها أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها، أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هما يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا، أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي أنت جيتي، ويخاف أنك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بيها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات وصلنا لنهاية الحلقة، اشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وامان.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم،
1: وقبله. فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه، وهنا مد واحد من

0: حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي. لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إسنان وقال:
2: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت. فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
0: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
4: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
5: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
6: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
6: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
8: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
0: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروما، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصح لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله، ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم، وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
10: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
11: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
12: أنغز غيره ولا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
13: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
13: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
14: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
15: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقولوا للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف

أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام، بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي، بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.